Mexican.

جرحك، قال جرحك.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: فوقوني يا خالي فوقوني.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصحي حصاني انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

أني بحبك حيرتي حبك صوعتي قلبك لوعتي قلبك لاني بحبك حيرتي حبك.

سبت الصمت واحتر شباب ما والوقت فضينا صابر وبستناك والصمت مش لينا واحتر شباب ما والوقت فضينا.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير لمستمعي راديو الناس، عروس الجليل طوبة الزنقرية.
2: صباح الخير من مجد الشمس بقعاثة مسعد يعني كنيا الغجر.
3: صباح

0: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
1: الله هالريحة، كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح ابعتلك مسج.

0: تيجي أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
1: وإنت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صوان المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
2: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
3: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
2: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
4: دائما كنت حاطط براسي إني رح أروح على ألمانيا،
5: ما كنتش عارف شو بدي أعمل.
6: كنت أجي وكيف بدي أدبر حالي؟
7: سكني خامي،
8: كنت حالة ضياع،
9: كنت متخربط بالبلاد برا.
10: شفت طلاب وسألت ناس،
11: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الإشي زيادة على ألمانيا.
12: حسيت إنه ألمانيا أحسن قرار إلي، قررت إني أسجل.
13: وجدت كل الخدمات اللي كنت أدور عليها،
14: نظم
13: كل شيء مرتب قدامي، صار عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
2: مع انطلق مسارك في ألمانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
15: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
16: iPlace Mac Trade In MacBook Air M5 ابتداء من 2749 شيكل عند إرجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. iPlace محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
17: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية، خاضع لشروط الخدمة.
18: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
19: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
10: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
6: يا صباح الورد كله،
7: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
4: لكل الشغيل والعمال. صباح الخير.
16: هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي.

0: السابعة في استوديوهات راديو الناس، الثلاثاء 19 مايو، أيار أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والمستجدات. وإلى العناوين.
1: ترامب يعلن تأجيل ضربات عسكرية واسعة على إيران استجابة لطلب قادة دول الخليج بعد إحراز تقدم طفيف بالمفاوضات مع طهران.
0: إضراب جزئي اليوم في كافة السلطات المحلية في أنحاء البلاد احتجاجا على تصاعد العنف في المجتمع العربي عقب محاولة قتل رئيس مجلس أجديد المكر ونائبه.
1: تخوفات في إسرائيل عقب أنباء عن إصدار مذكرات اعتقال سرية ضد سموتريتش وبنغفير بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
0: أسعدتم صباحا وأهلا وسهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في هذا النهار. صباح الخير محمد وألف مبروك الخطوبة.
1: صباح النور، أهلا سناء.
0: الله يوفقكم ويسعدكم أنتم.
1: الله يسعدك يا رب ويخليك. شكرا. إذن ساعتان مقبلتان من هذا النهار، والبداية كما العادة مع جولة لأبرز الأخبار الواردة من غرفة الأخبار هذا الصباح. نبدأ من هذه التطورات، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس تعليق هجوم عسكري كان مقررا ضد إيران اليوم، وذلك بعد طلب من أمير قطر وولي العهد السعودي ورئيس الإمارات لإفساح المجال أمام مفاوضات جارية وصفت بالجدية. وأضاف ترامب أن إسرائيل وأطرافا أخرى في الشرق الأوسط أبلغت بهذا القرار، وأكد أن الجيش الأمريكي سيبقى على أهبة الاستعداد لتنفيذ هجوم واسع النطاق في أي لحظة إذا فشلت المفاوضات ولم يتم التوصل إلى اتفاق مقبول يمنع طهران من امتلاك سلاح

0: نووية.
1: وفي وقت سابق عبر الرئيس الأمريكي عن تفاؤله بإمكانية إبرام اتفاق مع إيران قائلا أن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق وفق تعبيره. وقال ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض أن واشنطن ستكون راضية إذا تمكنت من التوصل إلى اتفاق مع طهران يمنع حصولها على سلاح نووي.
0: لذلك أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية أن بلاده مستعدة لكل السيناريوهات، مشيرا إلى أن هيبة الولايات المتحدة تضررت على يد القوات الإيرانية، وأكد أن جزءا كبيرا من القدرات العسكرية الإيرانية لم تستخدم بعد. وأضاف المتحدث الإيراني بأن طهران سترد بشكل أشد على أي اعتداء ضدها، مؤكدا الجاهزية لأي تطورات محتملة. إلى ذلك قال المسؤول الإيراني رفيع المستوى محمد محسن رضائي إن واشنطن راهنت عبثا على استسلام الإيرانيين، مضيفا أن القوات الإيرانية ستفرض الهزيمة على أعدائها على حد تعبيره.
1: في غضون ذلك ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن وزارة الحرب الأمريكية تستعد لاحتمال استئناف الحرب ضد إيران وسط استعدادات أمريكية إسرائيلية مكثفة هي الأكبر منذ وقف إطلاق النار المعلن في نيسان الماضي. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إقليميين أن واشنطن وإسرائيل تدرسان استئناف الهجمات خلال أيام، فيما أكدت إيران أنها قدمت مقترحا جديدا للولايات المتحدة عبر وساطة باكستانية وأن المحادثات ما تزال مستمرة.
0: في ذات السياق أفادت مصادر دبلوماسية باكستانية بأن الولايات المتحدة رفضت الرد الإيراني على المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب، وأن واشنطن اعتبرت الرد ليس كافيا لتحقيق اختراق في المفاوضات. أفادت وكالة رويترز للأنباء أن المقترح يشمل ضمان إنهاء الحرب ومعاودة فتح مضيق هرمز ورفع العقوبات البحرية وتأجيل المفاوضات على البرنامج النووي إلى جولات لاحقة. إلى ذلك نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى بأن المقترح الإيراني الجديد تضمن تحسينات رمزية للمقترح السابق، ولكنه لا يكفي أبدا للتوصل إلى اتفاق.
1: وفي سياق متصل تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2% من التعاملات المبكرة صباح اليوم عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق هجوم كان مقررا على إيران. وهبط خام برنت تسليم يوليو ب3 دولارات ليصل إلى 109.09 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الأمريكي إلى 107.28 دولار بعد أن سجلا أعلى مستوياتهما منذ مطلع مايو.
0: في أعقاب التطورات الأخيرة عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالأمس مداولات أمنية ضمن المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمنية والسياسية الكابينيت في ظل استمرار التطورات الأمنية والعسكرية على جبهات عدة. إلى ذلك أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء قرية برج الشمالي وحيا سكنيا إضافيا شرقي مدينة صور في جنوب لبنان تمهيدا لاستهدافها. وفي سياق متصل أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض أهداف جوية في منطقة تسيطر عليها قواته في جنوب لبنان دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعتها.
1: إلى الضفة الغربية الآن، صعدت مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين اعتداءاتهم في عدة مناطق بالضفة الغربية شملت إحراق أراض وحظائر أغنام وقطع أشجار زيتون والاعتداء على المواطنين. وأفادت وكالة وفا الفلسطينية بأن مستوطنين أحرقوا أراض في بلدة الكرمل وأضرموا النيران في حظيرة أغنام وفرن بمنطقة وادي الرخيم بمنطقة الخليل، كما شهدت قرى رام الله وبيت لحم وسنجل اقتحامات واعتداءات متفرقة، فيما أفاد تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن اعتداءات المستوطنين تسببت حتى اليوم في اقتلاع وتخريب وتسميم ل4414 شجرة زيتون.
0: إلى هذا التطور اللافت، حيث أفاد موقع ميدل إيست آي بأن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تبحث إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير المالية والوزير في وزارة الأمن الإسرائيلية بتسليل سموتريتش. ووفق التقرير تجري أيضا مناقشات بشأن طلبات محتملة ضد وزراء ومسؤولين عسكريين إسرائيليين آخرين، من بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير الأمن إسرائيل كاتس ورئيس هيئة الأركان إيال زمير، فيما لم يصدر تأكيد رسمي من المحكمة حتى هذه اللحظة. طبعا في حال بالفعل تم تأكيد هذه المعلومات فالحديث هنا يدور عن تطور لافت وكبير جدا بما يتعلق باستمرار تداعيات الحرب، وليس فقط بما يعني يشمل المسؤولين السابقين إنما كذلك الحاليين الذين ما زالوا يديرون هذه الحرب المستمرة على عدة جبهات.
1: إلى هذا الخبر اللافت الآن، وصف السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر منظمة جي ستريت بأنها سرطان داخل المجتمع اليهودي، منتقدا دعمها لفرض القيود على المساعدات العسكرية لإسرائيل. وجاءت هذه التصريحات لايتر خلال مؤتمر لمكافحة معاداة السامية في واشنطن على خلفية قرار المنظمة الدفع نحو وقف تدريجي للمساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل ابتداء من عام 2028.
0: أبقى مع هذه العناوين الاستثنائية واللافتة. أعربت الرئيسة الإيرلندية كاثرين كونولي عن فخرها بشقيقتها مارغريت التي كانت قد شاركت في أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة، وتم اعتقالها من قبل الجيش الإسرائيلي مع عدد من نشطاء السلام والنشطاء الإيرلنديين. قالت الرئيسة الإيرلندية إنها فخورة جدا بشقيقتها ولكنها تشعر بالقلق على سلامتها. في ذات سياق كان قد دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المجتمع الدولي إلى التحرك ضد إسرائيل عقب سيطرة الجيش الإسرائيلي على سفن عدة ضمن الأسطول البحري المتجه إلى قطاع غزة، والذي انطلق من تركيا بهدف كسر الحصار البحري على القطاع.
1: إلى الأخبار المحلية الآن، أقرت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية تنظيم مظاهرة قطرية يوم السبت المقبل في جديد المكر، وعدم استقبال الجمهور في السلطات المحلية العربية اليوم بين الساعة 8 والـ10 صباحا، وذلك في أعقاب جريمة إطلاق النار التي استهدفت رئيس مجلس جديد المكر سهيل ملحم والقائم بأعماله عبيد عبيد. رئيس بلدية أم الفحم الدكتور سمير محميد حضر لقاء السلطات المحلية وعرض في حديث لراديو الناس مخرجاته.
2: السلطات اليهودية ولأول مرة بنضموا برضو لهذا الإضراب ولو لساعتين، يعني بالنسبة إن هاي برضو مقولة، هاي مقولة قوية إنه مركز السلطات المحلية من خلال رئيسه اتخذ قرار اللي هو سابقة إنه برضو السلطات اليهودية ورح يكون برضو شرح عن موضوع العنف في المجتمع العربي، هيك كان الاتفاق. هاي واحد اثنين، في محاولات برضو لعقد جلسة مع رئيس الوزراء هذا اللي التزم به مش للبروتوكول الحايم بيبس ورئيس بلدية برضو ديمونا التزموا هاي الشغلة. ثلاثة، احنا يعني صوتنا واضح، عم نتمنى الشفاء لأخونا سهيل ولنائبه وإن شاء الله بروحوا سالمين غانمين، يعني هذا المقدر نقوله، ولكن الأمور اللي صارت مش لازم تصير. في مسؤولية مشتركة، الحكومة مفروض تتخذ قرار سياسي شجاع، ضخ ميزانيات لتجفيف كل منابع الجريمة في مجتمعنا العربي، وطبعا إضافة لسن قوانين. طبعا الشرطة لازم تقوم بأعمالها بجمع السلاح وكل ثقافة هاي الحصانة اللي قاعدة بتنطيها للمجرمين لازم تتوقف.
0: في ذات التطورات، أعلنت الشرطة مساء أمس اعتقال مشتبه ثان في محاولة قتل رئيس المجلس المحلي في بلدة جديد المكر سهيل ملحم ونائبه عبيد عبيد الليلة الماضية. وأضافت الشرطة أنها مددت اعتقال المشتبه الأول الذي تم توقيفه في وقت سابق، مشيرة إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة. هذا أفاد الزميل مبدى فرحات بالأمس بأن الرئيس سهيل ملحم كان قد خرج من غرفة العمليات ويخضع حاليا للعلاج في قسم العناية المكثفة، وهو في حالة خطيرة ولكن مستقرة.
1: في سياق متصل، أعلنت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي التزامها بقرار الإضراب الجزئي اليوم في المجتمع العربي احتجاجا على تفشي الجريمة والعنف. وأوضحت اللجنة أن المدارس ستواصل عملها مع تخصيص الحصتين الدراسيتين الأوليتين لبحث مخاطر العنف والجريمة وانعكاساتها على المجتمع العربي.
0: إلى التطورات السياسية الآن، حيث دعا بالأمس رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس دعا الأحزاب العربية إلى عقد اجتماع قريب لبحث إمكانية تشكيل القائمة المشتركة. وشدد عباس في خطاب مصور له في الكنيسة على ضرورة العمل على تشكيل قائمة عربية مشتركة ذات طابع تعددي وتقني وفق رؤية القائمة الموحدة على حد تعبيره.
3: أنا أدعو من جديد وأؤكد على موقفنا في القائمة العربية الموحدة، أدعو الأحزاب العربية إلى اجتماع سريع ومستمر ينعقد بشكل متواصل حتى نستطيع أن نصل إلى اتفاق شامل حول تشكيل القائمة المشتركة في الرؤية التي طرحتها القائمة العربية.

0: العربية الموحدة قائمة مشتركة تعددية تقنية مع اتفاق وحدوي استراتيجي على قاعدة التنسيق، التعاون، تكامل الأدوار وتقاسم الأدوار بيننا حتى نستطيع أن نستثمر قوتنا الانتخابية في الانتخابات القادمة. هذا هو الرد العملي الأنجح والأفضل من أجل تغيير في سياسات وسلوكيات حكومات إسرائيل من فترة إلى أخرى. فمرة أخرى أدعو الأحزاب العربية أن نجتمع سريعا في الرباعية وأن نضع على طاولتنا موضوع تشكيل القائمة المشتركة برؤية متقدمة متجددة تعطي إجابات للناخبين العرب وتعطي إجابات للتحديات والمشاكل التي يعانيها مجتمعنا.
1: إلى هذا الخبر المفاجئ يمكن القول محمد والحزين كذلك. توفي عوفر برونشتين مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط بعد سنوات من النشاط السياسي والدبلوماسي المرتبط بملف السلام في المنطقة. ويعد برونشتين من الشخصيات المعروفة في الأوساط الفرنسية والإسرائيلية والفلسطينية، إذ شارك في مبادرات حوار وعمل لسنوات طويلة على دفع مشاريع التقارب والتسوية السياسية في الشرق الأوسط، كما برز في مواقفه ضد سياسة الحكومة الحالية وانتقاداته لممارسات الجيش خلال الحرب على غزة.
2: يعني أنا على صعيد الشخصي بدي أقول هذا الرجل شجاع بالفعل. يعني هو يهودي فرنسي إسرائيلي، ولكنه يعني بمواقفه متقدم على الكثيرين حتى من العرب بمناهضة الاحتلال، ضد جرائم الحرب، ضد الاستيطان، وكان دائما يعني في لقاءاتنا معه في الإعلام الإسرائيلي حتى في الإعلام الدولي وفي كل مكان كان من أشد المتحمسين ومن أكثر الضاغطين على فكرة على السياسة الفرنسية، على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، بضرورة الحوار، بضرورة التوصل إلى أفق سياسي، وكذلك منع كل هذه الانتهاكات الإسرائيلية. على فكرة يعني سنة دفع ثمنا كبيرا على صعيد المجتمع الإسرائيلي، على صعيد كذلك الجاليات اليهودية، ولكنه دائما كان شجاعا فخورا بمواقفه المساندة للسلام ولحقوق الفلسطينيين.
1: كان معنا في عدة لقاءات محمد، وفي كل لقاء كان يفاجئ من جديد برغم كل الأجواء والمناخ السياسي في إسرائيل اليميني المتطرف. صحيح. دائما كان متمسك بالحل الدبلوماسي بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وكان فعلا من أشد الضاغطين نحو دور أكبر لفرنسا بكل ما يتعلق في حل هذا الصراع. له مواقف مشرفة، ومؤلم جدا أن نسمع هذا الخبر. صحيح. للأسف الشديد
2: خسارة كبيرة بالفعل، سيشكل خسارة لكل المؤمنين بالعدالة في هذا العالم، على أمل أن لا تنتهي هذه الأصوات، ألا تنقرض ولا تختفي، يعني نأمل ذلك. إلى هذا الخبر الآن في ختام جولتنا الإخبارية. قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون في إطلاق نار استهدف مسجدا في مدينة سان دييغو، فيما أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل المشتبهين خلال التعامل مع هذا الهجوم. ذكرت الشرطة أن المنفذين يبلغان من العمر 17 عاما و19 عاما تركا كتابات وعبارات معادية للإسلام داخل المركبة وعلى أحد الأسلحة المستخدمة. كما أفادت الشرطة بأن والدة أحد هؤلاء المنفذين أبلغت قبل الهجوم عن اختفاء ابنها وهو في حالة انتحارية كما وصفت، مع أسلحة ومركبة للعائلة. إذن هجوم عنصري ضد مسجد في الولايات المتحدة، وهذه الهجمات التي تتكرر وتتصاعد في بعض الأحيان في الآونة الأخيرة. بذات إلى ختام جولتنا الإخبارية الصباحية، نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.

0: في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2.90 شيكل للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59.90 شيكل للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
2: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد
1: في مكيف في تورنادو انفرتر.
3: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي
4: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فيريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسر المسار أيضا على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم طلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب، خاضع لشروط الاستحقاق.
0: عزومة بالعيد تبيض الوجه بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا، أضحى مبارك من صالح ذباح.
7: بندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا لمعة لكل إطلالة.
8: عيد الأضحى قرب وكل عام وإنتوا بخير، أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عامر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
9: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
10: حبيبتي بيجي المولود ونكست معه.
9: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
0: الجودة وطراوة اللحمة بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا، أضحى مبارك من صالح ذباح.
11: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
12: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
13: احدى وعشرون دقيقة بعد السابعة، اهلا ومرحبا بكم من جديد، وتذكير بالعناوين.
14: ترامب يعلن تأجيل ضربات عسكرية واسعة على إيران استجابة لطلب قادة دول الخليج بعد إحراز تقدم طفيف بالمفاوضات مع طهران.
13: إضراب جزئي اليوم في كافة السلطات المحلية في أنحاء البلاد احتجاجا على تصاعد العنف في المجتمع العربي عقب محاولة قتل رئيس مجلس أجدي المكر ونائبه.
14: تخوفات في إسرائيل عقب أنباء عن إصدار مذكرات اعتقال سرية ضد سموتريتش وبنغفير بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. إلى أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح، البداية من صحيفة هآرتس، هذه الصورة التي تصدرها لصفحتها الأولى طبعا على الحدود الشمالية في جنوب لبنان لقوات إسرائيلية. إلى جانب هذه الصورة هذا العنوان اللافت الذي ينقله هنا يانيف كوبوفيتش وهو مراسل الشؤون العسكرية لصحيفة هآرتس، يكتب هنا بأن القوات الإسرائيلية، قوات الجيش الإسرائيلي، ترسل إلى مهام خلال ساعات الصباح والنهار في جنوب لبنان على الرغم من أنها مهام ليست ضرورية، ما يؤدي لاستهدافها من قبل الطائرات المسيرة التي يشغلها يعني حزب الله في هذه المنطقة.

0: قبل الجيش الإسرائيلي، ولكن لم ينجح بإيجاد بالفعل حل أو لربما مخرج ما للتعامل مع هذه الطائرات المسيرة.
1: نتحول إلى صحيفة دعوة أحرونوت ونتوقف بداية عن تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، ونقرأ في هذا العنوان لرونين بيرغمان المحلل السياسي: يهددون يتحاورون ويقامرون. نقرأ من هذا الخبر: إلى جانب المفاوضات، الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لاستئناف الحرب. الإيرانيون يدركون بأنهم سيتكبدون أضرارا جسيمة، غير أنهم غير مستعدين لمنح الأمريكيين صورة انتصار. بين المسار السياسي والخيار العسكري هناك إمكانية ثالثة، يقول بيرغمان، وهي معادلة الهدوء، سيرد عليه بالهدوء، صيغة الخليج الفارسي.
0: نبقى مع هارتس وهذا العنوان طبعا الذي ربما جاء مفاجئا بالأمس من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بالأمس ترامب كان قد غرد عبر منصة تروث سوشيال، شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به، وقال فعليا بأنه يعني استجابة لطلب السعودية أو قادة السعودية وقطر والإمارات، فإنه أجل ضربات عسكرية واسعة كانت مخططة اليوم على إيران. هذا طبعا يأتي كما يقول ترامب استجابة لكي يمكن أو يعطي فرصة للمفاوضات الدائرة والتقدم الطفيف الذي أحرز في المفاوضات مع إيران. طبعا على الرغم من أن كل الجهات تجمع بأنه لم يحدث أي تقدم كبير جدا كما يقول ترامب، ولكن من الواضح بأن الرجل من جديد في أزمة وفي ورطة، ومرة تلو الأخرى يقوم بالتأجيل ومن ثم التأجيل. ولكن على الرغم من هذه التصريحات التي يريدها ترامب، وعلى الرغم من اتهامه بالتسويف والتأجيل والمماطلة والخوف، ولكن مسؤولون أمريكيون يقولون في المقابل بأن الضربة على إيران هي مسألة توقيت، وليس هناك سؤال أصلا في حال إذا كانت أو لن تكون. ولكن طبعا كل هذا متعلق في نهاية المطاف بالمفاوضات وتقدمها، والإصرار من قبل ترامب على أن يعني تمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وكذلك أيضا أن توقف تخصيب اليورانيوم. حاليا إيران لا تقدم تنازلات كبيرة في هذا الجانب.
1: العودة إلى دعوة أحرنوت، ونتوقف هذه المرة عند عنوانين في ذيل الصفحة الأولى المتعلقين فعليا بكل ما يشغل الرأي العام الإسرائيلي، سياسة داخلية. نبدأ بداية في هذه القضية: مناورة أو تجنيد، هذا هو العنوان الذي اخترته دعوة أحرنوت لكل ما يتعلق في سجال الدائر حول موضوع إعفاء الحريدين من التجنيد. نقرأ من هذا الخبر: في الوقت الذي يحارب فيه الجنود في لبنان ويواجهون خطر المسيرات المتفجرة، رئيس الحكومة يفعل ضغوطاته على نواب الليكود المعارضين لقانون الإعفاء من التجنيد. بعض قيادات الحزب مقتنعون بأنها محاولة لمصالحة الحريديم قبيل حل الكنيسة، أما آخرون فيدعون بأن الحديث يدور حول مناورة جديدة من صناعة نتنياهو بهدف المماطلة. أما الخبر الآخر فهو كشف أول فعليا في دعوة أحرنوت، نقرأ منه بداية العنوان: بلدات غلاف غزة، نير عوز، بئري وكفار عزة يقدمون التماسا للمحكمة العليا ضد الحكومة. نقرأ من هذا الكشف: ثلاثة كيبوتسات غلاف غزة ممن تلقوا الضرب الأقصى في 7 أكتوبر يطالبون المحكمة العليا أن تأمر الحكومة بإقامة منظومة لدعم السكان غير القادرين على العودة إلى منازلهم، ويقولوا بأن على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها. في المقابل عدد من المجموعات السكانية المخلاة من بلداتها بدأت تتنظم للانتقال بشكل جماعي إلى كيبوتسات أخرى.
0: هذا الخبر اللافت الذي ينشره هنا نير حسون، وهو من بين أبرز الكتاب والمراسلين في صحيفة هآرتس. غريب جدا يعني ما يحدث في شرطة إسرائيل، ما يحدث في مؤسسات الدولة، ولكن هذا هو الخبر. الغريب هو بأن نير حسون يكشف هنا عن أن الشرطة الإسرائيلية لديها وحدة خاصة تراقب البوستات والمنشورات، وكذلك أيضا الأخبار الذي والتي تنشر من قبل صحفيين أجانب، يعني ليسوا في إسرائيل أصلا، ولكنهم يأتون إلى البلاد هنا لتغطية ما يحدث مثلا في الضفة الغربية، في الاستيطان، في القدس، أمور من هذا القبيل. ولافت أيضا بأن الوحدة المركزية المسؤولة عن الضفة الغربية تقوم بإعداد تقارير، تعطي هذه التقارير لوزارة الداخلية، وذلك لكي تمنع هؤلاء الصحفيين من الحصول على تأشيرات للدخول إلى البلاد. على سبيل المثال يعطي هنا مثلا مثالا لصحفي إيطالي مش عربي مش فلسطيني ولا

0: نقله يعني حتى بأصول عربية أو فلسطينية. صحفي إيطالي يقوم بتصوير الانتهاكات الإسرائيلية وبتوثيقها في الضفة الغربية. ويعني الشرطة المسؤولة عن منطقة الضفة الغربية التي تدار طبعا بالكامل من قبل مستوطنين ومن يدعمون الاستيطان يقومون بكتابة وجهة نظر بأن يعني هذا الشخص يقوم بتغطية إسرائيل بشكل أحادي الجانب بشكل غير موضوعي، ويقدمون يعني هذا التقرير لسلطة الهجرة، وبناء عليه سلطة الهجرة وطبعا هي تابعة لوزارة الداخلية ترفض استقبال هؤلاء الصحفيين. هذا يحدث في المكان أو في الدولة التي تسمي نفسها واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط. غريب عجيب
1: بالفعل.
0: تخيل يعني أنه مش أي جهاز بالشرطة
1: فقط للتذكير،
0: يعني في الضفة الغربية كمان.
1: فقط للتذكير يعني قبل فترة منعت فعاليات ونشاطات الكثير من مؤسسات المجتمع الدولي الأجنبية صحيح. داخل الأراضي الفلسطينية، وحتى الآن لا يعملون. يعني على فكرة نتحدث عن عشرات المؤسسات غير المتاحة لها تصريح دخول لإسرائيل بسبب أعمالها يعني لنقول يعني المناصرة لحقوق الإنسان بحدها الأدنى، يعني في قضايا الاحتلال ومناهضة الاحتلال. في المقابل حتى وصلنا يعني عشان نشوف التردي اللي عم بيكون هون في الدولة بما يتعلق في الملاحقات السياسية. يعني اليوم ذكرنا كذلك كل ما يتعلق في موضوع جي ستريت. شو هي جي ستريت عمليا في أمريكا؟ هي منظمة
0: لوبي
1: صهيوني يساري، ولكنه لوبي صهيوني يعني لنقول المقابل لإيباك، اللوبي الصهيوني اليميني المتشدد جدا هناك. والآن السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يسميها أو يصفها بأنها سرطان داخل المجتمع. شو البدنية بالضبط؟
0: طبعا يحيل لايتر لابد من التذكير وهو سفير إسرائيل في واشنطن، بالفعل شخصية يمينية متطرفة استيطانية.
1: صحيح.
0: يعني هذا يظهر بأن القضية في إسرائيل لم تعد هل أنت عربي فلسطيني، أم القضية هي
1: هل أنت
0: موقفك، هل أنت تناصر
1: اليمين المتشدد
0: اليمين المتطرف الاستيطاني. يعني هذول جماعة جي ستريت شو بيقولوا؟ بيقولوا احنا من منطلق حبنا لإسرائيل وحفاظا على هذه الدولة الغالية على قلوبنا نريد لكم أن تخففوا الجرائم والإجرام الذي تقومون به ضد الفلسطينيين. حتى هذا الصوت لم يعد مسموعا. على فكرة صباح هذا اليوم أيضا كانت مقابلة في ريشة بيت مع القنصل الإسرائيلي في نيويورك، طبعا أوفيرا كونس من كان في السابق عضو كنيست في الليكود، هرب طبعا من الدولة من كثر ما
1: هربوه الله أعلم.
0: هو هرب لأنه تعب في تل أبيب، هو ساكن في تل أبيب ودائما يعني بتظهر قدام بيته، كان بسبب يعني طبعا 7 أكتوبر وقبلها كذلك التعديلات القضائية، فخلص أخذ عيلته وقال منروح على نيويورك أهون لنا. كان معه مقابلة ويسأل يعني ما هو موقفك من جي ستريت؟ لوبي صهيوني، لوبي صهيوني مش يعني برو فلسطيني، مش مناصر القضية الفلسطينية، وبيقول لا يعني أنا بتوصلش معهم، هؤلاء جماعة مش نافعين وضدنا وما إلى ذلك، وحاول الدفاع عن تصريحات يحيئل لايتر ولكن بصيغة أقل تشددا. حتى اللوبيهات الصهيونية إذا لم تكن متوافقة مع الخط الرسمي الإسرائيلي فهي تعد سرطان في الأمة
1: في توصيفات
0: كما
1: هذه
0: يقول
1: الحكومة وأثرها للأسف الشديد.
0: طيب نقف مع صحيفة إسرائيل هيوم، وطبعا كذلك أيضا هذا التطرق للتصريحات اللافتة والبارزة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الإيرانيون يعرفون ماذا سيحدث قريبا، هذا هو يعني الاقتباس الذي ورد بالأمس على لسان الرئيس الأمريكي. وبالأمس أيضا نتنياهو كان قد يعني عقد جلسة خاصة للمجلس الوزاري المصغر لنقاش آخر التطورات المتعلقة بهذا التصريح. الكثير من التأهب، الكثير من الترقب، هذا هو الحال في إسرائيل ربما لتجدد الحرب على إيران. يعني على الرغم سناء من أنه بنحكي على تجدد الحرب، ولكن يعني حتى لو ده تجدد بطل لها طعم يعني هاي الحرب، يعني مش مفهوم شو بده يجيب هذا التجدد يعني للحرب. ما الذي سيحققه ترامب ولم يحققه
1: ما جديد
0: في السابق طبعا بالفعل. غير المزيد من الدمار والمزيد من التهديد والمزيد من يعني حالة الطوارئ والملاجئ وصافرات الإنذار ولا أي شيء. الجميع يعلم بأن هذا لن يؤدي لانهيار النظام ولن يدفع للإيرانيين في نهاية صحيح. المطاف يعني إلى الخطوة لمطالب ترامب صحيح.
1: طيب محمد نعود مجددا في سياق ما تحدثنا عنه قبل قليل كل ما يتعلق في يعني لنقول نتائج هذه السلوكيات الإسرائيلية الحكومية بما يتعلق في من لا يناصر هذا الموقف اليميني المتشدد. يكتب بندرور يميني هذا الصباح وهو ليس يعني يساري معروف بالضرورة في دعوة أحرنوته طبعا محلل سياسي، يكتب اليمين غير الصهيوني هكذا يسمي من يعارض يعني السياسات، ولكن
0: على فكرة زي اليسار غير غير الصهيوني. صحيح. في صار يمين غير صهيوني.
1: غير صهيوني. وتعال نشوف مين بقصد لما بقول يمين غير الصهيوني. الإرهاب اليهودي لا يكف صب الزيت على نار الكراهية ضدنا، والمشكلة تكبر يوم

0: بعد يوم، لأن أولئك الخارجين عن القانون يسميهم باللغة العبرية حوليغانين مدعومون من قبل عدد من الوزراء. في نهاية المطاف سوف تتم مقاطعتنا من قبل كل دول العالم ربما باستثناء دولة ميكرونيزيا، ونذكر يعني طبعا دولة ميكرونيزيا دولة مكونة من عدد من الجزر في المحيط الهادي مناصرة جدا لإسرائيل ومقربة طبعا من الولايات المتحدة. فيعني حتى يعني اليمين الإسرائيلي متخوف من مقاطعة إسرائيل اليوم من قبل كل دول العالم، ليس بسبب سلوكيات إسرائيل إطلاقا، وإنما بسبب الآن يعني سلوكيات المستوطنين، ويسميهم بكلماته اليمين غير الصهيوني
1: بلطجيين. مين كتب بندرور يميني؟ صحيح. هو صديقي يعني الاعتراف،
0: هو ابن صفي بتعليم القانون يجب الخوف.
1: هو صديقي، وأنا على فكرة دائما بقول له نفس الملاحظة، يعني من داخله على فكرة هاي مشكلة المحللين الإسرائيليين، أنه من داخله صحيح هو يميني ولكنه يحتقر هذه الاعتداءات الإرهابية للمستوطنين.
0: لأنها تمس كانت إسرائيل.
1: لا من داخله يحتقرها أخلاقيا، بس هدول بدهمش يبرروا ويبينوا قدام العالم أنه يعني إحنا مش ضد، أنه بدناش نبين إحنا بنحب الفلسطينية والعرب، فإحنا لا بدنا ندافع عن إسرائيل، أنه إحنا هدف هذا يعني الانتقاد لهذه الهجمات هو سمعة إسرائيل. مؤسف أنه يعني
0: مؤسف أنه في غياب يعني للخطاب طبعًا. الأخلاقي بالحد الأدنى هذا،
1: أنه بطل في جرأة أنك أن تقول موقفك فعلا بالحد الأخلاقي الأدنى
0: بمعزل عن صورة
1: وأنك ضد المس بالمدنيين وقتل المدنيين وضرب يعني حتى الأبقار والمواشي والأغنام يعني بنهبوها وبسرقوها وبعملوا
0: لم
1: فيها
0: تسلم حتى عمي. الكلاب يعني لم تسلم في الضفة الغربية من المستوطنين. طيب في سياق متصل كذلك هناك مقال لافت جدا يعني يتحدث فعليا عن اليوم الذي يلي هذه الحرب، يعني بشكل عام نتحدث هنا طبعا عن دور إسرائيل فيها. يكتب جادي عزرة تحت عنوان أكثر من مجرد صداع، وهو طبعا في سياق ما تحدثنا عنه قبل قليل، محكمة الجنايات الدولية في لاهاي التي تهدد باستصدار مذكرات اعتقال جديدة بحق مسؤولين إسرائيليين تحولت لأداة صدام كليني جوح بالعبرية. المشكلة تكمن بأنها باقية وآن الأوان لفهم مآلات أو معنى خطواتها. ويضيف عزرة كاتبا في حال تم استصدار مذكرات الاعتقال ستكون النتيجة بأن يعني المجلس السياسي والأمني المصغر الكابينيت نصفه على الأقل سيواجه خطر الاعتقالات دوليا. نتحدث عن نصف الكابينيت على الأقل سيواجه هذه المذكرات.
1: نصفه لأنه ما شاء الله عنه بدعم الإبادة.
0: ما أصرش.
1: يعني شو نعمل.
0: صحيح. صارش البيانات والدلائل التي تؤكد
1: يعني كابينات بيقول لك بدنا نقطع عنهم المي، بدنا نقطع عنهم القمح،
0: نسل عليهم قنبلة نووية.
1: سموتريش بيقول لك أنا يعني بحلم تجويع 2 مليون طفل أطفال، يعني شو وينهم يروحوا؟
0: وبحكوا يعني. على إنه فيش أطفال طبعا، كل إرهابي هنا
1: طبعا. طيب إذا هذه أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. ينضم إلينا الآن الزميل وديع عوضي. صباح الخير وديع.
0: صباح الخير وديع.
2: ما شاء الله على هالطاقة الإيجابية، الله صبحكم الخير محمد.
0: في كتير أسباب إيجابية هذا الصباح على ما يبدو.
2: معلنة ولا سرية؟
0: معلنة فقط معلنة.
1: سامحك.
2: استوديو الناس مع عريس يا سناء، حرب الصين اليوم مصيبة.
0: خليتك ورا تشجعوا وتقول امك ويا انا الاوان الان على يعني الاشهار فعليا.
1: حققت لك امنياتك يا وديع، تفضل.
2: ما غنيتي له يا سناء يا دبلة الخطوبة عقبالنا كلنا.
0: لا انا بركت له على الصبح، هذا اول استقبال كلياتنا في المكتب.
2: نتهنى بالخطوبة ونقول من قلبنا شادي. غنت هاي الأغنية الجميلة قبل نصف قرن، يمكن 70 سنة، ولا صحيح. تزال جميلة ومعبرة. نقول لك محمد بارك لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. إن شاء الله بتكون دربك خضرة ويتمم على الخير.
1: شكرا يا وديع.
2: عقبال إن شاء الله الزفة الكبيرة، العرس الكبير، وإحنا نكون شركاء معك وبالتعليل، ويكون البال هادي بالك وبالنا وبال كل مجتمعنا العربي
1: إن شاء الله يا رب، بدون حروب وعنف وجريمة، يعني نتمنى حتى ذلك الحين،
2: ومع الكثير من الرز واللبن.
1: إن شاء الله طبعا. شكرا يا وديع.
2: يلا مبروك يا محمد.
1: يبارك فيك. تسلم.
0: طيب وديع، ربما نبدأ بداية فعلا في خبر آخر، يعني لننتقل الآن، يعني خبر محزن مفاجئ. عفر برونشتين عرفه، كان يعني محاورا لدينا بشكل دائم في كل ما يتعلق في دوره كمستشار للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الدفع بعجلة السلام والدبلوماسية، على نقيض الكثير من الأصوات الإسرائيلية يجب القول في إسرائيل، خاصة بعد 7 أكتوبر. لو توقفنا قليلا عن هذا الشخص ودوره، والآن يعني غيابه عن المشهد.
2: عفر برونشتاين كما هو الحال لدى المحلل السياسي الصحفي اللي توقفت عنده أسامة بندرور يميني، تعرفت عليه أنا قبل يمكن 25 سنة إذا مش أكثر، في رودوس كان في هناك لقاء بين صحفيين فلسطينيين وإسرائيليين، وتعرفنا عليه، ولاحقا أصبح هو منسق منتديات سلام فلسطينية إسرائيلية بشكل فعال. صحيح. ولاحقا

0: مهمات خاصة، مش مجرد حلو عادي. هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
2: تحلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا، طعم الحياة.
1: مكسرات للعيد وقهوة على أصولها بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
3: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي، بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
1: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
4: تسع وأربعون دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
5: طيب، يعني احنا علشان نخرج من اجواء الاخبار اللي عاده جرائم وقتل وعنف وما الى ذلك وحرب، يعني اخترنا في بعض الاحيان ان تكون هناك مبادرات ايجابيه ولفتات انسانيه لافته ان نقف معها، بدها شويه اجواء ايجابيه المسألة في بعض الاحيان. بالامس في مشهد انساني لافت نجح 5 شبان عرب من بلده سالم في انقاذ اطفال عالقين داخل مبنى كانت قد اشتعلت فيه النيران في مدينه بني براك قبل يومين تحديدا. وذلك طبعا خلال عملهم في مجال تعبيد الشوارع، تواجدوا في ذات المنطقة، شافوا النيران اندلعت، ما سألوش مين وكيف وليش، هبوا لنجدة هؤلاء الأطفال. وطبعا هذا المشهد، هذا التوثيق حظي بتفاعل كبير جدا على هذه اللفتة الإنسانية وعلى هذه الشجاعة أيضا من هؤلاء الشبان العرب الذين تركوا كل شيء ويعني لبوا نداء الإنسانية وقاموا بإنجاد وكذلك أيضا بنجدة هؤلاء الأطفال. ينضم إلينا محمد جرادات وهو أحد الشبان الذين شاركوا في عملية إنقاذ هؤلاء الأطفال. صباح الخير محمد.
4: صباح الخير. أهلا بك محمد، يعني بداية بركة جهودكم يعطيكم ألف عافية. لو تحكي لنا شو اللي صار معكم بارح أو قبل يومين.
6: كنا نحن في مجال الزفت الشوارع، يعني مرة واحد صار صرنا نشم ريحة الدخان، وتعرف أن وقفنا الشغل، صارت المبنى بكحة عكبان يعني، وصارت هب في النيران. يعني طوال احنا وقفنا الشغل، ما فتشناش مرتين، وصلنا نحاول نساعد، نطلع بش مجال نفوت جوا، كديش كمية الدخان، ما لحقناش نعرفش شو نساوي. واللي بكما أقول تقريبا حوالي 5 أمتار 6 أمتار دي كيلو في براندا، نطلع فوق مش عارفين شو نساوي.
5: ومحمد ما كانش بعد واصل، لا إسعاف ولا إطفاء ولا أي شيء
6: ولا شيء، يعني حاولنا إنه نساعد بعض نطلع فوق. الشباب اللي بكم معي حاول طلعوني فوق كيلو، طلعت فوقي على البلكونة وجينا طوال صرنا نطل بالأطفال.
5: وكنتوا عارفين يعني كنتوا عارفين انه في حدا في داخل البيت ولا يعني كنت سامعين اصوات حدا؟
6: كنا اصوات صراخ ولا صراخ.
5: ووصلتوا للبيت وحاولتوا تطلعوا للشرفه للبرندة اللي فوق يعني؟
6: طلعنا فوق وصرت احاول طوال اني انقاذ، وصلنا العمال معنا فيش مجال انه نقدر نطلع فوق اشطر، لانه فيش شيء يعني تطلع عليه. حاول العمال يطلعوا كيف تعرف فاهم على بعض. إذا شفت الفيديو اللي لفوا

0: بعض عشان نطلع
1: يعني انتوا فعليا سلقتوا بعض
2: على كتاف بعض
1: واحد فوق الثاني علشان توصلوا للمحل.
2: ومحمد انت اللي دخلت جوا جويت البيت؟
0: انا
2: شو اللي شفته هناك؟
0: يعني شيء غريب يعني احنا شفت كميه الدخان يعني واحد بتنفسش يعني ما شفت الاولاد الصغار قاعدين بعيطوا بتشط شو مرتين يعني احنا خضرنا بحياتنا بس عشان نكفهم.
2: كم من ولد كانوا شو اعمارهن محمد؟
0: صغار يعني واحد سنه ونص كان الاخرى كلهم زي كيلو حضاني بعرف شو في الاشي ذكا لكن في معهم مربية طلب الاولاد كل واحد معاه بالعربيه تاعته.
1: هاي الحضانات اليوميه الموجوده في داخل المجتمع الحريدي. طب كيف كان التفاعل من قبل الناس من اللي مرقوا؟ حدا شكركم من العائلات؟ كيف يعني كيف كانت ردود الفعل؟
0: شكرنا بس رجال الاطفاء لما اجوا وكل شيء يعرفوا منه في صار شيء يعني انه طلعنا ناس لما اجى بعد وقت لما صار يحاول يصف النار اجوا صار يقولون انه بكى وشرب بكى فرجناهم من الاشياء استغربوا من احنا كذا كم اجوا صار يشكروا فينا كذا والاحترام لكم.
2: واليوم سمعتوا ردود افعال او يمكن امبارح مشغل على سبيل المثال سمعتوا من حدا اي ردود افعال؟
1: بما انه انتشرت بوسائل التواصل الاجتماعي على السوشيال ميديا
0: صار الناس تشكر بينا وانه تشوف الاشياء كل احترام لكم يعني احنا عملنا عمل انساني يعني هذا الاشياء يعني احنا تربينا عليه هذا يعني الدين هيش علمنا انه نقدم المساعده يعني هذول اطفال غريين.
1: كل احترام كل احترام لكم محمد ويعني على امل ان دائما تكونوا هكذا يعني سفراء في كل مكان بكل محل تتواجدوا فيه يعني هي افضل طريقه ممكن تمثلوا فيها المجتمع العربي يعني بهذه الطريقه التي تليق بنا وبكم. طبعا بدنا نشكركم نقول لكم كل الاحترام ونشد على ايديكم. محمد جرادات من الشبان الذين شاركوا بانقاذ الاطفال في مدينه بني براك كنت معنا من بلده سالم. شكرا جزيلا محمد.
2: شكرا جزيلا لك كل احترام يعطيكم العافيه.
3: أحوال الطرق برعاية
4: زيت المحركات فوكس صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي تجدونه في محلات قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: شارع رقم 4 مزدحم من مفرق عكا وحتى عين هام إفرات. شارع رقم 1 مزدحم من جانوت وحتى كيبوتس جالويوت. إلى فصل قصير وبعد هذا الفصل نعود لنواصل معكم في ساعتنا الثانية من هذا النهار. لا تذهبوا بعيدا.
3: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
5: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. عروس الجليل طوب الزنغرية.
6: صباح الخير من مجد الشمس بك عاثة مسعد عنقني الغدر.
7: صباح الخير راديو الناس والكل الناس من نسيم حمار من كندا.
8: بيت صغير بكندا ما بيعرف طريقه حدا.
9: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
3: iPlace Mac Trade In Mac Book Air M5 ابتداء من 2749 شيكل عند إرجاع المك القديم واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. iPlace محلك لأجهزة أبل خاضع لشروط الحملة.
10: لحم بلدي للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
11: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو بس انساكم مني أنا. اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
12: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
11: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
13: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب 19.90. أرز بسماتي بوندي شيف 5 كيلوغرام 1 ب 29.90. قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب 59.90. سلطات أحلى 400 جرام 2 ب 14.90. سداسيات مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب 8.90 فقط. الحملة حتى 27.50 خاضع لشروط الحملة.
14: من مجموعة المشهداوي.
15: عيد الأضحى قرب وكل عام وانتو بخير. أو بشمال قبرص بعمان بالعقبة طابة دهب شرم وبس مع نزارين تورز، طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عامر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
10: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل، بندورة بصل بطاطا وملفوف ب 2.90 للكيلو، قهوة الذباح مطحونة على المحل ب 59.90 للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
16: بندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا لمعة لكل إطلالة.

0: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442. حلبجي.
1: عزومة بالعيد تبيض الوجه بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا، أضحى مبارك من صالح ذباح.
2: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
3: حبيبتي بيجي المولود ونكست معه.
2: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
4: تحلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا طعم الحياة.

0: ترامب يعلن تأجيل ضربات عسكرية واسعة على إيران استجابة لطلب قادة دول الخليج بعد إحراز تقدم طفيف بالمفاوضات مع طهران.
1: إضراب جزئي اليوم في كافة السلطات المحلية في أنحاء البلاد احتجاجا على تصاعد العنف في المجتمع العربي عقب محاولة قتل رئيس مجلس أجديد المكر ونائبه.
0: تخوفات في إسرائيل عقب أنباء عن إصدار مذكرات اعتقال سرية ضد سموتريتش وبنغفير بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
1: إلى هذه القضية التي نتابعها منذ يومين، يعمل إضراب الجزئي اليوم في السلطات المحلية العربية واليهودية في كافة أنحاء البلاد، وذلك بعد إعلان لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية ومجلس الحكم المحلي احتجاجا على جريمة إطلاق النار التي استهدفت رئيس المجلس المحلي في جديد المكر سهيل ملحم ونائبه عبيد عبيد، حيث وصفت حالتهما بين المتوسطة والخطيرة.
0: طبعا نقف مع أبرز التطورات المتعلقة بالتحقيقات وكذلك أيضا بالأوضاع الأخيرة. ينضم إلينا مراسلنا في منطقة الشمال مبدى فرحات، وكذلك أيضا يوفينا في بعض التفاصيل المتعلقة بجريمة إطلاق نار كانت قد وقعت في حيفا في الساعة الأخيرة. صباح الخير مبدى.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير محمد وسناء وجميع المستمعين.
0: دعنا نبدأ من حيفا وهذه الجريمة، جريمة إطلاق نار، ما هي المعلومات المتوفرة بشأن تفاصيل فعليا إطلاق النار؟
2: نعم، بالفعل يعني قبل قليل الشرطة أصدرت بيان وأعلنت من خلال هذا البيان عن إصابة شخص في مدينة حيفا وهو داخل السيارة بعد تعرضه لإطلاق النار وإصابته بإصابة بالغة الخطورة. تم تقديم العلاج الأولي له ونقله على جناح السرعة إلى مستشفى رمبم لاستكمال العلاج. حتى الآن يعني التحقيقات في بدايتها محمد وسناء، ولكن نتحدث عن إطلاق نار في مدينة حيفا، لا يوجد تفاصيل أو معلومات إضافية حتى الآن، ولكن يعني الشرطة تحقق دون الوصول إلى اعتقال أي شخص في هذه القضية.

0: للأسف يعني جرائم القتل والعنف في المجتمع العربي مستمرة. وأيضا يعني إذا تحدثنا عن إطلاق النار أيضا ليلة أمس في قرية جديدة المكر مرة أخرى إطلاق نار وإصابة شاب بإصابات وصفت بين المتوسطة والخطيرة، طواقم حيان قدمت له العلاج الأول والنقل إلى مستشفى نهرية لاستكمال العلاج. وأيضا في مدينة طمرة يعني هذه المدينة التي تشهد في الفترة الأخيرة يوميا إطلاق نار وإصابات، وأخرها يعني ليلة أمس أيضا إطلاق نار وإصابة شاب من مدينة طمرة بإصابات وصفت بالخطيرة وتم نقله إلى مستشفى رمضان لاستكمال العلاج. والشرطة تحقق في جميع الاتجاهات، حدثنا عن 3 حوادث حتى الآن يعني الشرطة تحقق ولكن دون الوصول إلى أي معتقلين.
1: طيب بالعودة الآن طبعا إلى هذه القضية التي نتابعها من الأمس، هل هناك تطورات جديدة بموضوع التحقيقات بطبعا محاولة قتل رئيس المجلس المحلي الجديد المكر سهيل ملحم ونائبه عبيد عبيد؟ علما بأنك بالأمس كنت قد يعني زرت سهيل ملحم وكذلك اطلعت على حالته الصحية.
0: نعم بالفعل، يعني نبدأ من التحقيقات. الشرطة يوم أمس أعلنت عن اعتقال شاب يبلغ من العمر 25 عاما من سكان قرية جديد المكر، وبعد التحقيق تم عرضه على المحكمة وطلب تمديد الاعتقال، واستجابت المحكمة لطلب الشرطة وتم تمديد اعتقاله حتى يوم غد الأربعاء. وأيضا في ساعات المساء الشرطة أعلنت عن اعتقال شاب آخر ويبلغ من العمر 18 عاما وأيضا من سكان قرية جديد المكر، ومن المتوقع عرضه على المحكمة صباح هذا اليوم، وطلب الشرطة بتمديد الاعتقال. حتى الآن يعني التحقيقات في بدايتها، ولكن الشرطة يعني منذ إعلان الخبر عن محاولة قتل رئيس مجلس جديد المكر السيد سهيل ملحم وأيضا القائم بالأعمال عبيد عبيد، الشرطة تعمل يعني 24 ساعة من أجل الوصول إلى المشتبهين، وقامت الشرطة بالفعل يعني باعتقال مشتبهين اثنين. حتى الآن يعني نتحدث عن مشتبهين، الشرطة تحقق في جميع الاتجاهات، وطبعا سنتابع هذه القضية والتطورات من ناحية التحقيقات.
1: بدون شك ما هي الخلفية؟ الشرطة تتحدث عن خلفية واضحة، يعني مفهوم شو الخلفية؟ هل لها علاقة بعمل سهيل ملحم وكذلك نائبه يعني بالسلطة المحلية أم لربما خلافات أخرى؟ هل اتضحت الخلفية في هذا الجانب؟
0: حتى الآن يعني محمد التحقيقات في بدايتها، تحدثت مع عدد كبير من المواطنين وأيضا مع المسؤولين في قرية جديد المكر، يعني الجميع لا يعلم ما هي الخلفية حتى الآن. حتى تحدثت مع عبيد عبيد القائم بعمل رئيس المجلس المحلي، وإذا تم يعني تلقي تهديدات من إذا وصل تهديدات للقائم بالأعمال والرئيس نفى جميع، يعني إذا نفى عبيد عبيد بأن يكون قد وصلوا تهديدات في الأيام الأخيرة أو الأشهر الأخيرة. حتى الآن يعني هناك عدة روايات لا يمكن يعني الحديث عنها في محمد في هذا التوقيت، طبعا لأن الشرطة تحقق في جميع الاتجاهات. ربما يعني في عمل الرئيس أو عمل القائم بالأعمال أو أمور أخرى يعني لا نستطيع، يعني هناك حديث وإشاعات في قرية جديد المكر
2: ولكنها غير مؤكدة حتى
0: غير مؤكدة، وبذلك يعني لا نستطيع التحدث عنها في الوقت الحالي. حتى يعني التقدم ربما بعد أيام من التحقيقات واتضاح الصورة أكثر.
2: نشكرك جزيل الشكر على كل هذه التحديثات.
0: يوم أمس قمت بزيارة رئيس مجلس جديد المكر السيد سهيل ملحم بعد خروجه من العملية يعني للإطمئنان أكثر على صحته. هو يعني ما زال في غرفة العناية المكثفة بعد خروجه من العملية، وضعه الصحي يعني إصابته كانت خطيرة ولكن وضعه مستقر، ولكن تحدث بجملة واحدة فقط، يعني لا يستطيع الحديث وإنما تحدث بجملة واحدة: إجا الدور علي. هذه الجملة ما قالها سهيل ملحم بعد خروجه من العملية.
2: نشكرك جزيل الشكر يعني، وجملة لافتة يجب القول. سنتابع كل جديد معك الزميل مدى فرحات مراسلنا في منطقة الشمال، شكرا جزيلا لك.
0: سلام.
1: إذن كما ذكر مراسلنا مدى فرحات، يخضع للعلاج طبعا سهيل ملحم وكذلك أيضا نائبه عبيد عبيد في المركز الطبي للجليل في نهرية، ومن هناك ينضم إلينا دكتور علاء أبو صالح أخصائي جراحة العظام في المركز الطبي للجليل لنستوضح بالفعل الحالة الصحية والطبية يعني إن كان لسهيل ملحم وكذلك لعبيد عبيد. صباح الخير دكتور.
2: صباح الخير.
3: صباح الخير لكل جميع المستمعين.
2: أهلا بك دكتور علاء، نود بداية أن نطمئن على أحوال رئيس المجلس.

0: رئيس المحل بجديد المكر سول ملحم وكذلك نائبه السيد عبيد عبيد، كيف تصف وضعهما اليوم؟ وهل خرج السيد ملحم فقط، نسألك، من دائرة الخطر في هذه المرحلة؟
1: أمس الأول وصل للمركز الطبي مصابين اثنين، واحد بحالة خطري، ثاني بحالة متوسطة. السيد سهيل ملحم كان بحالة خطري، اضطر لتلقي العلاج بغرفة العمليات بسبب جرح بالشريان اللي بإجره اليمين، وبالإضافة لتثبيت للكسور اللي كانت موجودة نفس الجهة بالقسم الثاني بإجره الثاني. أيضا تم زراعة مسمار شوكي لإله. السيد عبيد مرق علاج عن طريق تثبيت الكسور بكفة الإجر. حالته المستقرة، السيد الأول موجود بالعلاج المكثف بحالة مستقرة، الثاني بقسم العظام باء برضو بحالة مستقرة، يشعرون بصحة مستقرة حاليا.
2: يعني دكتور، مما يفهم من تشخيصك الطبي، إطلاق النار كان تجاه الجزء السفلي، يعني إن كان لملحم وكذلك لعبيد، صحيح؟
1: الإصابات هي بالجزء السفلي من الجسم عند المصابين.
2: وفعليا كان هناك يعني نزيف وفقدان دماء كبير لسهيل ملحم لدرجة أنه كان بخطر؟
1: من الطبيعي اللي اضطروا لأخذ وجبات دم لكي يعود للحال المستقرة.
0: وفقا لما فهمنا دكتور علاء، بأنه السيد ملحم وكذلك السيد عبيد قادرين على الحديث برغم يعني وضعهم الصحي ليس بالبسيط، الأول خطير والثاني متوسط كما ذكر، يعني هل وضعهم مطمئن إلى حد معين؟ هل يمكن القول على الأقل بما يتعلق بالسيد ملحم أنه خرج من دائرة الخطر على الأقل في هذه المرحلة؟
1: اللي احنا بنقدر نقوله حاليا انه وضعه مستقر، هو حاليا بعده بغرفة العناية المكثفة. احنا بكلنا امل انه مع مرور الوقت حالته تزداد تحسن.
2: ما هي الاجراءات الطبية، ودعنا نقول العلاج الذي يخضع له الان لكي يتماثل للشفاء، يعني ما الذي تقدمونه له دكتور؟
1: حاليا هو بعدي ما عملنا ربط للأوعية الدموية اللي كانت متضررة، احنا عم نتابع انه الأوعية الدموية تشتغل بشكل جيد وانه مش بحاجة لإعادة عمليات. بالإضافة في عنده كسر اللي بحاجة لعملية مستقبلية اللي رح نعملها بعد ما حالته تستقر.
0: بالإضافة للعلاج المباشر دكتور علاء، نسألك، وأنتم بطبيعة الحال يعني عالجتم يعني إصابات تتعلق في قضايا العنف والجريمة، هل من علاجات إضافية تقدمونها في هكذا حالات بشكل خاص، إضافة لجانب يعني الموضعي المباشر؟
1: من الطبيعي احنا عندنا بالمركز الطبي علاج اللي هو ما يسمى بمتعدد المجالات، كانه طبية، كانه كل المجالات المكملة من ناحية فيزيوثيرابيا، من ناحية علاجات وظيفية، من ناحية برضو دعم نفسي للناس اللي بتعبر اشياء اللي هي عن جد أحداث من مثل اللي مرون الأستاذين.
2: طيب، نتمنى سلامة لهما، وطبعا نريد أن نشكركم جزيل الشكر، وكذلك أن نشكرك أيضا أولا على مشاركتنا، وثانيا على تقديم كل هذه الرعاية الطبية. شكرا جزيلا لك دكتور علاء أبو صالح، أخصائي جراحة وعظام في المركز الطبي للجليل النهرية. شكرا لك.
0: شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا لك.
0: نبقى في ذات الموضوع محمد، ولكن ننتقل الآن إلى جديد المكر، وينضم إلينا من هناك مواطن ومدير قناة البلد تي في السيد جبر صفية. صباح الخير.
3: صباح النور أستاذ، صباحكم.
2: طبعا بالأمس كنت قد شاركت في هذه الجلسة التي عقدت، الجلسة الطارئة التي عقدت في جديد المكر، تنديدا بهذه الجريمة، محاولة قتل رئيس المجلس المحلي ونائبه، وكانت لك صرخة استثنائية ليس فقط ضد العنف والجريمة، إنما كذلك في وجه من حضروا من أعضاء الكنيسة، من قادة المجتمع العربي. لو تشاركنا بها سيد جبر.
3: أول شيء خلينا أوضح شغلة، صباح الخير لكم، خلينا أوضح شغلة صغيرة. أنا صرختي كانت ضد الكلمات، ضد الخطابات. إحنا بجديد المكر نرحب بكل ضيف بيجي، ومش بس المؤسسات المجلس، حتى بيتي هو يعني بيت لكل إنسان، كل عضو مجلس، كل رئيس مجلس، كل حدا بيجي على جديد المكر. هاي النقطة خلينا أوضحها. أنا صرختي كانت إنه أنا كل فعالية، كل مكان بيصير فيه

0: اللي أنا بكون أول واحد حتى على نطاق بلدي وحتى على نطاق مجتمعي. في البلد عندنا فيش فعالية بكونش أول واحد فيها، مش بس مبادر حتى بكون من المنظمين. بس إحنا عم نشوف نمط اللي عم بتكرر كل مرة نفس النمط نفس الشيء. كنت في سخنين نفس الكلمات، كنا في طمرة نفس الكلمات، كنا في مجد كروم آلاف سكر الشارع وقتها ونفس الكلمات. يعني ما في شيء عم بتجدد أو عم بتغير. وآخر شيء سخنين، يعني كل المستمعين حتى أنتوا، أنا من طبعي كعندي منصة بوثق، فأنا مستعد أجيب كلمات اللي كانوا سخنين اللي كانوا في زائد المكر حرفيا كلمة كلمة، يعني زي نسق لسخ. ف يعني اللي بيشوف انه الاشي عم بيتكرر نفسه.
1: وبالتالي سيد جابر، يعني ايش الصرخة تبعتك كانت تحمل اي عبارات، يعني اي توجه، اي موقف اللي من المفترض ان يكون مغير عما كان حتى اليوم؟
0: يعني اجا الوقت انه القيادي تقعد تسمع مواطنين، تسمع شو الناس عم تشكي. يعني انا عندي مشكلة مثلا انه انا كشاب عندي منصة اللي فيها ملايين مشاهدات، انا بحس انه الشباب مش عم بتصدق. يعني ما يعني بقولوا ليه مثلا امبارح كان مظاهرة الساعة 6 عشرات كانوا فيها، ليش عشرات؟ ليش مش كل البلد طلعت؟ لأنه ما حدا مصدق إنه هذا اللي عم بيعملوه بيجيب نتيجة. عم بقولوا إنه بنحاول نحبط، لا مش عم نحبط. أنا أول واحد كنت بأمن فحم، أنا أول واحد كنت بطمرة، أنا أول واحد كنت بسخنين، أنا أول واحد في تل أبيب، تركت أعمالي وتركت كل شيء ورحت، بس ما جاب نتيجة. هل العنف في سخنين نزل؟
2: برأيك جابر أنه يعني اللي صار واللي بيصير والمظاهرات ما جابش نتيجة أو بجيبش نتيجة، ولا لازم نغير هاي الطريقة أو فعليا علشان نجيب نتيجة؟
0: بارح في عضو مجلس من ابن بلدنا محمود إرشاد قال لهم تعالوا تنفذ نفكر بشي تاني، ليش بتقدموش مثلا قرار أو بتفكروا بنتيجة تصيغوا شرطة عربية تحت إدارة شرطة إسرائيل تشتغل؟ ليش؟ تنين قال لي قرار ثاني اللي هو حسب رأيي جدا، ليش بتجيبوش شركة تحقيقات خارجية؟ إذا الشرطة مش قادرة تحقق جيبوش شركة تحقيقات خارجية. يا أخي مش مشكلة كيف بيجي التموين تبعها، هي تشتغل على القضايا وتعطي
2: دفعات. في مشكلة قانونية ممكن تكون برضو
0: في ممكن هذا ممكن بس إنه ممكن يصيغوها. ثلاثة، في عندك موديل كفر قاسم اللي ناجح للشباب اللي بيشتغلوا بقيم وبحطوا
2: لجان الحراسة، صحيح.
0: طب ليش يعني حتى ولا أقول لك شغلين، أنا ما عم بقول إنه نعمل إشي ضد القانون ولا عم بقول لك انزل كسر أي محطة، بس أنا عم بقول لك شغلي مثال، ليش بتسكرش المسارق؟ انزل اقعد، متقتلش ولا تهجم ولا تكسر ولا تسوي إشي، اقعد في نص الشارع. اعتقلوا اثنين بيش اثنين محل بعده، اعتقلوا وين بيش اثنين، ما هيك عم بموت منها 300 شاب. فاهم علي؟ يعني مش فاهم انا انه نفس الاشياء نفس الامور نفس الخطابات نفس الشيء وبدك تغير النتيجه كيف؟ طبعا انا يعني انفجرت انه بكفي عاد، لازم نبلش نعمل اشي تاني. يعني مش عم بيجيب نتيجه، بقول لك انه مش عم بي... طب ما اول مجد كروم اذا بتذكر سكروا الشارع الرئيسي ساعتين مضبوط ثلاثه، طب ثاني يوم
2: يعني انت برايك فعليا، بس عشان هيك نحاول نفهم وجهه نظرك، يعني انت اللي بتقوله سيد جابر انه المشكله هي مش انه الناس بدها، يعني بدك شيء اللي يكون مؤثر على عصابه الاجرام، بس احنا شفنا يعني في عده مواقع انه الوقف والهب الجماهيري وخروج الناس على الاقل في المرحله الاولى بخوف هاي الجهات الاجراميه.
0: مبارك كل شيء بيصير مبارك، اي شيء بيصير مبارك يا اخي، انا مش زعلان بالعكس. اول واحد كنت عم بقول لك، بس يا اخي ما جابش نتيجه بناتنا. هات لي واحد بكل المستمعين يقول غير كذا، فيش نتيجه. سخنين قامت الدنيا اكثر، يعني من اكثر الفعاليات اللي عملت ضجه في سخنين، مزبوط
2: صحيح.
0: طب ما العنف زاد، الله على المعطيات، العنف زاد في سخنين ما نزل.
2: بس ممكن يقول لك مثلا شخص آخر إنه يعني الجماهير فيهم تكامل أدوار، الجماهير بتطلع وبتقول موقفها وبتتظاهر، بعدها لازم يكون في استمرار، تيجي شرطة، تيجي مؤسسات الدولة تقوم بهذا الدور، ولذلك إحنا شايفينه مع هاي الحكومة إنه هي بتقومش بدورها في هذا الجانب، مش إنه إحنا بنقومش بدورنا.
0: أخي الكريم، كل المستمعين وأنت وأنا وكلنا عارفين إنه بلا من المجتمع اليهودي يتضايق مش راح يصير ولا أي تحريك، نقطة سطر جديد. إن شاء الله من ضمن الظاهر 30 سنة في الكرة العربية أنت مش مأثر أحدا. أنا بعتقد أنه مظاهرة تل أبيب عملت تغيير، أنا بعتقد هيك. ليش؟ لأنه آلاف اليهود شافونا وآلاف اليهود حكوا في الموضوع.
1: طب سيد جابر، يعني طبعا واضح انه في تخبط كتير كبير يعني من قبل الكثير من الجهات ضمن القيادات وغيرها بالنسبه للمرحله القادمه والتصعيد المطلوب من اجل يعني احداث تغيير او تاثير كما تذكر انت

0: بس أنا بدي أخذك مجددا للمكان اللي بدأنا فيه. حضرتك أنت طبعا صحفي وتوثق الأحداث، ولابد أنك يعني لخصت يعني الكثير من المشاهدات يعني على مدار اليومين الماضيين منذ هذه يعني هذه الحادثة. يعني أذكر لنا شو الشغلات اللي كانت بإطار التغطيات اللي أنت اشتغلت عليها، هل رح تكون هناك متابعة كمان بدورك كإعلامي في هذا الجانب، على شو عم بتركزوا في الأساس في هاي المرحلة كمان على مستوى يعني عملكم الصحفي الإعلامي في البلد اللي شهدت هاي الفاجعة أو هاي المأساة الكبيرة وهذا التهديد على يعني أشخاص في مفاصل الحكم، علما إن كانوا يعني على الأقل في دائرة المهددين منذ فترة طويلة.
1: أختي إحنا دائما في كل موضوع حارق للبلد أنا أول واحد بكون، وإحنا تلفزيون البلد مش إخباري، هو زي منصة إعلامية اللي تدعم الناس. يعني إحنا 90% من شغلنا ندعم الأكاديميين، ندعم الطلاب، إحنا منجيب مواهب أختي منصورها منطيها منصة ومنعطيها إنتاج بمستوى عالمي، منورجيها للناس ومنظهرها الجيل الجديد كلياته. وأنا بروح على المدارس بصورهم بعطيهم منصة. إحنا اهتمامنا جل شغلنا مش إخباري صحفي، جل شغلنا إنه نعمل فعاليات في البلد وهو بيزنس كمان إعلانات. بس غير هيك أنا يعني شارع ستي فيش مظاهرة، فيش مكان، فيش جلسة إلا انبثت، وفيش جلسة إلا كنت موجود أول واحد. موضوع طنطور، كل مواضيع الحرقة إحنا أول ناس بنكون. تنين موضوع العنف، إحنا بحكي لك شغلة، بلدنا وكل البلاد العربية 99% من البلد هي ناس بتشرف وناس منيحة وناس، حتى الناس يعني كتير ناس كتبت إنه صار اقتحام ولا حدا اقتحم محل، وحتى لو صار يعني في مشاحنات في قلب عادي الأشخاص اللي سيحوا زي إخوتي وأهلي وعيلتي، عضو المجلس مروان أنا كتير بحبه، والشاب التاني عدنان كتير بحبه، وشباب اللي هي يعني الأشياء اللي عم بتصير إحنا كلياتنا في نفس المركب أختي. كلنا في نفس المركب. احنا ما ولا مره بنيجي وبننقر هذا المركب، بالعكس اي شيء بيفيد المجتمع واي شيء بده يقدم احنا معه، حتى لو ممكن انا اكون غلط. انا بسمع انا هيك، بس انا لما يعني الواحد بيشوف الاشي مره مرتين ثلاثه اربعه يعني مستحيل ناخذ نتيجه تانية.
2: طب برايك يعني جبر، اذا بدنا نلخص هيك حديثنا، برايك شو المطلوب اليوم يصير علشان بالفعل يعني نحصل على نتائج مختلفه؟ اذا انت كان القرار بايدك وعندك امكانيه تقترح الان اقتراح تقدمه للقياده العربي.
1: احنا عم نواجه العنف صح. اليوم في ناس اكاديميين كريمينولوجي، في ناس اللي بتدرس الموضوع مع لقب اول وثاني وثالث. هل مره لجنه المتابعه جابت 10 اخصائيين كريمينولوجي قعدتهم واستشرتهم؟ سؤال
0: للإنصاف سيد جبر، للإنصاف
2: كان في دراسات،
0: كان في دراسات وكان في أبحاث صحيح. وكان في لجان وكان في هيئات.
2: المشكلة يا جبر مش في الدراسات، المشكلة في التطبيق، هاي المشكلة.
1: تطبيق بس هل طلع؟ يعني بدي أسألك سؤال، أنا امبارح اقتراح وكتار مثلي اقترحوه وثلاثة ثلاثة يعني في كم مهرجان في كم جلسة في كم هيك حتى في تخنين طلع هذا الاقتراح، تعال نسكر المفارق بدون عنف، بدناش نقاتل حدا، بدناش نبرق، بدنا نسكر المفارق يا أخي يوم يومين ثلاثة. ممكن يصير مواجهات، ممكن يصير مشاحنات، ليه بطبقوهوش؟ ليش بس دايما نروح يعني بسمعوا الكل بيعطي اقتراحات بس بروحوا على الاقتراحات لهويني. لما انقتل أريترياي بتل أبيب بسلاح الشرطة، شو عملوا؟ سكروا تل أبيب مزبوط؟ لا، الشرطة أخذوه وقفوه مزبوط. طب احنا ليش عندنا مثل الشيك؟ ليش احنا لازم دايما نروح على السيارات اللي فيها شوية خوف واللي فيها شوية انه انا بخاف واللي انا ليش؟
2: وصلت الفكرة.
1: مرات الواحد لازم يطالب بحقه، مرات الواحد لازم يصرخ، مرات الواحد لازم يكون شجاع. مش دايما لازم انا اكون متسالم، مش دايما لازم انا اكون الشخص اللي يعني ليش؟
2: يعني انت فعليا بتقول احنا بدنا مبادرة جديدة رح ندعمها رح نكون معها، ولكن المهم انه يكون هناك مبادرة ويكون متفق عليها.
1: اوضح لك بشكل واضح جدا، انا مع كل شيء، أنا مع قياداتنا بكل شيء، أنا مش ضد قياداتنا ولا بأي شيء، وحتى لو عملوا فعالية رح أروح، رح أشارك ورح أدعم. بس أنا صرت إنه إجا الوقت خلص، يعني بكفي نضلنا نطحن مي، إجا الوقت نعمل إشي جديد كفي. يعني لو أنت نضلنا طب هي أضربنا، هقول لك شغلي وأضرب المدارس ها؟ أنا بقول لك الجمعة الجاي ما حدا بتذكر الموضوع، ولا الصحافي ولا حدا، هذا الموضوع كمان الجمعة بنتفع.
2: طبعا الاستمرارية هي برضو الأهم. بدنا نشكرك، بدنا نشكرك جزيل الشكر، شكرا على صوتك، على صرختك، على هاي الحرقة اللي بتحكي فيها جبر. هذا إشي مهم. جبر صفية، مواطن من جديد المكر، مدير قناة البلد تي في، شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا لك.

0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
1: الله هالريحة، كل عام وانت بخير يا غالية. كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
2: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
4: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
5: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فيريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90. رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90. شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90. سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر 1.34 شيكل و90. سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90. تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27.5. خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
6: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفات.
7: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام. رقم واحد
6: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
8: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
0: الجودة وطراوة اللحم بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
9: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالي.
10: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصر. حلبجي.
0: فواكه طازة للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
11: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
12: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي. كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
13: عدنا من جديد الساعة الثانية من هذا النهار راديو الناس.
14: بالعودة إلى تطورات الحرب الآن، أشارت مصادر أمريكية إلى أن الولايات المتحدة تعتبر المقترح الإيراني خالياً من أي تغييرات جوهرية قد تفضي إلى اتفاق، بالتزامن مع توجه واشنطن نحو تصعيد الضغوط على طهران في ظل تعثر المفاوضات بشأن إنهاء الحرب والبرنامج النووي الإيراني. للحديث حول مجمل هذه التطورات ينضم إلينا بداية المختص في الشأن الأمريكي الزميل محمد القاسم. صباح الخير محمد.
15: صباح الخير سناء، صباح الخير محمد، صباح الخير لجميع المستمعين.
14: أهلا بك محمد. وآخر تطورات هذا المد والجزر يجب القول وإرجاء هجوم أمريكي كان مرتقبا اليوم على إيران بسبب ضغوط من بعض الدول الخليجية كما صرح ترامب قبل عدة ساعات. بداية نسألك عن التفاصيل وارتدادات هذا التصريح.
15: يعني إذا تسمحي لي سناء بسرعة أنه أحكي عن نقطتين سريعات. النقطة الأولى أنه كان في إطلاق نار في المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو في كاليفورنيا، قتل عدة أشخاص، المتهمين شخصين يبدو أنهم هم قتلوا أنفسهم في السيارة. الحادث تم وصفه بأنه hate crime، أنه جريمة كراهية، بينما لو كان الحادث لأطراف أخرى، لمجموعات أخرى، لديانات أو ضد ديانة أخرى،
14: كانوا سموه إرهاب،
15: أي عرق آخر، لكان إرهاب على السريع. بما أنه الضحية الآن مسلم أصبحت ربما جريمة كراهية، بالرغم من أنه كل ما تم يعني تم التحقيق فيه حتى اللحظة يظهر بأنه الحادث هو عمل إرهابي، ولكن بس حبيت أنه مرة أخرى نسلط الضوء على كيف تعامل جرائم ضد المسلمين، كما حدث في لندن قبل فترة، مسلم قتل أو أصيب خلال الإطلاق النار، ولكن التركيز لم يكن عليه حتى محدش عرف لغاية ثاني يوم أو ثالث يوم. على كل هذا ما حصل في الولايات المتحدة، وهذا نتيجة خطاب الكراهية وخطاب التمييز وخطاب يعني اللي بيستعمله
14: العنصرية الإسلاموفوبيا،
15: وبالتأكيد اللي أدى إلى هذا الوضع. الآن نرجع لموضوعنا الأساسي. أنا ممكن أوصف الرئيس ترامب وسياسته حتى اللحظة في كلمة واحدة: مهزلة بكل ما للكلمة من معنى. الرئيس ترامب فعلا أضعف الولايات المتحدة. الرئيس ترامب حتى خلال زيارته الأخيرة للصين اللي كانت مهزلة بكل ما للكلمة من معنى، مخجلة لأي أمريكي مهما كانت سياسته أو خلفيته السياسية الاجتماعية الدينية. الرئيس ترامب فعلا فعلا أصبح أضحوكة، وخلى الأمريكيين كمان أضحوكة وأضعف موقفهم على المستوى العالمي. يعني انظر الآن أنه الرئيس الصيني راح يسمع مع الرئيس بوتين، وكأنه الآن أصبح التركيز على أماكن أخرى. الرئيس ترامب مش عارف كيف يطلع من هذا المستنقع اللي أدخله عليه أو وضعه فيه نتنياهو.
13: طيب بس بالمقابل محمد، يعني المسؤولين الأمريكيين وحتى ترامب يعني بيقولوا القضية أنه إذا يعني إيران لن ترد بشكل إيجابي على المقترح الأمريكي سنقوم بضرب إيران. يعني الموضوع الضرب أيضا
15: ما هو المشكلة زي ما بيحكوله في الإعلام الأمريكي.
13: أنا
15: آخر ثلاث ساعات كنت يعني بشاهد من ساعة حوالي خمسة عم بشاهد الإعلام الأمريكي والبرامج الأمريكية من كل تقريبا من كل القنوات عم فعلا بتسألوا يعني شو هل فعلا انه هذا هو السبب الرئيسي انه قطر والسعودية والامارات ودول اخرى تدخلوا وانت وقفت؟ هل في رئيس دولة بالعالم بيحكيها؟ ولكن بدي اذكركم في شيء اخر. تتذكروا قبل عدة اسابيع كان يوم سبت او احد اذا بتتذكر سناء ومحمد عندما نشر البوست تبعه عن موضوع مشروع الحرية،
14: صحيح.
15: إنه من اليوم طالع فيش سفينة تدخل وتطلع، مو كاين فاتح دكان يعني بدخل العالم
13: بعد
15: عليه.
13: بعد يومين طبعا علق العملية العسكرية
15: خلال 24 ساعة، ويومها حكى مين اللي أقنعوا ما يعملهاش؟ الباكستان. احنا بنتذكر، احنا مشكلتنا انه احنا بنتذكر يعني ذاكرتنا مش ضعيفة
13: مش سمكي
15: احنا ولا عصفور. فهي المشكلة الآن هي ما ظلش دول ثانية تقنعه، يعني المرة الجاية مين بده يقنعه؟ فبينما الأمريكيين الآن بيتدمروا بشكل كبير، وكان له تصريح أثار غضب الأمريكيين أيضا في الفترة الأخيرة إنه هو مش مهتم لوضع الأمريكي الاقتصادي، لأنه حجته إنه بالمستوى على المستوى الطويل المدى في حال إنه تم الاتفاق هذا حيكون له مردود سريع على أسعار الطاقة وعلى التضخم في الولايات المتحدة. هذا الأمر لن يمر بسهولة.
13: طيب.
15: الآن هناك صعوبات وتحديات كثيرة بمر فيها مش بس ترامب، شعبيته في أوطى مستوى لأي رئيس أمريكي في

0: في التاريخ.
1: طيب ولذلك دعني أسألك محمد، طيب ما المخرج الآن؟ يعني ما الذي يمكن أن يقوم به ترامب لكي يخرج من هذه الوضعية؟ لأنه لا هو ممكن يتنازل للإيرانيين، ولا الإيرانيين واضح أنه ممكن يتنازلوا لترامب، ومن الواضح أيضا للجميع على الأقل، يمكن مش بإسرائيل ولكن لكل من هو يعني عاقل في الإقليم في المنطقة، بأن عملية عسكرية واستمرار الحرب لن يحل هذا الموضوع. لذلك السؤال لربما الطبيعي أكثر هو ما هو المخرج الذي يمكن أن يخرج الطرفين الولايات المتحدة وإيران يعني بوجه أو بصورة مشرفة من هذه المواجهة؟
0: شوف، اللي ورط نفسه في المستنقع هذا هو اللي لازم يتنازل حسب اعتقادي وحسب ما يتم الحديث عنه. يعني ترامب الآن أصبح أضعف مما كان عليه. إيران استطاعت أن تكشف كل أوراق الإدارة الأمريكية، ولذلك
1: صحيح، ولكن لكي أيضا لكي لا نبالغ يعني محمد، برضو إيران في هذه الحرب تلقت ضربات قاسية جدا، المنشآت العسكرية، المنشآت الاستراتيجية، القيادة الإيرانية، هناك خسائر اقتصادية هائلة تحتاج لسنوات طويلة للترميم. يعني برضو هنا في يعني صحيح يوجد عدم تكافؤ، ولكن أيضا إيران يعني في ورطة. ما بدناش ننسى،
0: أكون واضح في كل أحاديثي معكم، عمري ما حكيت أنه انتصار، أنه إيران انتصرت عسكريا. دائما في بحثي أنه إيران تلقت ضربة عسكرية قوية جدا جدا وحتى اقتصادية، ما أحد بينكر هذا الموضوع. ولكن دولة كإيران 47 سنة تحت العقوبات، يعني حتفرق معها كمان 6 شهور عقوبات، عن جد رح تفرق معها كمان سنة عقوبات تصير 48 سنة، مش حتفرق. بينما أنت بتحكي عن المواطن الأمريكي اللي مدلع، اللي مرفه، اللي البنزين أسعاره نوعا ما، يعني نوعا ما ولو أنه مش زي أيام زمان مقبولة الأسعار، مع أنه في تضخم، ولكن لازالت الأمريكي مرفه.
2: وكل ذلك محمد بخلاف ما وعد به يعني ترامب، يعني في الحملة الانتخابية أنه يحسن الوضع الاقتصادي في الداخل، وهذا كانت يعني التذكرة الأساس أو البطاقة الأساس التي اعتمد عليها في الانتخابات، فضلا على إيقافه لكل الحروب، ولأنه ورط يعني الولايات المتحدة والأمريكيين في حروب لا علاقة لهم بها على الإطلاق.
0: هاي النقطة اللي بحاول أوصلها، أنه العملية مش أنه إيران انتصرت عسكريا، إيران لم تنتصر عسكريا، ولكن إيران والمفاوض الإيراني على علم ودراية بشكل كبير مع مين بتعامل، بيعرف الوضع الأمريكي قراءة جدا. على فكرة في كثير من المفاوضين الإيرانيين والبروفيسوريين والمستشارين في طهران درسوا في الولايات المتحدة، يعني هم عارفين المجتمع الأمريكي. بعدين احنا عايشين في قرية الآن، من السهل انك يعني تتبع كل الأمور اللي بتكون موجودة في الولايات المتحدة. بيعرفوا انه ترامب وصل الى البيت الأبيض لانه كان على الأجندة انه انا راح اوقف كل الحروب، لا وقف الحروب لا في غزه، هي مجلس السلام في غزه ماكل هوا ووضعه سيء جدا. في لبنان بالرغم من وجود اتفاقيه، المفروض اتفاقيه تهدئه ولكنها على الورق، حبر على ورق. ايران هو اللي دخل حاله في الحرب، مش الحرب اجت لعن او كانت موجوده وراح يوقفها. اوكرانيا وروسيا بعد المصيبه موجوده، يعني والامثله كثيره. ولكن ما بحاول اللي بحاول اوصل النقطه اللي اوصلها انه ترامب وضعه أسوأ من الإدارة من الإيرانيين، ولذلك هون بنحكي إنه تم كشف كل أوراق الضغط اللي عنده. الأمريكان ما بيستطيعوا يتحملوا 25 مليار دولار في 6 أسابيع مرة تانية بسعر الحرب.
2: محمد كل ذلك يعني
0: لأنه عايش على مساعدات من برا،
2: وكل ذلك ولم نتحدث بعد عن الجدول الزمني الضاغط، يعني اللي مش عم بعطي كتير مجال لترامب للكثير من المناورة لنقول، أو المساحة من المناورة. نتحدث هنا عن المونديال في غضون نحو أسبوعين، نتحدث
0: بعد أسبوعين،
2: ونتحدث عن استعدادات الانتخابات نصفية. صحيح. إذن ما الخيارات المتبقية لترامب تقديراتك الآن؟
0: ترامب راح يعني راح زي بيحكوا swallow a poison pill، إنه يأخذ حبة السم اللي هي مش موافق على الاتفاق اللي هو بده إياه. لن يكون لكلا الطرفين الاتفاق اللي هم بيطمحوا ليله، ولكن هاي هي لعبة المفاوضات، كل طرف عم بيضغط على الآخر حتى يستطيع أن يخرج باتفاق يقول بأنه انتصار. المشكلة مرة أخرى برجع وبحكي، إحنا مش عم نحكي أنه انتصار، كانت إيران انتصرت عسكريا أو حتى اقتصاديا، بالعكس. ولكن بدي أحكي شغلة واحدة، البار للمستوى ومستوى التوقعات والمستوى للولايات المتحدة أعلى بكثير من المستوى لإيران. ليش؟ هلأ مين كان ترامب دائما يعاير ويحكي أنه اتفاقه مش سيء جدا؟ اتفاق 2015 اللي انت يا محمد غطيته من فيينا ولا انا غلطان بتذكر يعني.

0: ذكرت مليحه.
1: لا بأس مع إني كبير بس لا بأس يعني كبرنا وهرمنا. ولكن
0: شباب.
1: مرة أخرى هو بعاير أوباما ومن سنين هو بعاير أوباما فيه. فإذا لم يستطع إنه يقدم للأمريكي اتفاق مغاير ينسب نوع من الانتصار لنفسه مع إن ولذلك فهو خاسر فاشل. وطبعا خاسر وفاشل ولكن بصبح رسميا خاسر وفاشل في هذا الموضوع. ولذلك بده يحاول يخرج بأي اتفاق يعطيه ولو ظاهريا انه انتصر في هذا الموضوع. وإيران عارفة انه كل ما طال الوقت لصالحها اكثر مما هو لصالح ترامب. اترككم بهذا استطلاع الرأي. مش بس شعبيته لترامب أسوأ ومنخفضة جدا لأي رئيس أمريكي سابق مقارنة مع ترامب الآن في نفس الوقت ونفس في ولايته يعني. الأمر الآخر إنه الجمهوريين الآن في ورطة ويبدو أنهم مش رح يخرجوا منها بالرغم من كل إشي بيعملوه. إنه الانتخابات المصرية قربت ويبدو أنه الوضع الاقتصادي والوضع السياسي وكل الأمور اللي دايرة في الولايات المتحدة مش رح ينتصروا في شهر 11 لما يكون في انتخابات. وهذا رح يؤدي لشلل سياسي لترامب نفسه
2: لمدة عامين إلى حين الانتخابات القادمة الرئاسية. طبعا
1: طبعا طبعا. ولكن يعني ما فيش رئيس بيستطيع أنه يدير البلاد وعنده كونغرس من حزب آخر. صحيح. رح تكون مستحيلة. ولا في رئيس بيستطيع أنه يدير البلاد في توقيعه التنفيذي ويصدر قرارات من البيت من مكتبه البيضاوي في البيت الابيض. هاي مش دوله هنا في الشرق الاوسط ولا نورث كوريا ولا دول جمهوريات الموازوا. لو انه هناك الكثير من اللي بيحكوا انه الولايات المتحده للاسف الشديد صارت جمهوريه موز.
2: محمد لا يمال وعندي شعور رح نحكي عن الموضوع مجددا خلال الايام المقبله. نشكرك جزيل الشكر في هذه المرحله الزميل محمد القاسم المختص في الشان الامريكي. شكرا جزيلا لك. شكرا لك
1: محمد القاسم.
0: لليق. طيب إذا كما ذكرنا بالأمس ترامب أعلن بأنه استجاب لمطلب ورغبة قادة دول الخليج وتحديدا السعودية قطر والإمارات وألغى أو أجل هذا الهجوم الذي كان مخططا له اليوم على إيران. إلى أي مدى بالفعل في دول الخليج هناك تفاعل مع هذا الإعلان؟ نريد أن نسأل دكتور علي الهيل أستاذ العلوم السياسية والإعلام في جامعة قطر والباحث في العلاقات الدولية. صباح الخير دكتور.
2: صباح الخير.
3: صباح النور. يا مرحبا.
2: أهلا بك
3: أستاذ رياض وأستاذ شيرين.
0: أهلا بك أستاذ محمد وسناء اليوم معنا.
2: اليوم سناء ومحمد.
3: مرحبا.
0: ورياض معنا في الإنتاج.
3: أستاذ سناء بس يبدو أن المنسق عنده صحيح. نقص في المعلومات.
0: لا بسيطة بتصير.
2: دكتور علي يعني نريد فعلا أن أسألك عن تفاصيل المتوفرة حول هذا التصريح تصريح ترامب الذي استمعنا إليه قبل عدة ساعات.
3: أولا
2: وكذلك إن سمحت لي تطورات هذا الحدث وراء الكواليس وفقا لما تتابع.
3: أولا لم نسمع من مصادر خليجية أن قادة تلك الدول طلبوا منه التريث يعني. ولم نسمع حتى تعليقا من قادة تلك الدول الخليجية. ربما أنه قال هذا الكلام لكي يفكر أكثر يشن الهجوم أو لا يشن الهجوم. لأن اليوم في الخليج وفي العالم العربي المواطنون العاديون يقولون يعني عندما يلتقوني أنا شخصيا يقولون دكتور علي في ضربة ولا ما في ضربة؟ يعني الجميع مشغول في ضربة ولا ما في ضربة؟ الشيء الثاني ربما وأنا أقول ربما أن قادة الدول الخليج لم يريدوا أن يحرجوه ويقولون له نحن لم نقل لك ذلك. هذا هو استنتاجي.
2: يعني لحفظ ماء الوجه يعني يجب القول أو ممكن
3: يعني هو نعم لحفظ ماء وجهه ولكي يحفظ أيضا ماء وجهه. هو قال أن المفاوضات تجري بشكل جيد
2: صحيح.
3: مع الإيرانيين واستحليلي له أنه الرئيس يريد من وراء قول ذلك إن أراد أن لا يعود للحرب فهو يتذرع بأن المفاوضات تجري بشكل جيد فلنعطي المفاوضات فرصة كافية.
0: طيب ولكن في المقابل
3: في المقابل
0: دكتور لم نرى أيضا نفي من دول الخليج ولذلك لربما يعني
3: وهذا ما قلته
0: يعني لم يكن تأكيد ولا نفي. ولذلك أريد أن أسألك أصلا يعني هل موقف دول الخليج أصلا موحد من موضوع الحرب أو استئناف الحرب؟ لأننا يعني كنا قد سمعنا ورأينا الإمارات أكثر حماسا لقضية استئناف الحرب والهجوم على إيران بينما قطر والسعودية وباقي دول الخليج تؤيد مثلا التفاوض التوصل إلى حل سلمي ودبلوماسي مع إيران.
3: طبعا من الغباء الاستراتيجي أن تزج دولة

0: الخليجية بنفسها إلى الحرب. وربما سمعتم أنتم ما قاله تركي الفيصل، قال إنه اكتشف أن ثمة خطة إسرائيلية للزج بالسعودية في الحرب ضد إيران.
1: صحيح.
0: وبعد تصريحه بيومين طلعت علينا الول ستريت جورنال بالقول إن الإمارات شنت هجمات على إيران في أثناء حرب 39 يوما. وفي اليوم نفسه أيضا طلعت علينا رويترز وقالت إن السعودية شنت هجمات على إيران في أثناء حرب 39 يوما. والهدف من هذا نعتقد هذان النبآن، ولا أقول الخبران لأنهما جديدان، هذان النبآن من تنسيق موسادي وليس من تنسيق محرر أخبار في يعني الول ستريت جورنال أو في الرويترز.
1: يعني برأيك هناك من يحاول الزج بدول الخليج لكي تشارك في هذه الحرب، وعلى فكرة كنا قد
0: وتحريض إيران على ضرب السعودية والإمارات من خلال هذين النبائين. ولكن إيران أكثر وعيا، إيران فطنت للأمر والسعوديون فطنوا أيضا للأمر. الآن هل الدول الخليج كلها موحدة؟ طبعا لا، يعني هناك دولتان الإمارات والبحرين، وإن كان البحرين لا يشار إليها كثيرا في هذا الصدد، يعني مطبعتان مع إسرائيل. فبطبيعة الحال أن الموقف الخليجي ليس موحدا، ولكن قطر والسعودية بالتحديد مع الكويت وعمان حريصان كل الحرص على ضرورة المفاوضات. ولكن أريد أن أؤكد، رغم أن الرئيس دونالد ترامب قال إن المفاوضات تجري بشكل جيد، ولكن متى كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طبعا بتحريض دائما من إسرائيل، قبل حرب 12 يوما العام الماضي وقبل الحرب هذه 39 يوما الماضي، وهي حرب مستمرة نتيجة الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية في الجنوب وعلى مضيق هرمز الذي تديره وتتحكم فيه إيران إلى هذه اللحظة. نعم.
1: ولذلك السؤال الآن دكتور، يعني نرى بأن هناك جهود خليجية لحل هذه الأزمة، وفي المقابل أيضا يعني نرى بأن إيران ما زالت مصرة على موقفها، لا تريد التراجع قيد أنملة. ما هو المخرج برأيك؟
0: صديقي
1: باقتضاب لو سمحت، تفضل.
0: إيران تريد أن تعطي مثل للعالم الثالث. إيران دولة من دول العالم الثالث، واجهت من؟ واجهت The Super Power، الدولة الكبرى في العالم وهي أمريكا، والدولة النووية التي قوتها من قوة أمريكا، والتي هي قوتها مثل قوة أمريكا، لأن أمريكا دائما تدعمها وتسندها. تريد أن تعطي درسا لدول العالم الثالث، لابد من مواجهة أمريكا وإسرائيل بالندية. نحن أنداد، وليست هناك فرصة لكم ولا حق لكم أن تفرضوا علينا وأن تملوا علينا.
2: نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة دكتور علي الهيل، ونحن طبعا سنتابع معك كل جديد في هذه القضية. أستاذ العلوم السياسية والإعلام في جامعة قطر والباحث في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
0: العفو، حياكم الله.
1: إلى فصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الثانية من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.
3: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9، برينير 560 جرام 3 ب10 شيكل و90، حينت الهلال 900 جرام 1 ب17 شيكل و90، كاتشوب أوستن 750 جرام 1 ب8 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1 ب7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلوبان 3 ب9 شيكل و90، طحين أو سميد مان 1 كيلوغرام 3 ب9 شيكل و90. الحملة حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
6: حبيبتي بيجي المولود ونكست معه.
5: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
7: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا

0: دير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسر المسار أيضا على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب خاضع لشروط الاستحقاق.
1: مكسرات للعيد وقهوة على أصولها بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
2: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
3: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
2: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
3: تدريب عملي مع راتب شهري؟
2: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
4: مع برنامج انطلق الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
5: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
1: لحم بلدي للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك.

0: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
1: خمسون دقيقة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
2: إلى هذه القضية الآن التي لا نتوقف عن متابعتها مهما استمرت. تعقد المحكمة المركزية في مدينة حيفا بعد أقل من ساعة جلسة للنظر في طلب تخفيف القيود المفروضة على الزميل الصحفي سعيد حسنين الذي يواجه تهم التحريض، التواصل مع عميل أجنبي، وذلك طبعا بعد اعتقاله في شهر فبراير شباط من العام الماضي في أعقاب مقابلة أجراها، مقابلة متلفزة كان قد أجراها طبعا في خلال الحرب. ينضم إلينا المحامي نمير إدلبي المترافع عن الزميل سعيد حسنين. صباح الخير.
1: صباح الخير.
3: صباح الخير لأعزاء سناء محمد ولكل مستمعين.
1: أهلا بك نمير. يعني بداية نريد أن نسألك عن تفاصيل جلسة اليوم وكذلك السيناريوهات التي تستعدون إليها.
3: يعني أولا الجلسة اليوم شأن الأستاذ سعيد تتعلق بشروط المقيدة اللي لا تزال مفروض عليه. يعني احنا قدمنا طلب لإزالة هاي القيود كليا أو تخفيفها للحد الأدنى، خصوصا بعد مرور وقت طويل على فرض هاي القيود. أستاذ سعيد اليوم في وضع اللي هو بيقدر يطلع من البيت لمدة 8 ساعات يوميا، ولكن بمرافقة أحد الكفلاء اللي قامت المحكمة بالمصادقة عليهم في حينه. في لا تزال قيود أخرى طبعا، منها عدم إجراء مقابلات صحفية أو استخدام الإنترنت شبكات التواصل. إحنا قدمنا هذا الطلب لأنه حسب رأينا بعد مرور كل هذا الوقت،
2: بنحكي عن أكثر من سنة تقريبا، يعني أكثر من سنة ممنوع شبكات التواصل، ممنوع تواصل، يعني هذا حبس في بس في حياة اعتيادية فعليا.
3: يعني دون شك أنه هاي القيود إحنا من البداية دعينا أنه ما فيش أي مبرر لهاي القيود، ولكن للأسف في هذا النوع من القضايا ولما التهم تهم أمنية فالإشي بيكون جدا صعب. أنا بدي أذكر أنه في حينه أستاذ سعيد كان في اعتقال فعلي لمدة 3 أشهر، وفيما بعد كان في اعتقال منزلي مع سوار إلكتروني في كفر مندا. طبعا التخفيفات في القيود بتصير بشكل تدريجي، في حينه أزلنا السوار الإلكتروني وتحويله لبلده في شفا عمر، وفيما بعد التخفيف حتى يتمكن من الخروج يوميا لمدة 8 ساعات. طبيعي احنا دعينا كل الوقت انه كل هاي خلينا نقول القيود ما إلها ولا اي مبرر، واحنا على امل اليوم انه بالفعل المحكمة تزيل هاي القيود كليا او على القليل تخففها للحد الادنى. هذا بخصوص الجلسة اليوم.
1: طب أستاذ نمير، يعني احنا لازلنا نتحدث فعليا عن جانب الإجراء في هذه المحاكمة منذ أكثر من عام كما ذكرت، يعني ماذا عن موعد بدء المداولات في صلب الاتهامات الموجهة للزميل سعيد حسنين والمتوقع كذلك في هذا الإطار؟
3: المداولات بتقدر تقول في مراحلها النهائية، احنا في هاي المرحلة

0: عمليا وصلنا لمرحلة تقديم تلخيصات في كل الادعاءات، يعني بعد ما سماع البينات
1: الادعاءات اللي في لائحة الاتهام تحديدا.
0: طبيعي احنا طبعا سمعنا الشهادات ان كان من المحققين الشرطة او خبراء من طرف الشرطة، طبعا الأستاذ سعيد كمان أدلى بشهادته في المحكمة، فكل هاي المرحلة من ناحية سماع الشهادات وتقديم البينات من ورانا. المحكمة حاليا أرجأت حاليا الجلسة حتى يتم تقديم تلخيص الادعاءات تبعت الطرفين، على أساس المحكمة بعد استلام هاي الادعاءات وسماع الادعاءات أنها تقوم عمليا بإصدار قرار اللي هو فيه الإداني أو تبرئة إن كان في كل التهم أو في جزء منها.
2: لم يبقى الكثير من الوقت، ما المتوقع يعني برأيك بقراءتك لكل ما تتجه إليه القضية؟
0: كل الإمكانيات طبعا ممكنة، ولكن طبعا بشكل عام بهذا النوع من القضايا وتوجه المحكمة والأمور لا تبشر بالخير، خلينا نقول هيك. طبعا إحنا لنزال نحاول مقابل النيابي للوصول إلى اتفاق لإزالة على الأقل التهم الخطيرة اللي تتعلق في التخابر مع عميل أجنبي. بس جملة أخيرة، في حينه النيابي في لواء حيفا بعد سماع المداولات كان عندها استعداد لشطب هاي التهمة، ولكن في هذا النوع من القضايا لازم يأخذوا موافقة نيابة الدولة في القدس، وللأسف نيابة الدولة رفضت هذا التعديل، فبالتالي اضطررنا لسماع البينات حتى النهاية. طبعا نحن على امل انه نعاود نوصل لتفاهم او اتفاق لشطب هاي التهمة، واذا لا على الاقل انه المحكمه تقوم بتبرئه الاستاذ سعيد نهايه التهمه.
1: نتمنى ذلك بالفعل. نشكرك جزيل الشكر المحامي نمير إدلبي المترافع عن الزميل سعيد حسنين، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
3: أحوال الطرق برعاية
4: زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
2: شارع رقم 65 مزدحم من مفرق مجدو، وحتى مدرخ عوز. شارع رقم 70 مزدحم من جديد المكر وحتى كفر يسيف. إذن بهذا نأتي إلى ختام هذا النهار. أشكر لكل الزميلات والزملاء الذين رافقونا في هذا البث، طبعا في الهندسة الإذاعية إلياس عبد الملك، في الإعداد والتحرير مصطفى وليد زعبي، طاهر يونس ومحمد زيدان، في الإنتاج رياض فضل، في التصوير والإخراج والديجيتال علي النصار وجواد العمري، وكل الشكر لك يا عزيزتي سنة.
1: وكذلك لك محمد، والشكر الأكبر موصول لكم أعزائنا المستمعين والمستمعات. دقائق وتلتقون الزميل عفاف شيني في غرفة الأخبار. أطيب التحيات لكم أينما كنتم، دمتم بكل خير.
5: عيد الأضحى قرب، وكل عام وإنتوا بخير. أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
6: عزومة بالعيد، تبيض الوجه بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
7: باندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالي.
8: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس، محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
9: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب 19.90، أرز بسماتي بوند شيف 5 كيلوغرام 1 ب 29.90، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب 59.90، سلطات أحلى 400 جرام 2 ب 14.90، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب 8.90 فقط. الحملة حتى 27.50، خاضع لشروط الحملة.
10: من مجموعة المشهداوي.
11: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
12: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
13: حبيبتي بيجي المولود ونيكست معه.
12: بتخططي للحمل؟ كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.

0: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة. 65764422. حلبجي.
1: الجودة وطراوة اللحمة بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
2: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
3: تستمعون إلى راديو الناس.
4: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.

0: دعوات لتصعيد احتجاجي في المجتمع العربي، إضراب جزئي اليوم ومظاهرات بعد استهداف رئيس مجلس جديد المكر ونائبه، انتقادات لمناهج التعليم التي تكرسها وزارة المعارف، تعزيز للهوية اليهودية وتقليل من المدنيات والحقوق وتهميش العرب وهويتهم، وترقب في إسرائيل، ترامب يؤجل ضربات عسكرية واسعة على إيران استجابة لطلب قادة الخليج دون إلغاء إمكانية تجديد الحرب. دقيقتان بعد 9 من صباح اليوم الثلاثاء 19 من أيار مايو. المستمعات والمستمعون الكرام، صباح الخير، أنتم مع برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس، ونكون معكم حتى الساعة 11 من صباح هذا اليوم، ومجموعة من الملفات والمواضيع. البداية مع جولة على آخر الأخبار والمستجدات مع الزميل محمد أبو العزم حميد. صباح الخير محمد.
1: يا صباح الخير يا عفيف. أصيب رجل في الثلاثينيات من عمره بجروح خطيرة صباح اليوم جراء جريمة إطلاق نار على مركبة في مدينة حيفا، ونقل المصاب فاقدا للوعي وبحالة غير مستقرة إلى مستشفى رمبم، فيما قالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. أعلن المتحدث باسم الجيش الإيصالي صباح اليوم إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه ما وصفه بهدف جوي مشبوه رصد في منطقة تسيطر قواته عليها داخل جنوبي لبنان. وقال الجيش إن شظايا الصاروخ الاعتراضي سقطت داخل أحد الكيبوتسات في الجليل الغربي، ما أدى إلى أضرار مادية طفيفة دون تسجيل إصابات بشرية. يعم الإضراب الجزئي اليوم في السلطات المحلية العربية واليهودية في كافة أنحاء البلاد، وذلك بعد إعلان لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية ومجلس الحكم المحلي احتجاجا على جريمة إطلاق النار التي استهدفت رئيس المجلس المحلي في جديد المكر سهيل ملحم ونائبه عبيد عباد. مختص جراحة العظام في المركز الطبي للجليل نهرية دكتور علاء أبو صالح تحدث

0: لراديو الناس صباح اليوم عن الحالة الجسدية وطبيعة الإصابات للمصابين.
1: سيد سعيد ملحم كان بالحالة الخطرة، اضطر لتلقي العلاج بغرفة العملية بسبب جرح بالشريان بإجره اليمين، وبالإضافة لتثبيت للكسور اللي كانت موجودة نفس الجهة بالقسم الثاني بإجره الثاني. أيضا تم زراعة مسمار شوكي لإله. بعدين ما عملنا ربط للأوعية الدموية اللي كانت متضررة، احنا عم نتابع انه الأوعية الدموية تشتغل بشكل جيد وانه مش بحاجة لإعادة عمل. بالإضافة في عنده كسر اللي بحاجة لعملية مستقبلية اللي رح نعملها بعد ما حالته تستقر. السيد عبيد مرق علاج عن طريق تثبيت الكسور بكفة الإجر، حالته المستقرة. السيد الأول موجود بالعلاج المكثف بحالة مستقرة، الثاني بقسم العظام بقى برضه بحالة مستقرة، يشعرون بصحة مستقرة حاليا.
0: في السياق تحدث جابر صفي المواطن من جديد المكر أنه وجه صرخة خلال اجتماع القيادات يوم أمس ضد تكرار الخطابات وغياب المقترحات العملية المؤثرة للتعامل مع تصاعد العنف والجريمة في المجتمع العربي.
2: أنا صرختي كانت ضد الكلمات، ضد الخطابات. إحنا عم نشوف نمط اللي عم بتكرر كل مرة نفس النمط، نفس الشيء، نفس الكلمات. كنا في طمرة نفس الكلمات، كنا في مجد كروم آلاف سكر الشارع وقتها ونفس الكلمات. يعني ما في شيء عم بتجدد أو عم بتغير. وآخر شيء سخنين، فأنا مستعد أجيب كلمات اللي كانوا سخنين اللي كانوا في جزء المكر حرفيا كلمة يعني زي نسق لسخ. يعني اللي بيشوف إنه الإشي عم بتكرر نفسه. أنا ما عم بقول إنه نعمل إشي ضد قانون، وانا عم بقول لك انزل كسر اي محطة، بس انا عم بقول لك مثال، ليش بتسكرش المسارك؟ انزل اقعد، ما تقتلش ولا تهجم ولا تكسر ولا تسوي شيء، اقعد في نص الشارع. اعتقلوا اثنين بيشتنين محل بعده، اعتقلوا وين بيشتنوا، ما هيك عم بموت منها 300 شاب. مش فاهم انا انه نفس الاشياء، نفس الامور، نفس الخطابات، نفس الشيء، وبدك تغير النتيجة كيف؟ طبعا انا يعني انفجرت انه بكفي عاد، لازم نبلش نعمل اشي ثاني، يعني مش عم بيجيب نتيجة.
0: إلى ذلك أعلنت الشرطة مساء أمس اعتقال مشتبه ثان في محاولة قتل رئيس المجلس المحلي في بلدة جديد المكر ونائبه. وأضافت الشرطة أنها مددت اعتقال المشتبه الأول الذي أوقف في وقت سابق أمس، مشيرة إلى أن التحقيق ما زال مستمرا. أفادت إذاعة الجيش الإيصالي بأن جهاز الأمن العام الشباك رفض الانضمام إلى التحقيق في جريمة إطلاق النار التي استهدفت ملحم وعبيد رغم طلب الشرطة. وذكرت الإذاعة أن هذه المرة الثانية خلال الأشهر الأخيرة التي يرفض فيها الشباك المشاركة في تحقيق يتعلق باستهداف مسؤولين عرب، بعد رفضه سابقا الانضمام للتحقيق في إطلاق النار على رئيس بلدية عرابي أحمد نصار. دعا رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس الأحزاب العربية إلى عقد اجتماع قريب لبحث إمكانية تشكيل قائمة عربية مشتركة. وشدد عباس في خطاب مصور على ضرورة العمل على تشكيل قائمة عربية مشتركة ذات طابع تعددي وتقني وفق رؤية القائمة الموحدة.
3: أنا أدعو من جديد وأؤكد على موقفنا في القائمة العربية الموحدة، أدعو الأحزاب العربية إلى اجتماع سريع ومستمر ينعقد بشكل متواصل حتى نستطيع أن نصل إلى اتفاق شامل حول تشكيل القائمة المشتركة. في الرؤية التي طرحتها القائمة العربية الموحدة قائمة مشتركة تعددية تقنية مع اتفاق وحدوي استراتيجي على قاعدة التنسيق، التعاون، تكامل الأدوار وتقاسم الأدوار بيننا حتى نستطيع أن نستثمر قوتنا الانتخابية في الانتخابات القادمة. هذا هو الرد العملي الأنجح والأفضل من أجل تغيير في سياسات وسلوكيات حكومات إسرائيل من فترة إلى أخرى. فمرة أخرى أدعو الأحزاب العربية أن نجتمع سريعا في الرباعية وأن نضع على طاولتنا موضوع تشكيل القائمة المشتركة برؤية متقدمة متجددة تعطي إجابات للناخبين العرب وتعطي إجابات للتحديات والمشاكل التي يعانيها مجتمعنا.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس تعليق الهجوم العسكري الذي كان مقررا ضد إيران اليوم بعد طلب من أمير قطر وولي العهد السعودي ورئيس الإمارات لإفساح المجال أمام مفاوضات جارية وصفت بالجدية. وأضاف ترامب أن إسرائيل وأطرافا أخرى في الشرق الأوسط أبلغت بالقرار، مؤكدا أن الجيش الأمريكي سيبقى على أهبة الاستعداد لتنفيذ هجوم واسع النطاق في أي لحظة إذا فشلت المفاوضات ولم يتم التوصل إلى اتفاق مقبول يمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.

من جانبه حذر قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي علي عبد الله علي أبادي، حذر الولايات المتحدة وحلفائها من مهاجمة طهران، مؤكدا أن إيران سترد بقوة أوسع من السابق إذا تعرضت لأي هجوم، مضيفا أن قوات بلاده في أعلى درجات الجاهزية وستواجه أي اعتداء بحزم. كما أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية أن بلاده مستعدة لكل السيناريوهات وسترد على أي اعتداء، مؤكدا أن جزءا كبيرا من القدرات العسكرية الإيرانية لم تستخدم بعد. في السياق، أفادت مصادر دبلوماسية باكستانية بأن الولايات المتحدة رفضت الرد الإيراني على المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب، وأن واشنطن اعتبرت الرد غير كاف لتحقيق اختراق في المفاوضات. وأفادت وكالة رويترز بأن المقترح يشمل ضمان إنهاء الحرب ومعاودة فتح مضيق هرمز ورفع العقوبات البحرية، فضلا عن تأجيل مفاوضات البرنامج النووي إلى جولات لاحقة. فيما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي رفيع أن المقترح الإيراني الجديد تضمن تحسينات رمزية للمقترح السابق ولا يكفي للتوصل إلى اتفاق. وفي السياق، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2% في التعاملات المبكرة صباح هذا اليوم عقب إعلان الرئيس الأمريكي تعليق هجوم كان مقررا على إيران. وهبط خام برنت ب3 دولارات ليصل إلى 109.09 دولارات للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الأمريكي إلى 107.28 دولار بعد أن سجلا أعلى مستوياتهما منذ مطلع مايو. صعدت مجموعات من المستوطنين اعتداءاتهم في عدة مناطق بالضفة الغربية شملت إحراق أراض وحظائر أغنام، فضلا عن قطع أشجار زيتون والاعتداء على المواطنين. وأفادت وكالة وفا الفلسطينية بأن مستوطنين أحرقوا أراضي في بلدة الكرمل وأضرموا النيران في حظيرة أغنام وفرن في منطقة وادي الرخيم في منطقة الخليل. كما شهدت قرى رام الله وبيت لحم وسنجل اقتحامات واعتداءات متفرقة، فيما أفاد تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن اعتداءات المستوطنين تسببت حتى اليوم في اقتلاع وتخريب وتسميم نحو 4400 شجرة زيتون. أفاد موقع ميدل إيست آي بأن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تبحث إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير المالية والوزير في وزارة الأمن الإسرائيلية بتسل سموتريتش. وحسب التقرير، تجري كذلك مناقشات بشأن طلبات محتملة ضد وزراء ومسؤولين عسكريين آخرين بينهم بن غفير وإسرائيل كاتس ويال زمير، فيما لم يصدر تأكيد رسمي من المحكمة حتى الآن. دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المجتمع الدولي إلى التحرك ضد إسرائيل عقب سيطرة الجيش الإسرائيلي على سفن ضمن الأسطول البحري الذي انطلق من تركيا بهدف كسر الحصار البحري على قطاع غزة. وأعربت الرئيسة الأيرلندية كاترين كونولي عن فخرها بشقيقتها مارغريت التي شاركت في أسطول الصمود وتم توقيفها من قبل الجيش الإسرائيلي مع عدد من النشطاء الأيرلنديين. وقالت كونولي إنها فخورة جداً بشقيقتها لكنها تشعر بقلق عليها. قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون في إطلاق نار استهدف مسجدا ومركزا دينيا بمدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا، فيما أعلنت الشرطة الأمريكية العثور على المشتبه بهما قتيلين بسبب إطلاقهما النار على نفسيهما على ما يبدو. وذكرت الشرطة أن المنفذين ويبلغان من العمر 17 و 19 عاما تركا كتابات وعبارات معادية للإسلام داخل المركبة وعلى أحد الأسلحة المستخدمة. توفي مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط عوفر برونشتاين بعد سنوات من النشاط السياسي والدبلوماسي المرتبط بملف السلام في المنطقة، ويعد من الشخصيات المعروفة في الأوساط الفرنسية والإسرائيلية والفلسطينية، إذ شارك في مبادرات حوار وعمل لسنوات على دفع مشاريع التقارب والتسوية السياسية في الشرق الأوسط، كما برز في مواقفه ضد سياسة الحكومة الحالية وانتقاداته لممارسات الجيش الإسرائيلي خلال الحرب على قطاع غزة. في الختام، الأحوال الجوية. يطرا انخفاض طفيف في درجات الحرارة ويكون الطقس غائما جزئيا وحارا نسبيا خلال ساعات النهار.

فيما يمسي الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية خلال ساعة الليل. ختام النشرة هذا يعيدنا إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميلة عفاف شيني. كونوا بخير.

0: وكانت هذه جولة على أبرز الأخبار، ونواصل مع الزميل محمد أبو العزم حميد على رأس الساعة القادمة وجولة جديدة محدثة على آخر المستجدات. ننطلق وملفات الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. أثارت خطة وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية للعام الدراسي المقبل موجة انتقادات واسعة على خلفية تعزيز المضامين القومية والهوية اليهودية الصهيونية في المناهج العبرية مقابل تراجع قيم التعددية والهوية المدنية، فيما تواصل المناهج العربية الخضوع لرقابة وتهميش للرواية والهوية الفلسطينية. عن هذا الموضوع نتحدث بداية لرئيسة لجنة متابعة قضايا التعليم العربي دكتورة هديل كيال. صباح الخير دكتورة.
1: صباح النور، عافية لك ولجميع المستمعين.
0: بداية يعني أسألك هيك من موقعك ووجهة نظرك، ما الذي يكشفه هذا التحول في المناهج عن نظرة المؤسس الإسرائيلي بداية للطالب العربي وأيضا لمنظومة التعليم العربي ككل؟
1: الأهداف واضحة، هي أهداف وزارة التربية والتعليم هوية يهودية وصهيونية أكثر على حساب المواطنة والتعددية التي ستكون أقل. يعني هذا التوجه المعلن يؤكد مجددا أن التعليم الرسمي في إسرائيل يتجه بخطى متسارعة نحو تكريس الطابع القومي الديني الحصري على حساب الرؤية المدنية والتعددية والمشتركة. هذا انذار خطير جدا لمستقبل التعليم العربي في البلاد.
0: وهناك من يذهب أبعد من ذلك دكتورة، في اللي عم بيقول أنه يعني الدولة وكأنها تريد أسرلة الطالب العربي من خلال مشروع من هذا القبيل، والذراع التنفيذي لذلك هو وزارة التربية والتعليم. خليني أسألك عن دوركم في لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، كيف تلقيتوا هذه الخطة بكل جوانبها بكل بنودها؟ شو الخطوات اللي قمتوا أو راح تقوموا فيها أمام وزارة التربية والتعليم؟
1: طلعي، أول شيء أنا دعوتي للجميع وليس فقط يعني لجنة متابعة قضايا التعليم، رفض هذا التوجه بشكل قاطع. لجنة متابعة قضايا التعليم تطالب الجميع، أهالي الطلاب، المعلمين، الأكاديميين والمؤسسات الحقوقية، إلى هذا الرفض الرسمي بشكل قاطع. وعلينا أن نعزز مطالبنا لوزارة تعليم تحترم ما لنا من هوية ومن برامج ومن تراث ومن لغة. إحنا بحاجة إلى برنامج تعليم عربي اللي يحمل السيادة التربوية الكاملة، يعني حق المعرفي، حق الهوية، معرفة الهوية داخل مؤسساتنا التعليمية العربية هي حق الطالب وحق المعلم. علينا بإطلاق هذه الحملة مع أننا لم نتنازل عنها يوما، ولكن في ظل هذا الواقع المؤسف، الواقع الذي نعيشه بوحشية في البلاد، على حملتنا أن تكون أقوى وأقوى. ما يحدث ليس بريئا، نعرف هذه استراتيجية لأنها جزء من مشروع سياسي. الهدف من هذا المشروع أن يطمس تربويا المجتمع العربي، المدرسة العربية، الطالب العربي والمعلم العربي، قبل أن يطمسنا سياسيا. والموقف مرة أخرى، علينا أن نناضل ونستمر بالنضال في كل مكان، في المدرسة والشارع والمحاكم، بكل وسيلة ديمقراطية من أجل تعليمنا الحر التعددي العروبي الذي يحمل الهوية الإنسانية والانتماء لقوميتنا الواضحة.
0: هل بتشعري دكتورة هديل أن المجتمع العربي أصلا، وأقصد طبعا بكافة أطره ولجانه على رأس يعني الموضوع لجنة متابعة قضايا التعليم، هل نتعامل مع ملف التربية والتعليم ومنظومة التعليم العربي كقضية استراتيجية، أم أنه يعني ما زلنا ننظر إلى كملف تربوي خدماتي إلى حد ما؟ لأنه يعني أمام برنامج من هذا النوع المفروض مثل ما حضرتك عم بتقولي أنه يكون في استخدام لكل الوسائل لحتى

0: يعني حافظ الطالب العربي أيضا على هويته، ما يكون في أي مساعي لسلخه عن هويته الوطنية.
1: أنا أثق بوعي مجتمعنا العربي، التربية والتعليم هي الميدان الأول للنضال وللبناء وللحفاظ على مجتمعنا. وعيا أظن أن يعني أمام نهضة توعوية جيدة في مجتمعنا، ولكن عليها إزاء مرة أخرى هذه الظروف القاسية أن تكون أقوى. وهنا يعني يمكن أن أشير أيضا إلى جانبين ضروريين. أولا الجانب القانوني، وقد يعني قمنا ببناء دليل قانوني مبسط واضح يساعد المعلم ويساعد أيضا الأهل والطلاب على معرفة الحقوق التربوية القانونية في مواجهة سياسات الإقصاء. ويهمني هنا أن أقول أن المعرفة هي قوة والمعرفة هي حق. ما يحق للمعلم أيضا أن يقوله وما يحق للمعلم أن يبنيه في داخل صفوفه وفي داخل مدرسته. وعلينا أيضا أن نعزز هذه الحصانة النفسية، لأن ما يحدث الآن في وزارة التربية والتعليم هو تضييق الخناق على معلمينا وعلى طلابنا، وبالتالي مع سياسة الإقصاء والتهميش والتضييق لن يكون لدينا مجتمع قوي. ونحن نريد لهذا المجتمع أن يبقى قويا ليواجه كل هذه العنصرية وكل هذه الوحشية بمعرفة كبيرة بوعي كبير، وأن يعمل على سد ما يخلق ما تخلق وزارة التربية والتعليم من فجوات ومن إلغاء ومن غياب وتغييب عمليا لهويتنا.
0: هذا يعني متعلق بشكل كبير أيضا بدور المعلم وإدارة المدارس. نحن نتابع في هذا الموضوع أيضا من الجانب التعليمي. دكتورة هديل كيال، رئيسة لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، جزيل الشكر لك على هذه المشاركة. نواصل في ذات الملف. ينضم إلي الأستاذ عمر واكد نصار، رئيس قسم المعارف في مجلس عيلبون. أستاذ عمر صباح الخير.
2: صباح النور لك عفاف ولجميع المستمعين.
0: خليني أسألك بداية عن يعني كيف تنظر عمليا لخطة من هذا القبيل، خطورتها في هذه المرحلة أيضا، وبالذات أنه تطبق في المدارس مقابل يعني خلينا نقول هيك خنق المناهج العربية أستاذ عمر، وخضوع على هذه الرقابة المشددة وتهميش الرواية العربية والفلسطينية.
2: نعم، يعني هذا الشيء ليس جديدا، ربما يشهد تصعيدا في الآونة الأخيرة، كما نرى أن هناك تصعيدا في كل مجالات الحياة وفي كل مناحي حياتنا وشرائح مجتمعنا في هذه البلاد، كترجمة للسياسة العنصرية المتبعة في ظل هذه الحكومة. عودة إلى المناهج، قضية المناهج وقضية محاولة تشويه هوية أبنائنا وطلابنا وخلق جيل هجين يعني منقطع ومنسلخ عن هويته عن تاريخه عن تراثه، هذه السياسة معروفة منذ زمن بعيد. يعني حتى ربما حتى منتصف سنوات التسعين كان يمنع الحديث إطلاقا في مدارسنا عن الهوية وعن الأدب الفلسطيني وعن الشعر الفلسطيني وعن طبعا عن تاريخ شعبنا. حدثت انفراجة معينة أو تحول إيجابي معين في منتصف التسعينات، وسمح بطرح هذا الموضوع. وأذكر في حينه إدخال قصائد محمود درويش عندما كان يوسف سريد وزيرا للتربية والتعليم، ولاقى هذا التحول معارضة شديدة. اليوم يريدون العودة بنا إلى أيام يعني ما يشبه أيام الحكم العسكري من حيث الخنق ومن حيث التضييق كما قلنا في كل مجالات الحياة. أنا أعتقد أن يعني هذه المحاولة ستفشل، لأنه لا يمكن أن تسلخ جيلا كاملا عن هويته وعن تاريخه. وأذكر أيضا عندما كنا نعمل على خطط التطوير الاقتصادي 550 قبل بضع سنوات، تحدثنا في معرض حديثنا عن موضوع التربية والتعليم وتطوير التربية والتعليم عن ضرورة إدخال قيم معينة، وعلى رأسها قيمة الانتماء وقيمة الهوية، لأنه من دون الهوية نحن يعني نجد جيلا ضائعا جيلا مهملا، وبالتالي لا نستغرب، يجب ألا نستغرب من أي تصرفات يقوم بها هذا الجيل، لأنه لا يمتلك الهوية ولا الانتماء لأي شيء من مقومات
0: وهذا الهوية. الأمر غاية في الأهمية أستاذ عمر.

0: أنه يعني هيك مثل ما حضرتك افتتحت حديثك، هذا الأمر مش جديد، يعني التعليم دائما ومؤسسات التعليم ومنظومة التعليم دائما ما كانت بالنسبة ل يعني المؤسسة الإسرائيلية وكأنها ساحة صراع على الهوية والسردية والرواية، مش مجرد قضية تربوية. هون في سياق ما تتحدث عنه أيضا بدي أسألك، يعني برأيك هل المشكلة تكمن فقط في المناهج أم أيضا في غياب، لنكون واضحين، مشروع عربي جماعي اللي بيحمل الهوية الوطنية والثقافة للأجيال، وقديش بنقدر في ظل حكومات مثل اللي عم نشوفها في إسرائيل أنه نطبق هذا المشروع؟
1: يعني السياسة واضحة ومعروفة، وكانت واضحة ومعروفة منذ زمن، وكما قلنا ليس جديدا، هي يعني تشهد صعودا وهبوطا من فترة إلى أخرى في ظل هذه الحكومة. بلغت يعني السياسة العنصرية أوجها بشكل غير مسبوق فيما يتعلق تحديدا بموضوع المناهج، بموضوع الهوية، بموضوع التعدي الحكومي الرسمي من كل الوزارات ذات العلاقة على كل مقومات هويتنا. وأنتم تعرفون يعني قانون القومية وقانون منع الأذان وقوانين أخرى كثيرة، والآن مناهج التعليم وعدم أو سحب الاعتراف بالشهادات التي يحصل عليها خريجو جامعات السلطة الفلسطينية. يعني هناك هجمة متعددة الجبهات على مجتمعنا في محاولة لتشويه هويته كما قلنا، وسلخ أبناء الشباب، أبنائنا الشباب عن هويتهم وعن تاريخهم. أنا أجزم أن هذه المحاولات لا تجدي نفعا، لأنه لا يمكن خلق جيل هجين. ربما يعني تكون هناك محاولات حكومية متعددة وخطط متعددة وخبيثة، ولكن واجبنا نحن كرجال تربية وتعليم ومسؤولين أيضا أن نقاوم هذه السياسة وأن نربي وأن نثقف. نحن نمتلك، وثقتي كبيرة طبعا بالعاملين في سلك التربية والتعليم، وهناك موارد مالية متوفرة باعتقادي يجب تسخيرها واستغلالها من أجل مجابهة هذه السياسة ومن أجل التعليم والتثقيف والتربية على هذه القيم، قيم الهوية والتاريخ والتراث واللغة والأرض والبلاد. يعني إذا نظرت إلى مناهج التعليم في المجتمع اليهودي سترين أن هناك تركيزا كبيرا واسعا على مواضيع اللغة العبرية والتوراة والتاريخ وكل ما يتعلق بالديانة اليهودية وتاريخ اليهود ولغة اليهود، ولكن عندما يصل الموضوع إلى مجتمعنا نرى أن هناك محاولة ل يعني إفراغ هذا الموضوع من مضمونه بحيث يقتصر على يعني ساعات قليلة محدودة لتعليم اللغة العربية فقط، دون التطرق للهوية، دون التطرق للتاريخ، دون التطرق للتراث وما إلى ذلك. أنا أعتقد أن بإمكاننا ومن واجبنا أيضا المواصلة والعمل بكل الإمكانيات وبكل السبل من أجل
0: لما منقول يعني بكل الإمكانيات وكل السبل أستاذ،
1: أنا أقول أيضا يعني أن المربي في مجتمعنا عندما يدخل إلى طلابه إلى غرفة الصف ليس هناك من يحدد له كيف يثقف وكيف يربي وعلى أي قيم، ولذلك أقول هناك موارد، يعني المربي وحصص التربية والموارد المالية أيضا المتاحة والفعاليات والبرامج اللامنهجية الممكن تنفيذها في المدارس يجب استغلالها في هذا الاتجاه.
0: والتعليم يعني بطبيعة الحال أداة يعني هامة أو الأهم حتى لتشكيل المستقبل. هون بسؤال أخير، قديش يعني المفروض المجتمع العربي هيك يخوض هاي المعركة بالجدية المطلوبة أستاذ عمر، لأنه يعني أمام هذه التحولات مش المطلوب يمكن اليوم بس تحرك تربوي فقط، إحنا بحاجة لبناء كمان موقف سياسي عربي موحد اللي ينظر لخطورة ما يحدث داخل منظومة التعليم ويتعامل مع هذا الأمر بجدية كبيرة.
1: يعني نحن أمام هجمة شرسة على كل مقومات حياتنا كما قلنا في البداية. الموضوع الهوية والتربية والتعليم هو جزء، هو جبهة من الجبهات التي تهاجمنا فيها هذه الحكومة. هناك هجمة على الأرض، وهناك هجمة على المسكن، وهناك هجمة على الاقتصاد، بحيث يتم حرمان بلداتنا من التطوير الاقتصادي، وبالتالي تحويل مجتمعنا إلى مجتمع أو جعله أو إبقاؤه فقير وليس تحويله، لأنه هو مجتمع فقير فعلا. يعني الهجمة الاقتصادية الاجتماعية، هجمة السكن وهجمة الأراضي وهد

0: والآن التعليم. نحن أمام هجمة شرسة متعددة الجبهات، وجبنا جميعا وليس فقط رجال التربية والتعليم، جميعا كل الهيئات المسؤولة، الهيئات التمثيلية، منتخبي الجمهور ورجال التعليم والدين والمجتمع والسياسة طبعا، وجبنا جميعا العمل على إفشال هذه الخطة والتصدي لها. وأنا واثق أن بإمكاننا أن نتقدم إلى الأمام في موضوع مجابهة هذه الخطة وإفشالها إذا تضافرت الجهود وإذا كانت هناك خطة عملية. بما يتعلق بالتربية والتعليم، يعني الإمكانيات متاحة جدا، يعني ربما لا نستطيع منع أو وقف حاليا هدم البيوت لأنه هناك عقبات وعراقيل وقوانين وقضاء وما إلى ذلك، ولكن كما أسلفت عندما يقوم رجال التربية والتعليم بالتثقيف.
1: طيب، انقطع الاتصال مع الأستاذ عمر واكد نصار، ولكن فعليا يعني وصلت الفكرة بما يتعلق أيضا بسبل تعامل المجتمع العربي بكافة أطره مع هذا الموضوع ومنظومة التعليم العربي بشكل خاص أمام خطة من هذا القبيل لوزارة التربية والتعليم الإسرائيلية. إذا نشكر الأستاذ عمر واكد نصار رئيس قسم المعارف في مجلس عيلبون. قبل أن نخرج إلى فاصل، ربما نعرج على آخر الأخبار العاجلة والعناوين التي تصلنا عبر تطبيق ناس. إصابة شاب بجروح متوسطة إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة رهط، وفي مستجد آخر الحديث عن سقوط شظايا صاروخ اعتراضي في قرية تعاونية في منطقة الجليل الغربي دون وقوع إصابات. إذن من هذا الملف ومن هذه الأخبار العاجلة نخرج إلى فاصل أول، ومن بعده نواصل معكم في ملفات الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار.
2: تحلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا طعم الحياة.
3: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي. حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل، بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2 شيكل 90 للكيلو، قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59 شيكل 90 للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
4: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضا على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب، خاضع لشروط الاستحقاق.
5: الله الريحة، كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح ابعت لك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
6: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصل.
7: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
8: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
7: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
9: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شغل

0: شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم. غرفة الأخبار مع فافشيني.
1: طبعا 34 دقيقة بعد 9 من صباح اليوم. صباح الخير المستمعات والمستمعون الكرام. دعونا نذكر ب يعني أبرز التطورات في هذه القضية، بما أنه بعد قليل سنتحدث عن قرارات لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية. الشرطة أعلنت مساء أمس اعتقال مشتبه ثان في محاولة قتل رئيس المجلس المحلي في بلدة جديد المكر سهيل ملحم ونائبه عباد عبيد، وأضافت أنها مددت اعتقال المشتبه الأول الذي أوقفته في وقت سابق أمس، مشيرة إلى أن التحقيق ما زال مستمرا. طبعا في هذا السياق، الإضراب الجزئي عم اليوم في السلطات المحلية العربية واليهودية في كافة أنحاء البلاد، وذلك بعد إعلانه عبر لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية ومجلس الحكم المحلي احتجاجا على جريمة إطلاق النار التي استهدفت رئيس المجلس المحلي جديد المكر ونائبه. صباح هذا اليوم في برنامج هذا النهار تحدث الزملاء لمختص جراحة العظام في المركز الطبي للجليل نهارية دكتور علاء أبو صالح، الذي تحدث عن الحالة الجسدية وطبيعة الإصابات للمصابين.
2: سيد سهيل ملحم كان بحالة خطرة، اضطر لتلقي العلاج بغرفة العملية بسبب جرح بالشريان بإجره اليمين، وبالإضافة لتثبيت للكسور اللي كانت موجودة نفس الجهة بالقسم الثاني بإجره الثاني. أيضا تم زراعة مسمار شوكي لإله. بعدين ما عملنا ربط للأوعية الدموية اللي كانت متضررة، إحنا عم نتابع إنه الأوعية الدموية تشتغل بشكل جيد وإنه مش بحاجة لإعادة عمليات. بالإضافة في عنده كسر اللي بحاجة لعملية مستقبلية اللي رح نعملها بعد ما حالته تستقر. السيد عبيد مرق علاج عن طريق تثبيت الكسور بكفة الإجر، حالته المستقرة. السي الأول موجود بالعلاج المكثف بحالة مستقرة، الثاني بقسم العظام باء برضو بحالة مستقرة، يشعرون بصحة مستقرة حاليا.
1: في السياق أيضا تحدث جبر صفي وهو من سكان جديد المكر، قال أنه وجه صرخة خلال اجتماع القيادات بالأمس، هذا الاجتماع الذي أقيم في المجلس الجماهيري أو المركز الجماهيري عفوا في قرية جديد المكر، وصرخ ضد تكرار الخطابات وغياب المقترحات العملية التي تؤثر على التعامل مع تصاعد الجريمة في المجتمع العربي.
3: أنا صرختي كانت ضد الكلمات ضد الخطابات. إحنا عم نشوف نمط اللي عم بتكرر كل مرة كل مرة كل مرة نفس النمط نفس الشيء نفس الكلمات. كنا في طمرة نفس الكلمات، كنا في مجد كروم آلاف سكر الشارع وقتها ونفس الكلمات. يعني ما في شيء عم بتجدد أو عم بتغير، وآخر شيء سخنين. فأنا مستعد أجيب كلمات اللي كانوا سخنين اللي كانوا في جديد المكر حرفيا كلمة كلمة، يعني زي نسق لسخ. يعني اللي بيشوف إنه الإشي عم بتكرر نفسه. أنا ما عم بقول إنه نعمل إشي ضد القانون، ولا عم بقول لك انزل كسر أي محط، بس أنا عم بقول شغلة. مثال، ليش بتسكرش المسارك؟ انزل اقعد، ما تقتلش ولا تهجم ولا تكسر ولا تسوي شيء، اقعد في نص الشارع. اعتقلوا اثنين بيشتنين محل بعده، اعتقلوا وين بيشتنين، ما هيك هيك عم بموت منها 300 شاب. مش فاهم انا انه نفس الاشياء نفس الامور نفس الخطابات نفس الشيء، وبدك تغير النتيجه كيف؟ طبعا انا يعني انفجرت انه بكفي عاد، لازم نبلش نعمل اشي تاني، يعني مش عم بجيب نتيجه.
1: إذن لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية أعلنت الإضراب الجزئي اليوم الثلاثاء في البلدات العربية، وتحديد مواعيد لمظاهرات قطرية في جديد المكر واللد احتجاجا على جريمة إطلاق النار التي استهدفت رئيس المجلس المحلي في جديد المكر الأستاذ سهيل ملحم ونائبه عباد عبيد، وأسفرت عن إصابتهما بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة. وطبعا هذه الخطوات تأتي أيضا يعني في سياق هذا التصعيد في الجرائم وجرائم إطلاق النار أيضا في البلدات العربية.

0: إلينا الأستاذ منصور دهامشي، رئيس اللجنة الشعبية في كفر كنا، عضو قيادة لجنة المتابعة ورئيس لجنة مكافحة العنف والجريمة في لجنة المتابعة. الأستاذ منصور دهامشي، صباح الخير.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين، أهلا وسهلا.
0: يعني أبدأ معك بإعلان الإضراب الجزئي والمظاهرات القطرية في أعقاب هذه الجريمة. أستاذ منصور، قديش هيك عم بتشوفوا فعليا أنه إحنا أمام مرحلة اللي تستوجب الانتقال لخطوات أكثر حدة؟ كيف عم تشتغلوا أيضا على تحشيد المجتمع العربي للمشاركة في كل هذه الخطوات؟
1: يعني دعينا أقول لك أنه كل ما نقوم به هو تعبئة جماهيرية من أجل أن نصل إلى الهدف المنشود، وهو انتفاضة بكل ما تعني الكلمة، معنى انتفاضة جماهيرية شاملة واسعة من أجل تغيير هذا الواقع الذي يعاني منه المجتمع العربي. طبعا بدون أدنى شك مظاهرة هون ومظاهرة هناك لن تغير شيء، ولكن عندما نصل إلى مرحلة من الجهوزية الجماهيرية ويخرج كل أبناء شعبنا إلى الشوارع، ستفرض فرضا على الحكومة تغيير سياستها وتغيير نهجها ضد المواطنين العرب، كما حدث ومن تجربتنا السابقة، كما حدث في يوم الأرض، في هبة القدس والأقصى، في هبة الكرامي. كل هذه الأحداث وهذه الهبات الجماهيرية غيرت الواقع وغيرت سياسات الحكومة. ونحن قلنا بالسابق، يعني ما قبل الحرب وفي سخنين وغيرها، قلنا نحن نذهب إلى عصيان مدني أو ما يشبه العصيان المدني، نريد أن نجهز نفسنا لهذا الأمر، وهذا ما نقوم به الآن، وهو تعبئة الجماهير والناس من أجل أن تكون لديها الجهوزية والاستعداد من أجل الانتفاض. لم يعد بيت غير مهدد، لم يعد شخص غير مهدد، لم يعد أي إنسان غير مهدد،
0: فش حدا يشعر بالأمان لا بحيز عام ولا بحيز خاص حتى.
1: تمام 100%. لذلك نحن نعمل على تغيير هذا الواقع، نرفض هذا الواقع ونعيب على هذه الدولة. يعني فعلا شيء مخجل، دولة مثل دولة إسرائيل لا تخجل بأنها لا تستطيع حفظ الأمن والأمان لا لمنتخبي جمهور ولا لمواطنيها ولا لكل القيادات ولكل الأشخاص بدون شك، من أطباء، من مدراء مدارس، من رؤساء سلطات محلية، من شيوخ، من أباء، ومن كل شرائح المجتمع، لا يشعرون بالأمن والأمان وهم مستهدفون. واستهدفوا يعني بالأمس القريب بكل البلدات، كان استهداف لكل هذه الشرائح بدون استثناء. لذلك أنا أقول دولة إسرائيل أصبحت أكثر دولة لا يعني لا يطاق العيش بها، لا يوجد بها أمن، لا يوجد بها أمان، وبفعل فاعل بسبب هذه السياسة ضد المجتمع العربي من أجل ترحيلنا وتهجيرنا من بلادنا.
0: أستاذ منصور، كيف يمكن اليوم أنه نجعل المجتمع العربي، يعني عفوا نجعل الشرطة تتعامل مع الجريمة في المجتمع العربي كملف أمن حقيقي، وأنه هذا حق أساس لكل فرد، ومش كأزمة داخلية تخص العرب كيف ما يعني تصفها هذه الحكومة وجهاز الشرطة؟
1: بدون أدنى شك أنه الجريمة والعنف في المجتمع العربي هي بسبب سياسة هذه الحكومة، ولذلك الهدف الأساس والأول هو تغيير سياسة الحكومة ضد المجتمع العربي. تغيير سياسة الحكومة حتى الآن لم نستطع يعني فرضه على هذه الحكومة، يجب تغيير الحكومة كلها، وهذا باستطاعة المواطنين العرب تغيير هذه الحكومة ورميها إلى مزبلة التاريخ وعدم عودتها. هذه حكومة يمينية متطرفة لا تهبة بالمجتمع العربي، تسعد عندما يقتل المواطنين العرب، وهذا أصلا يعني أنا لا أتجنى على أحد، هذا ما قاله بن غفير، قاله بشكل واضح وبشكل صريح، يعني ما يموتوا ما لا يهم شيء، وهو بالعكس يسعد. لذلك يجب أولا تغيير الحكومة وبعدها تغيير سياسة الحكومات المتعاقبة لدولة إسرائيل تجاه المواطنين العرب، وهذا لن يأتي يعني هيك إنه إن شاء الله غير سياسيكم، يجب فرضها فرض على الحكومة من خلال النضال والكفاح والعمل الجماهيري والشعبي وكل الوسائل المتاحة والغير متاحة، كلها يجب استعمالها من أجل تغيير هذه السياسة ضد المجتمع العربي.
0: أستاذ منصور، المظاهرات القطرية اللي يعني تحددت مواعيدها، إلى أي مدى يعني وفق توقعاتك ونظرا أيضا لكل ما يحدث مؤخرا في المجتمع العربي، راح تكون بحجم يعني المظاهرتين الجبارتين اللي كانوا في سخنين وفي تل أبيب؟ كيف عم بيكون التخطيط، كيف عم بيكون العمل على تحشيد المشاركة أيضا؟
1: يعني نحن فقط بالأمس قررنا المظاهرات وبدأنا اليوم يعني نعمل على هذا. أنا يعني لا أنظر إلى العدد، أنا أنظر إلى الجهوزية لدى أبناء شعبنا. يعني نحن يجب أن نتفاعل مع هذه الأحداث كل أبناء شعبنا بدون استثناء، أنتم مشكورين تقومون بدور رائع في هذا الموضوع. كل أبناء شعبنا يجب أن يأخذ الأمر بجدية وأن يكون شريك، يعني لا ينفع ولا يصح أن يكون يعني الآن الهبة بسبب ما حدث بجديد المكر و

0: باقي البلدات ما لها علاقة. الهبة بالأمس قريب كانت في عرابي بسبب الاعتداء على رئيس البلدية ورئيس اللجنة الشعبية، وبعدين خلص البلدات الأخرى ما لها علاقة. طمرة كان فيها اعتداءات وعملنا مظاهرات والبلدات الأخرى. لا، يجب أن يكون هناك تحرك جماهيري واسع من كل أبناء شعبنا بدون استثناء، لأنه كلنا مستهدفين وكلنا نعاني من هذه الآفة، وكلنا أصبحنا يعني لا نعيش بأنه
1: وهذا التحرك الجماهيري أستاذ منصور يمكن تحويله لحالة غضب شعبي يعني مستمر لا تنتهي بانتهاء المظاهرات، أو أنه الناس يعني تحاول ترجع لحياتها اليومية إلى حين وقوع جرائم أخرى؟
0: تمام، هذا ما نسعى إليه، أن يصبح هذا الحدث تحرك جماهيري مستمر بدون توقف إلى أن نصل إلى هبة جماهيرية وانتفاضة جماهيرية واسعة. هذا ما نسعى إليه بالضبط، يعني هذا أنا ما قلت، أنه بدنا جهوزية جماهيرية من أجل أن نصل إلى انتفاضة عارمة لكل أبناء شعبنا وما يشبه العصيان المدني. يعني أنا ما بدي أقول عصيان مدني بالشكل المباشر، لأن كل لها كثير من التفسيرات، ولكن أن نصل إلى مرحلة أن يكون هناك انتفاضة عارمة، إضراب مستمر حتى تغير الحكومة سياستها تجاه المواطنين العرب، وهذا ما نعمل عليه. يعني هاي الأحداث كلها أحداث تراكمية من أجل أن نصل إلى هذا الهدف، وأن تكون هناك انتفاضة على مستوى الشارع العربي كلياته، كما حدث في يوم الأرض، كما حدث في هبة القدس والأقصى، كما حدث في هبة الكرامة، من أجل الفرض فرض بالقوة على الحكومة تغيير سياستها وتغيير نهجها، جمع السلاح، معاقبة المجرمين، وتحرير المجتمع العربي من هذه الآفة ومن هذا العقاب الجماعي للمجتمع العربي. لأنه أنا أقول بشكل قاطع وأتهم الحكومة هي السبب الأساس بما يحدث للمجتمع العربي بسبب سياستها وبسبب يعني إعطاء التغطية الكاملة للعصابات الإجرام وللمجرمين للقيام بعملهم. لا يوجد ردع، لا يوجد جمع سلاح، لا يوجد عقاب، هذا السبب لانتشار هذه الآفة في المجتمع العربي.
1: ونحن سنتابع أيضا في كل هذه الخطوات. أستاذ منصور دهامشي، جزيل الشكر لك على هذه المشاركة، رئيس لجنة مكافحة العنف والجريمة المنبثقة عن لجنة المتابعة وعضو قيادة في لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية. صباح الخير. من هذا الملف إلى فاصل، ومن بعده نواصل معكم في ساعتنا الأولى من برنامج غرفة الأخبار.

0: ماك تريد إن ماك بوك إير إم 5 ابتداء من 2749 شيكل عند إرجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. آي بليس، محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
2: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلي بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا، أو اتصلوا على 04-820-7177.
3: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد، 15 سنة تقني مكيفات.
4: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفيرتر رقم واحد.
3: في مكيف، في تورنادو انفيرتر.
5: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فيريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
6: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
7: حبيبتي، بيجي المولود ونكست معه.
6: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل.

0: معنا في إطار الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. طبعا قبل الفاصل كنا نتحدث للأستاذ منصور دهامشي رئيس لجنة مكافحة العنف والجريمة المنبثقة عن لجنة المتابعة عن كل ما يتعلق بالقرارات والإضراب الجزئي اليوم في البلدات العربية وكذلك أيضا المظاهرات القطرية في جديد المكر واللد احتجاجا على جريمة إطلاق النار التي استهدفت رئيس المجلس المحلي في جديد المكر سهيل ملحم ونائبه عبيد عبيد. وعن تطورات هذه القضية نتحدث لمراسلنا في منطقة الشمال الزميل مبدأ فرحات. صباح الخير مبدأ.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: يعني آخر تطورات هذه القضية اللي بالإمكان الحديث عنها مبدأ؟
1: نعم بالفعل يعني الشرطة أعلنت يوم أمس عن اعتقال مشتبهين اثنين 18 عاما و 25 عاما بشبهة دلوعهما في محاولة قتل رئيس مجلس جديد المكر سيد سويل ملحم وأيضا القائم بالأعمال عبيد عبيد. يوم أمس المحكمة مددت اعتقال شاب يبلغ من العمر 25 عاما حتى يوم غد الأربعاء، ومن المتوقع أن تنظر المحكمة اليوم بطلب الشرطة تمديد المعتقل الآخر وهو يبلغ من العمر 18 عاما على ذمة التحقيق. حتى الآن يعني التحقيقات في بدايتها عفاف، لا يعني لا معلومات دقيقة حول الخلفية والدوافع لمحاولة قتل رئيس المجلس والقائم بالأعمال. الشرطة تحقق في جميع الاتجاهات، وكما ذكرت يعني المحكمة مددت اعتقال شاب واليوم سيتم النظر في طلب الشرطة تمديد اعتقال آخر. ولكن عفاف يعني للأسف العنف في المجتمع العربي، نتحدث عن 4 إصابات منذ خلال 24 ساعة في عدة بلدات. يعني يوم أمس أيضا في قرية جديدة المكر قام مجهولين باقتحام منزل في ساعات المساء وإطلاق وابل من الرصاص على شاب وإصابته بإصابات بين المتوسطة والخطيرة، وتم نقله إلى المركز الطبي في الجليل بمدينة نهرية لاستكمال العلاج. وأيضا في مدينة طمرة يوم أمس إطلاق نار وإصابة شاب بجروح متوسطة، وصباح هذا اليوم في مدينة حيفا إطلاق نار على شخص وهو داخل السيارة وإصابته بإصابات بالغة الخطورة، تم نقله إلى مستشفى رمبم لاستكمال العلاج. وأيضا في النقب في مدينة رهط قبل قليل إطلاق نار وإصابة شاب بإصابات وصفت بين المتوسطة والخطيرة. يعني كل هذه الجرائم والعنف في المجتمع العربي، والشرطة تحقق في هذه القضايا حتى الآن ولم تصل إلى أي معتقلين.
0: يعني مع الأسف هذا هو واقع الحال. ولكن بنصف دقيقة أيضا بدأ بدي أسألك، أنت يوم أمس تواجدت في المستشفى يعني لحظة ربما يعني خروج المصابين سهيل ملحم وعباد عبيد من غرفة العناية المكثفة أو الجراحة، كيف كان الوضع؟ هيك يمكن تحدثت أو تبادلت الكلمات مع النائب عباد عبيد؟
1: نعم بالفعل يعني فاف، والآن يعني أتواجد في المستشفى وبعد قليل سأقوم بزيارة رئيس المجلس السيد سهيل ملحم. يوم أمس تحدثت مع القائم بالأعمال عبيد عبيد، يعني وصفت كانت إصابته بالمتوسطة ومر مرحلة الخطر، وتحدث إلينا عن يعني إذا كان وصل تهديدات في الفترة الأخيرة. يعني لا يوجد لديه أي معلومات أيضا عن ما هي الدوافع والأسباب التي أدت إلى إطلاق النار عليه وعلى رئيس المجلس. أيضا يوم أمس زرت السيد سهيل ملحم بعد خروجه من العملية وهو الآن يتواجد في غرفة العناية المكثفة، أيضا مر مرحلة الخطر وحالته مستقرة ولم يستطيع التحدث يوم أمس، ولكن تحدث فقط جملة واحدة قال بأن الدور إجا عليه. هذه الجملة الوحيدة الذي يعني تحدث بها السيد سهيل ملحم. ولكن يعني كما ذكرت السيد سهيل ملحم مر مرحلة الخطر حالته مستقرة، وأيضا القائم بالأعمال عبيد عبيد إصابته كانت متوسطة.
0: جزيل الشكر لك الزميل مبدأ فرحات، وطبعا نحن نتابع ونتمنى لهما الشفاء العاجل يا مبدأ. شكرا جزيلا لك. إلى أحوال الطرق.
2: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.
0: شارع 60 مزدحم من مفرق العفولي وحتى مفرق تلها عدشيم، وشارع 85 مزدحم من مفرق جديد المكر وحتى مفرق عكا.

ومع أحوال الطرق نختتم الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. نخرج إلى فاصل، على رأس الساعة تلتقون الزميل محمد أبو العز محميد وموجز على آخر الأخبار والتطورات، ومن بعد ذلك نعود ونواصل معكم في ملفات الساعة الثانية.

0: بشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبيحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9 برينير 560 جرام 3 ب10.90، طحينة الهلال 900 جرام 1 ب17.90، كاتشب أوستن 750 جرام 1 ب8.90، حمص أحلى 750 جرام 1 ب7.90، زبدة أو مرجرين بلو بند 3 ب9.90، طحين أو سميد مان 1 كيلوغرام 3 ب9.90. الحملة حتى 27.5. خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.

0: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: حلبجي. بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.
2: عيد الأضحى قرب، وكل عام وانتو بخير. أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا 90 33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.

0: بتحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كاس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كاس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
1: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفات قانونية. خاضع لشروط الخدمة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. يعم الإضراب الجزئي اليوم في السلطات المحلية العربية واليهودية في كافة أنحاء البلاد، وذلك بعد إعلانه عبر لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية ومجلس الحكم المحلي احتجاجا على جريمة إطلاق النار التي استهدفت رئيس المجلس المحلي في جديد المكر صهيل ملحم ونائبه عبيد عبيد. مختص جراحة العظام في المركز الطبي للجليل النهرية دكتور علاء أبو صالح تحدث لراديو الناس عن الحالة الجسدية وطبيعة الإصابات للمصابين.
2: بعدين ما عملنا ربط للأوعية الدموية اللي كانت متضررة، احنا عم نتابع انه الأوعية الدموية تشتغل بشكل جيد وانه مش بحاجة لإعادة عمليات، بالإضافة في عنده كسر اللي بحاجة لعملية مستقبلية اللي رح نعملها بعد ما حالته تستقر. السيد عبيد مرق علاج عن طريق تثبيت الكسور بكفة الإجر، حالته المستقرة. السيد الأول موجود بالعلاج المكثف بحالة مستقرة، الثاني بقسم العظام برضه بحالة مستقرة، يشعرون بصحة مستقرة حاليا.
1: وفي السياق، تحدث جابر صفي المواطن من جديد المكر أنه وجه صرخة خلال اجتماع القيادات بالأمس ضد تكرار الخطابات وغياب المقترحات العملية المؤثرة للتعامل مع تصاعد العنف والجريمة في المجتمع العربي.
3: أنا ما عم بقول إنه نعمل إشي ضد القانون، ولا عم بقول لك انزل كسر أي محطة، بس أنا عم بقول شغلة. مثال، ليش بتسكرش المسارك؟ انزل اقعد، ما تقتلش ولا تهجم ولا تكسر ولا تسوي إشي، اقعد في نص الشارع. اعتقلوا اثنين بيشتنين محل بعده، اعتقلوا واحد بيشتغل، ما هيك عم بموت منها 300 شاب. مش فاهم أنا إنه نفس الأشياء، نفس الأمور، نفس الخطابات، نفس الشيء، وبدك تغير النتيجة كيف؟ طبعا أنا يعني انفجرت إنه بكفي عاد، لازم نبلش نعمل إشي ثاني، يعني مش عم بجيب نتيجة.
1: إلى ذلك، أعلنت الشرطة مساء أمس اعتقال مشتبه ثان في محاولة قتل رئيس المجلس المحلي في جديد المكر ونائبه، وأضافت الشرطة أنها مددت اعتقال المشتبه الأول الذي أوقف في وقت سابق أمس، مشيرة إلى أن التحقيق ما زال مستمرا. أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن جهاز الأمن العام الشباك رفض الانضمام إلى التحقيق في جريمة إطلاق النار التي استهدفت ملح معبيد رغم طلب الشرطة. وذكرت الإذاعة أن هذه المرة الثانية خلال الأشهر الأخيرة التي يرفض فيها الشباك المشاركة في تحقيق يتعلق باستهداف مسؤولين عرب، بعد رفضه سابقا الانضمام للتحقيق في إطلاق النار على رئيس بلدية عرابي دكتور أحمد نصار. أصيب رجل في الثلاثينيات من عمره بجروح خطيرة صباح اليوم جراء جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة حيفا، ونقل المصاب فاقد للوعي وبحالة غير مستقرة إلى مستشفى رمبم، فيما قالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الجريمة التي وقعت داخل مركبة المصاب دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. دعا رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس الأحزاب العربية إلى عقد اجتماع قريب لبحث إمكانية تشكيل قائمة عربية مشتركة، وشدد عباس في خطاب مصور على ضرورة العمل على تشكيل قائمة عربية مشتركة ذات طابع تعددي وتقني وفق رؤية القائمة الموحدة.
4: أدعو الأحزاب العربية إلى اجتماع سريع ومستمر ينعقد بشكل متواصل حتى نستطيع أن نصل إلى اتفاق شامل حول تشكيل القائمة المشتركة. في الرؤية التي طرحتها القائمة العربية الموحدة، قائمة مشتركة تعددية تقنية مع

0: اتفاق وحدوي استراتيجي على قاعدة التنسيق، التعاون، تكامل الأدوار وتقاسم الأدوار بيننا حتى نستطيع أن نستثمر قوتنا الانتخابية في الانتخابات القادمة.
1: أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه ما وصفه بهدف جوي مشبوه رصد في منطقة تسيطر قواته عليها داخل جنوبي لبنان. وقال الجيش إن شظايا الصاروخ الاعتراضي سقطت داخل أحد القرى التعاونية الكيبوتسات في الجليل الغربي، ما أدى إلى أضرار مادية طفيفة دون تسجيل إصابات بشرية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس تعليق الهجوم العسكري الذي كان مقررا ضد إيران اليوم بعد طلب من أمير قطر وولي العهد السعودي ورئيس الإمارات لإفساح المجال أمام مفاوضات جارية وصفت بالجدية. من جانبه حذر قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني حذر الولايات المتحدة وحلفائها من مهاجمة طهران، وأكد أن بلاده سترد بقوة أوسع من السابق إذا تعرضت لأي هجوم، وأن القوات الإيرانية في أعلى درجات الجاهزية وستواجه أي اعتداء بحزم. في السياق، أفادت مصادر دبلوماسية باكستانية بأن الولايات المتحدة رفضت الرد الإيراني على المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب، وأن واشنطن اعتبرت الرد غير كاف لتحقيق اختراق في المفاوضات. وأفادت وكالة رويترز بأن المقترح يشمل ضمان إنهاء الحرب ومعاودة فتح مضيق هرمز ورفع العقوبات البحرية وتأجيل مفاوضات البرنامج النووي إلى جولات لاحقة. صعدت مجموعة من المستوطنين اعتداءاتها في عدة مناطق بالضفة الغربية شملت إحراق أراض وحظائر أغنام وقطع أشجار زيتون والاعتداء على مواطنين. وأفادت وكالة وفاء بأن مستوطنين أحرقوا أراضي في بلدة الكرمل جنوب الخليل وأضرموا النيران في حظيرة أغنام وفرن في منطقة ودرخيم في الخليل، كما شهدت قرى رام الله وبيت لحم وأسنجل اقتحامات واعتداءات متفرقة. فيما أفاد تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن اعتداءات المستوطنين تسببت حتى اليوم في اقتلاع وتخريب وتسميم أكثر من 4400 شجرة زيتون. قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون في إطلاق نار استهدف مسجدا ومركزا دينيا بمدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا، فيما أعلنت الشرطة الأمريكية العثور على المشتبه بهما قتيلين بسبب إطلاقهما النار على نفسيهما على ما يبدو. وذكرت الشرطة أن المنفذين وهما فتيان في 17 و19 من عمريهما تركا كتابات وعبارات معادية للإسلام داخل المركبة وعلى أحد الأسلحة المستخدمة. الأحوال الجوية. انخفاض طفيف في درجات الحرارة نهار اليوم ومساء اليوم، يصبح الجو باردا نسبيا لا سيما في المناطق الجبلية. ختام النشر، عودة إلى برنامج غرفة الأخبار والزميل عفاف شين، يكونوا بخير.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: عن بلدي
4: احكي لي. احلى صباح الخير من كفر كنا العامري، كفر كنا المحبي للغير محب لاهله.
5: صباح الخير، احلى صباح من دالة الكرمل
6: بلدي.
7: احلى صباح الخير من بلدنا زلفي، صباح الفل والياسمين.
8: يا بلدي.
9: صباح الخير من مدينة البشارة.
10: صباح الخير من الشبلة واهل الشبلة ولاهل الكرم واهل الجود واهل المحبة كمان.
11: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

غرفة الأخبار مع عفاف شيني. تسع دقائق بعد العاشرة من صباح هذا اليوم، عدنا ونواصل معكم في غرفة الأخبار بساعته الثانية وملفات وموضوعات هذه الساعة.

0: العناوين: دعوات لتصعيد احتجاجي في المجتمع العربي، إضراب جزئي اليوم، ومظاهرات بعد استئناف أو بعد استهداف رئيس مجلس جديد المكر ونائبه، انتقادات لمناهج التعليم التي تكرسها وزارة المعارف، تعزيز للهوية اليهودية وتقليل من المدنيات والحقوق، وتهميش للعرب وهويتهم. وترقب في إسرائيل: ترامب يؤجل ضربات عسكرية واسعة على إيران استجابة لطلب قادة الخليج دون إلغاء إمكانية تجديد الحرب. ننطلق وملفات ساعتنا الثانية. وبعد 78 عاما استعاد الوقف الإسلامي في يافا أول وقف من حواصل مسجد يافا الكبير المحمودي، في خطوة وصفت بأنها إنجاز تاريخي يهدف إلى إعادة الوقف لخدمة المسلمين وأهالي المدينة. عن هذا الموضوع نتحدث للمحامي محمد دراعي، وهو رئيس لجنة الأوقاف في يافا. أستاذ محمد، صباح الخير.
1: صباح النور يا هلا.
0: يعني طبعا يوصف الحدث بأنه اختراق تاريخي في ملف الأوقاف الإسلامي في يافا، خليني أسألك بداية، ما الذي يجعل استعادة هذا الوقف تحديدا حدث تاريخي يتجاوز البعد العقاري أو الإداري؟
1: صراحة لأن مسجد يافا الكبير يعتبر يعني تاريخيا يعتبر ثالث أكبر مسجد في فلسطين التاريخية. يعني هو بيجي بعد المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي، ومباشرة بيجي مسجد يافا الكبير اللي هو يقع على 5 دونمات. وكل حواصل مسجد يافا الكبير، يعني اليوم إذا إحنا منزور ميدان الساعة عند المسجد، كل حواصله حواليه هي دكاكين كانت تابعة له قبل المصادرة، واليوم هي موجودة بإيدين خاصة تم مصادرتها وبيعها. وهذا عمليا من 78 أول دكان، أول مخزن قدرنا إحنا نسترجعه كحواصل للمسجد نفسه. فهذه خطوة تاريخية، رغم أن الوقف يعني استرجع أراضي وعقارات في أماكن تانية، لكن في نوعا ما نوع من لمسة خاصة عشان هذا، لأنه هذا مسجد يافا الكبير، وهذه بداية استرجاع، عجلة استرجاع لباقي الحواصل المسجد.
0: نعم. قبل أن نتحدث فعليا عن يعني خطوات مستقبلية في ذات السياق، خليني أسألك أستاذ محمد، شو اللي تغير اليوم ويعني وأتاح تحقيق هذا الإنجاز بعد عقود طويلة؟ قديش إحنا أمام سابقة قانونية يمكن اعتبارها ويمكن البناء عليها لاستعادة أوقاف أخرى؟
1: صراحة إحنا يعني نتبع من اليوم الأول في الوقف الإسلامي أسلوب المهنية. يعني إحنا ما بنتعامل مع الأمور بعاطفية، مع إنه الشيء تاريخي وشيء مؤلم ومصادرات وإلى آخره. فمتى ما إحنا موجودين بالقوقعة هاي بالمربع هذا، فمنضل إحنا وكأنه نندب على إطلال الماضي. إحنا أخذنا خطوة تانية في الوقف الإسلامي، إحنا نحكي على محامية ومحاسبين واستراتيجيين وكمان مخططين مدن، بنشتغل بشكل كالتالي: انه احنا بنحط الهدف انه احنا بدنا الموقع الفلاني، فبنبلش نشتغل عليه من ناحيه قانونيه، ايش الامكانيات استرجاعه، اقبال التوجه لمحاكم، او باخذ عطاء مع الشخص اللي قاعد في المكان هذا. فبالحاله هاي تحديدا مثلا قدرنا نوصل لخروقات قانونيه موجوده عند الشخص اللي قاعد في الدكان وقاعد في المخزن هذا بحواصل المسجد، نوعا ما بتهديدات قانونية طبعا، قدرنا نوصل معاه لمساومات انه عمليا يخلي المكان هذا، تعويض بسيط اللي يعني لا يتجاوز الالاف البسيطة شت الشواكل. فاحنا عمليا وصلنا للنتيجة ان احنا استرجعنا وقف قيمته عالية تاريخيا ووقفيا وماديا بمبلغ زهيد جدا، وبدون ما عمليا احنا نعمل نوعا من الشيء دوشة بنسميها إحنا ميدانية، لأنه صحيح. هاي الأشياء ما بتستدرج أمور
0: يعني كأنه ضجة.
1: صحيح، هذا إشي مرات بيعود علينا بالضرر مش بالمنفعة. فإحنا بنحاول من خلال أمور قانونية وحنك بالمعاملة مع الأطراف نحصل على الشيء هذا، لأن إحنا فاهمين إنه الأعين علينا. يعني إذا إحنا بدنا نتحرك بتحركات اللي هي خارج الأطر اللي مسموح فيها، فهذا بيقلب رأسنا على عقب كل الأمر القانوني تبع الموضوع.
0: أستاذ محمد، خلينا نوضح هذا الجانب، يعني إذا في معطى بشكل أو بآخر واضح عن حجم الأوقاف اللي ما زالت مصادرة أو خارج إدارة الوقف الإسلامي في يافا، وبما أنك يعني هيك حكيت على أنه في عمل واستراتيجية لاستعادة الأوقاف وأنتوا بتمشوا في هذا المسار.
1: نعم، هي مدينة يافا تحديدا في البلدة القديمة، يعني هي ثلثين منها كانت عبارة عن أوقاف وهي صدرت، وما تبقى منها هو ما يقارب تقريبا 6% 7%

0: فقط. احنا اليوم نتعامل مع اوقاف وكانه يعني القائم عملاك الغائبين اعطانا حريه او امكانيه استعمالها لصالح المسلمين وحجب عنا باقي الاوقاف. طبعا الحجب هذا هو حسب راينا هو غير قانوني، فبالتالي توجهنا للمحاكم بعده مواقع استراتيجيه داخل البلد القديمه. يعني بنحكي على مسجد الدباغ، بنحكي على مسجد الطابيه، بنحكي على مناطق موجوده بمقبره الاسعاف اللي هي بدوار الساعه. فإحنا توجهنا بأطر قضائية ندعي إنه عدم تحرير هذه الأوقاف وعمليا مخالف للقوانين كمان الدولية وكمان القوانين المحلية. وبالتالي اليوم في تقريبا اليوم في عندنا ما يقارب 7 ملفات في المحكمة المركزية في تل أبيب أمام القائم على أملاك الغائبين لما حرر ما أعطانا إمكانية نسترجع الأوقاف لاستعمالها كمسلمين. يعني مسجد مثلا هذا شيء للقانون ما بيسمح انك ما ترجعه الا اذا في على هواه، يعني على اهواء ولا القائم عملاك غائب انه ما يرجعوش.
1: نعم.
0: فهو يعني منعنا منه بدون تبرير.
1: نعم.
0: بالتالي احنا طبعا نعترض على الشيء هذا وهيك نسترجع اراضي. في طبعا كثير اراضي اللي عمليا من القائم عملاك الغابين خفاها وهي مستحله من قبل مستعملين غير بشكل غير قانوني، قدرنا احنا من خلال ملفات اللي حصلنا عليها من خارج البلاد ومن الارشفه نحط ايدنا عليها. اول شيء انه هاي تابع على الوقف لانه لم يعلمنا بها احد. ما استطعنا الحصول على قائمه بالاسماء، التوصل لهذه الاراضي وهذه المواقع واجراءات قانونيه بسيطه، يعني زي مثلا في ارض الصمال في تل ابيب قدرنا نسترجع دونهم كامل اللي قيمته الماديه عاليه جدا. هذا من خلال المبادره تبعت الوقف الاسلامي في مدينه يافا الحمد لله.
1: نعم. استاذ محمد، اذا بدنا نحكي على يعني كل ما يتعلق بموضوعنا الاساسي وذكرنا احنا بالافتتاحيه، يعني بعد 78 عام استعاد الوقف الاسلامي في يافا هذا الوقف، هو اول وقف من حواص المسجد يافا الكبير المحموديه. احكي لي شوي عن هذا المسار، اي عراقيل واجهتكم ان كان على المستوى القانوني السياسي طبعا، يعني ضغوطات اللي كان هدفها منع استعادة هذا الوقف؟
0: كل المسكين اليوم يعني 90% من المسكين حواص المسجد يافا الكبير هم للأسف من غير المسلمين ومن غير العرب، لأنه تم مصادرته وبيعه، في جزء منهم باع مفتاحية وجزء منهم باع تمليك. بالتالي حتى يمنعونا من إمكانية استرجاعه. فبالتالي من ناحية فعلية في الميدان في عندنا مواجهات، من ناحية قانونية ما في إمكانية استرجاع الشيء اللي اتصادر واتباع، اتصادر وما انباع ممكن، اتصادر وتباع فهذا شبه مستحيل. فبالتالي هذه هي كمان المواجهة القانونية. سياسيا زي ما حكينا المنطقة هناك هي منطقة استراتيجية سياحية، ففي علينا أعين كتير. والدكاكين هناك إلها قيمة، يعني 10 متر إلهم قيمة 6 مليون شيكل، ماشي؟ فإلهم قيمة عالية جدا بسبب تواجدهم بالمنطقة السياحية هذه عند المسجد. فبالتالي إحنا منواجه كمان الضغوطات هاي اللي هي الضغوطات مادية، يعني أنا بدي أشتري الممتلك أسترجعه كمان صعب علي. فمنلاقي إحنا الفجوات القانونية هذه حتى نسترجعه، وبشكل سريع إحنا كمان بنوقفه تاني على المسجد الكبير حتى يعني يرجع لأصله من ناحية وقفية، ومنعيد استعمال شيء اللي يبقى فعال. يعني مثلا المكان هذا اللي استرجعناه حاليا قبل يومين إحنا استوقفناه لمسجد يافا الكبير.
1: كنت رح أسألك كيف رح يوظف هذا الوقف بعد استعادته؟
0: نعم، إحنا بفضل الله قبل هيك استرجعنا كمان شيء بجانب مسجد يافا الكبير، ساحة، وعمليا وهبناها لدراسة القرآن وتدريس الدين وإلى آخره، مع أنها في جوار المسجد وسمي هناك دار الإمام البخاري لتحفيظ القرآن. إحنا المركز هذا عمليا اللي اليوم حصلنا عليه بدنا نوسعه، لأنه أصبح فيه هناك كان فيه 10 طلاب، اليوم صار فيه 15 طالب، فبدنا نوسع. طبعا هذا كمان بيساعدنا أنه إحنا نحسن من مستوى التعليم والوعي اللي موجود عند أهالي.
1: نعم. طيب يعني انقطع الاتصال، ولكن يعني اتضحت الصورة بكل ما يتعلق باستعادة هذا الوقف. نتحدث عن أول وقف من حواص المسجد يافا الكبير المحمودية، والمحامي الأستاذ محمد دريعي رئيس لجنة الأوقاف في يافا تحدث عن هذا المسار اللي خاضوا العراقيل اللي كانت، وعمليا أيضا يعني كيف سيتم توظيف هذا الوقف بعد استعادته. وتحدثنا أيضا في ذات السياق عن كل ما يتعلق بحجم الأوقاف اللي ما زالت خارج إدارة الوقف الإسلامي في مدينة يافا حتى هذا اليوم. إذن نشكر المحامي محمد دريعي على هذه المشاركة، ومن هذا الملف نخرج إلى فاصل، من بعده نعود ونواصل معكم في ملفات غرفة الأخبار. ابقوا معنا.
2: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل، بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2.90 شيكل للكيلو، قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59.90 شيكل للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
4: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضا على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب، خاضع لشروط الاستحقاق.
5: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1.19 شيكل و90، أرز بسماتي بوندي شيف 5 كيلوغرام 1.29 شيكل و90، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90، سلطات أحلى 400 جرام 2.14 شيكل و90، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1.8 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27.50، خاضع لشروط الحملة.
6: من مجموعة المشهداوي.
7: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
8: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة، الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلان كوين سمع براديو الناس، أنتو بتوصلوا كل الناس بالبيت بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
9: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
10: حكيلي حكيلي عن بلدي حكيلي.
11: أحلى صباح الخير من كفر كنا العامري، كفر كنا المحبي للغير ومحبي لأهله.
12: صباح الخير، أحلى صباح من دالة الكرمل
13: بلدي.
14: أحلى صباح الخير من بلدنا زلفة، صباح الفل والياسمين.
15: آه يا بلدي.
16: صباح الخير من مدينة البشارة.
17: صباح الخير من الشبلة وأهل الشبلة والأهل الكرم وأهل الجود وأهل المحبة كمان.
18: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. غرفة الأخبار مع فافشيني.
1: يلا عدنا وما زلتم معنا في إطار الساعة الثانية من برنامج غرفة الأخبار، وإلى موضوع أعتقد أنه بهم كتار. يعني يوم أمس تحدثنا عن إطلاق حملة مرورية واسعة النطاق في مختلف أنحاء البلاد، ومثل هذه الحملات تستهدف مخالفات السير الخطيرة التي تشكل خطر مباشر على حياة السائقين ومستخدمي الطريق. وبالمناسبة مش بس يعني مخالفات السير الخطيرة، مع العلم أنه كل مخالفة ممكن فعليا تكون خطيرة على حياة السائق أو كل السائقين على الشوارع. نتحدث عن هذا الموضوع لمختص قضايا السير والمرور المحامي أحمد يحيى. صباح الخير أحمد.
13: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
1: يعني بداية احنا مع كل حملة مرورية واسعة كما تصفها شرطة المرور هيك منعود ومنطرح نفس الأسئلة، ليش ما بتنعكس هاي الحملات فعليا على خفض أعداد الحوادث والضحايا بشكل عام؟ وين بتكمن المشكلة الحقيقية باعتقادك؟

0: نعم راح أحكي لك. أولا إحنا مع فرض القانون والأمان، ولكن ضد التعامل الاستفزازي أو غياب حلول حقيقية لحوادث السير. زي ما حكيت الناس بشكل عام مع تنظيم السير وتطبيق القانون، ولكن ضد المبالغة والاستهداف وكثر المخالفات اللي صارت عبء على المواطن. انتشار الشرطة بالفترة الأخيرة صار ملحوظ جدا. المواطن حس إنه الهدف بالفترة الأخيرة أحيانا صار تسجيل مخالفات أكثر من إنه تحسين الثقافة المرورية والتوعية لحوادث السير. في ناس بتاخذ مخالفات ونقاط على امور بسيطه نسبيا، كثره النقاط ممكن توصل عند الناس لسحب رخصه بدائره السير وتكلفه كبيره. لازم يكون في توازن بين الردع وبين مراعاه ظروف الناس. مهم تكون الاولويه للمخالفات الخطيره فعلا، زي ما حكيت مثلا حوادث السير، مش تحويل كل مخالفه صغيره لعبء مالي ونقاط على الصائغ. راح احكي لك شغله صغيره. في فرق كبير بين الحضور الاعلامي للشرطه وبين الحل الحقيقي اللي تقترح الشرطة. كثرة المخالفات مش لازم تتحول لإنجاز إعلامي. إحنا مش ضد وجود الشرطة، بالعكس الناس بدها أمان، بس الاعتراض أحيانا بيكون عن طريق التطبيق أو التركيز على المظاهر بدل معالجة أصل المشكلة.
1: إحنا في هذا السياق اللي عم تحكي عنه أستاذ أحمد، يعني هذا اللي بنسمعه دايما، إنه كتار بيقولوا بنشعر إنه التعامل مع السائقين بيركز يعني على الجباي أكثر من الوقاي.
0: صحيح، وهذا اللي بدي احاول اوصل لك اياه. احنا مع القانون ولكن كمان مع عداله ومنطق. سلامه الناس اهم من كثره المخالفات، والتوعيه مرات احسن وانفع من المخالفه نفسها. المواطن بده يحس انه الشرطه موجوده عشان تحميه، مش فقط عشان تحرره المخالفات. بدي احكي لك في عده مخالفات اللي كثير بتنعطى بوسطنا العربي، ولكن في قسم منها منتقده بالنسبه لي شخصيا. في مخالفات التلفونات المصورة اليوم اللي بتوصل صاحب السيارة على البريد. طبعا أنا ضد إنه تمسك التلفون متسايقة، وضد هاي الأمور كلياتها. منعا باتا ممنوع نحمل التلفون وإحنا سايقين، ولكن لما سيارة الشرطة تكون متخبية خلف جسر، فوق جسر، ورا شجرة، أو بمكان غير ظاهر، المواطن أحيانا بحس إنه الهدف صار ضبط أكبر عدد ممكن من المخالفات بدل الردع. طب إذا الهدف سلامة الناس، فوجود الشرطة الواضح والظاهر بيكون أكثر فاعلية من أسلوب المفاجأة والتخفي. الردع الحقيقي هو منع السائق يخطئ، مش انتظار الخطأ لتسجيل المخالفة. الشرطة المفروض تمنع الخطر، مش تستنى الغلطة. وحسب رأيي المخالفة لازم تكون آخر حل، مش أول خطوة. أنا بدي أحكي لك شغلي، في فرق بين اللي بتابع الموضوع من بعيد وبين المواطن اللي عايش تأثير المخالفات والنقاط بشكل يومي. لأنه كيف بيحكوها بالعربي، اللي بوكل العصي مش زي اللي بعده.
1: أيوة.
0: القانون القوي هو اللي الناس تقتنع فيه، مش بتخاف منه فقط. من خلال شغلي أنا كل يوم بمحاكم السير، صرنا نشوف حجم الضغط اللي السائقين بيعيشوه بسبب تراكم النقاط والمخالفات. بنشوف كثير ناس مش مجرمين ولا مستهترين، ولكن وقعوا بمخالفات بسيطة اللي تحولت لعبة كبير عليهم. ومنشوف يوميا كيف مخالفة واحدة ممكن تجر وراها نقاط، دورات، وأحيانا حتى تهديد بسحب الرخصة.
1: المشكلة أستاذ أحمد، يعني الجميل أيضا أنك أنت افتتحت الحديث وقلت أنه كل مخالفة يعني ممكن أن تكون لا قدر الله سبب لحادث وحادث قاتل. هون بدي أسألك، من تعاملك اليومي مع هاي الملفات، شو أكثر المخالفات اللي تصنف اليوم باعتبار الأخطر والأكثر تسببا بالحوادث القاتلة، أو أكثر المخالفات اللي يعني وكأنه بتتكرر بوصل عليها نقاط ومخالفات مالية؟
0: المخالفة الأكثر انتشارا بالذات بوسطنا العربي مخالفة الهاتف الخلوي ومخالفات السرعة. هاي أكثر مخالفات انتشارا. طبعا مخالفة الهاتف الخلوي تنعطى بطريقتين، أو بطريقة مصورة زي ما حكينا، السلب توصل لبريد صاحب السيارة، أو المخالفة المش مصورة لما يوقف شرطي ويحرر لك مخالفة على جنب الطريق، أو بحكي لك أنه راح أبعث لك إياها بالبريد ولكنها مش مصورة. مخالفة الهاتف الخلوي هي أكثر مخالفة ممكن تكون منتشرة بوسطنا العربي، وهذا الإشي اللي بنشوفه كل يوم إحنا بالمحاكم.
1: أستاذ أحمد، قديش بتشوف أنه العقوبات الحالية في قضايا السير، وخصوصا المتعلقة بالسرعة والقيادة المتهور وحتى استخدام الهاتف، بما أنك يعني كررت هذا الموضوع أكثر من مرة، ما زالت غير رادعة؟ وأكبر دليل أنه هاي النسبة الأكبر من المخالفات اللي تحررها شرطة المرور، ومع الأسف أعداد الضحايا والمصابين بارتفاع سنة بعد سنة.
0: نعم، الضحايا بارتفاع للأسف الشديد. مخالفة الهاتف الخلوي هي مخالفة خطرة جدا، اللي ممكن بثانية واحدة تسبب حادث سير اللي لا سمح الله ممكن يسبب، وسبب في كثير أمثلة بقدر أعطيك إياها على حوادث سير اللي كان السبب الرئيسي والأول هو تليفون أو الهاتف الخلوي خلال القيادة، اللي سبب له وفاة إحدى الأطراف بحادث السير اللي كان سببه الأول والأخير الهاتف الخلوي. المشكلة اللي الناس تحكي عنها هي مش القانون اليوم نفسه، بل أسلوب التطبيق والمبالغة من الشرطة ضد الناس. إحنا ما بنحكي من فراغ، إحنا بنشوف الناس يوميا بمحاكم السير وبنسمع نفس الشكوى اللي بتتكرر من مئات السائقين. اللي بيشتغل بالميدان وبيشوف ملفات السير عن قرب بيعرف إن القضية أكبر من مجرد مخالفة، لكن أحيانا بتأثر على رزقة الشخص وحياته اليومية، لأنه الحكمة بالآخر مش بالعقاب، الحكمة بمنع الخطأ من الأساس.
1: طب أحمد هاي عم تحكي نقطة جدا جوهرية، وأنا بدي أحكي لك هيك من موقعي، معلش مرات نشارك بالأمور الشخصية. يعني أنا وولاد خياتي الأربعة صار معاهن رخص، الله يحميهن ويحمي كل الشباب والصبايا، ولكن دايما في هذا التخوف ودايما بتجرب توعي ولا لثانية تمسكوا التليفون وإنتوا سايقين. هون بدي أسألك، لأنك يعني حكيت كلمة في الصميم، قديش المجهود التثقيفي والتوعوي كافي اليوم بالذات لهي الأجيال؟ لأنه في شعور إنه أخذوا التئوريا، أخذوا الرخصة، بعد هيك يعني أنت ومسؤوليتك قدام أولادك أو قدام الشباب والصبايا اللي بمحيطك وحتى الكبار بالعمر.
0: تعرفي شو المشكلة الوحيدة؟ إنه وجود الشرطة المفروض يعطي أمان، ولكن بوسطنا العربي بيعطي توتر، وهذا للأسف الشديد. المواطن العربي بده يشوف حضور للشرطة وقت ما يحتاجها، مش فقط وقت المخالفات. المواطن بده يشعر أن الشرطة هي جزء من خدمة المجتمع، مش فقط جهة رقابة. يعني كمان مرة راح أعيد لك إياها، وجود الشرطة المفروض يعطي أمان مش توتر. الحضور الميداني للشرطة لازم يكون هدفه تنظيم الحياة اليومية، مش خلق ضغط إضافي. ليش؟ لأن العلاقة الصحية بين الشرطة والمجتمع لازم تقوم على الثقة والاحترام المتبادل. في نقص بمجتمعنا بالثقافة التوعوية بهاي الأمور البسيطة.
1: صحيح، في نقص بالأمور التوعوية. وبدي كمان أدمج نقطة هامة أستاذ أحمد، أنه في السنوات الأخيرة عم نشوف توسع كبير في استخدام الكاميرات اللي منصوبة في الشوارع وكل يعني ما يتعلق بأنظمة المراقبة، ولكن كمان مش عم نشوف أنه هذا الإشي عم بيساهم في تحسين ثقافة القيادة. واليوم السيارات الذكية حتى بتعطيك قبل الإشارة أنه يعني في كاميرا، في الناس بتلاقيهن بمقطع معين ببطئ السرعة، بعد هيك بدعسوا بنزين. هون كمان بدي أسألك عن وجهة نظرك المهنية.
0: وجهة نظر المهنية بالنسبة للكاميرات الممكن اللي لازم تكون رادعة، وش الكاميرات تتقسم لأقسام؟ في كاميرات اللي بتصور رمزور أحمر، في كاميرات اللي بتصور سرعة، وفي كاميرات اللي بتصور تليفونات، وفي كاميرات اللي للناس اللي بتمشي على الحاشية في الشارع، ما يسمى بالعبر الشولايم أو الشول.
1: هاي صارت يعني الأنظمة متطورة أكتر من ما إحنا بنعرف.
0: نعم صحيح، عم نشوف هاي الحالات يوميا في المحاكم. أنا لازم أحكي شغلة صغيرة بس، إنه كاميرات السرعة قبل سنتين أو ثلاثة كان في حكم محكمي من إحدى المحاكم في جنوب البلاد على إنه إحدى الكاميرات كانت غير صالحة للعمل، وعلى هذا الأساس مش كل سرعة تصنع مش كل مخالفة بتصنع على البريد، ممكن السرعة المكتوبة بالمخالفة هي صحيحة. أيوة. فلازم الناس تعرف كمان هاي الشغلات،
1: وهي توصية ونصيحة غاية في الأهمية. أستاذ أحمد بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة المهنية معنا، وفعليا هيك تسليط الضوء على كل هذه الجوانب، ودايما نتمنى السلامة على الطرق للكل، وكمان أنه يعني منقول للناس انتبهوا وتوخوا الحذر وما تستهتروا بهاي الأمور وبقوانين السير. المحامي الأستاذ أحمد يحيى المختص في قضايا السير والمرور، شكرا جزيلا لك. طيب، من هذا الملف وكل ما يتعلق بما يحدث على شوارع البلاد إلى موضوع آخر، الطواقم الطبية في المركز الطبي زيف في مدينة صفد نجحت في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات من منطقة الشمال إثر عملية طبية عاجلة ودقيقة لاستخراج جسم معدني حاد علق في مريئه. هاي الحوادث اللي بتصير أيضا يعني هيك تندرج يمكن في إطار كل ما يتعلق بالحوادث المنزلية أو اللي بتصير بالحضانات مع الأطفال، وكل فترة تعيد إلى الواجهة كمان التوصيات اللي لازم نسمعها من المختصين. عن هذا الموضوع نتحدث لمديرة قسم الأطفال في المركز الطبي زيف الدكتورة ديانا فعور قاسم. دكتورة صباح الخير ويعطيك العافية.
2: صباح النور.
1: يعني دكتورة، هاي الحوادث يمكن هيك كل فترة تعود إلى الواجهة، بالذات لما عم نحكي على يعني ابتلاع أجسام صغيرة وحتى إن كانت معدنية، والأطفال ما بيعرفوا يمكن كتير يتعاملوا مع هذه المخاطر. خليني بس أسألك، كيف تعاملتوا مع الحالة كحالة؟ قديش كانت درجة الخطورة وكيف تم استخراج هذا الجسم؟
2: الطفل نقل للمستشفى عن طريق

0: نجمة داود الحمراء، هو كان تحت رعاية قريبته، وهو حكى لها وأشار لها أنه بلع الجزء المعدني من ملقة الغسيل، وشافت أنه عنده صعوبة التنفس، صعوبة في البلع، فاستدعت بدورها نجمة داود الحمراء 101، وهي الشغلة اللي لازم نعملها إحنا دايما. وهن نقلوا بسرعة لقسم طوارئ الأطفال في زيف دغري، لما يعني شخصنا الحالة بشكل سريع، لأنه يعني شفنا كيف هو الطفل، شايفينه أنه هو عنده سيلان لعاب زائد، شايفين أنه عنده صعوبة بالتنفس عم بيأشر على منطقة الرقبة،
1: يعني صعوبة فقط. أنا أتحدث عن صعوبة بالتنفس، مش أنه يعني وصل ما كانش واعي أو مش قادر يتنفس بشكل كامل.
0: لا، الحمد لله الحمد لله أنه كان وضعه مستقر، لأنه إحنا كمان بنشوف حالات مأساوية. الحمد لله في وضع هذا الطفل كان وضعه كتير مستقر، بس كان عنا كان مجبور إحنا نتدخل بسرعة، لأنه عرفنا أنه في جسم حاد، وإحنا عملنا صور أشعة في قسم الطوارئ بشكل سريع، وفهمنا أنه في عنا جسم حاد اللي هو له أطراف حادة، اللي عالق بمنطقة المريء العلوي، واللي ممكن أي حركة يتأدي إلى ضرر ثانوي. وهي كان يعني كان إحنا مجبورين نتصرف بسرعة وننقل الطفل لقسم العمليات لاستخراج هذا الجسم الحاد.
1: وعم نحكي على عملية جراحية دقيقة أو تدخل جراحي دقيق دكتورة ديانا؟
0: مظبوط، تدخل جراحي دقيق. إحنا هون بحاجة أول شيء لمعدات خاصة اللي تلائم الحجم الصغير تبع الأطفال، لأطباء مهنيين اللي هون أطباء كبار اللي كمان بيعرفوا يتعاملوا مع هالمنطقة. يعني إحنا هون يعني إحنا بنعرف منطقة البلعوم، منطقة الحنجرة، الجهاز التنفس العلوي عند الأطفال هو منطقة كثير صغيرة وكثير كمان دقيقة، يعني أي تصرف خاطئ من قبل الأطباء هون ممكن بحالهم يؤدوا لضرر ثانوي، فكان الحذر كثير واجب. والحمد لله يعني تمت العملية بنجاح بدون أي ضرر ثانوي للطفل
1: وبدون مضاعفات، بنقدر نقول الآن يعني الطفل بحالة صحية جيدة.
0: الحمد لله،
1: الحمد لله على سلامته ويعطيك العافية. دكتورة، خليني من هاي الحادثة اللي صارت وهيك سمعنا منك تفاصيل تعاملكم أيضا كطواقم طبي معها، أسألك قديش بتوصل مثل هاي الحالات؟ إحنا دايما منشدد على الحوادث المنزلية بفترة الصيف، وإحنا يعني صرنا موجودين في فترة هيك اللي مقبلين على العطل الصيفية، الأولاد موجودين أكتر في البيوت، مرات في الأطر في المخيمات الصيفية بيكونش في كتير مرات رقابة فعالة، وبطبيعة الحال بيصير في ازدياد بمثل هذه الحوادث.
0: ايه مزبوط، يعني كمان تنشط الولد بطبيعته فضولي، وخاصة الولاد الصغار اللي هم بيعرفوش خطورة الأجسام اللي قدامهم. مش بس أجسام حادة، ممكن تكون ألعاب، قطع ألعاب صغيرة، ممكن يكون كمان طعام. احنا كثير بنشوف حالات اختناق من طعام، وخاصة إسا أنا دايما بقول إسا فترة الأعراس، وإحنا دايما منحب نحط لذة وطاب على طاولاتنا، فانتبهوا كثير من المكسرات، انتبهوا كثير من الفواكه الخطر اللي يمكن العنب نخسرها، الليتشي. فالطفل شو بده يشوف في قدامه، بده يمد ايده، فاحنا ننتبه لاطفالنا اللي احنا كمان نمنع احنا توصل يعني نوصل لهيك حالات. ومنها ثاني اذا لا سمح الله صار اي حاله كمان نعرف نتصرف ونوصل لقسم الطوارئ باسرع وقت ممكن.
1: نعم دكتوره، توصيات في هذا السياق، يعني ذكرتي كل موضوع الافراح والمناسبات السعيده، واحنا كمان مقبلين يعني بعد اسبوع تقريبا على عيد الاضحى، وبدناش نسمع عن مثل هذه الحوادث، شو توصياتك يعني للاهالي وحتى للناس اللي موجوده في محيط اطفال؟ قديش نضلنا دائما برقابه فعاله؟ شو التوصيه الطبيه اصلا يعني لاطفال بهذا الجيل؟ شو ممنوع منعا باتا ان ياكلوا او يتناولوا؟
0: أول إشي الله يهدي بال الجميع، وإن شاء الله كلنا نعيد بخير وسلام بدون أي مشاكل، وكل عام والجميع بألف خير إن شاء الله. أنا دايما بنصح الأهل خاصة الأولاد الصغار، وخاصة ما دون الأطفال ما دون الخمس سنوات، لأنهم هن الأكثر عرضة لمخاطر الاختناق أو ابتلاع أجسام غريبة. أول إشي ابعدوا عنهم كل إشي اللي هو ممكن يحطوه في فمهم واللي ممكن يؤدي لاختناق أو استنشاق، خاصة بما أنه ذكرتي موسم العيد والأعراس، المكسرات، الفاكهة. إحنا كمان لازم نعرف إنه لازم لما نعطي الفاكهة للطفل لازم نقسمها بالطول، حتى مش مثلا نصفين، لأربع يعني الأرباع، وخاصة العنب اللي هي فاكهة كثير خطرة، الليتشي يعني حتى بقول لهم للأهل بلاها، يعني استغنوا عنها بس
1: بلاها. طب بلاها لأي جيل دكتورة؟ لأنه هاي تفاصيل فعليا مهمة يعني.

0: كتير حتى قصه عم وصلني رسائل اطرح حضرتك هذا السؤال، يعني هل في حالات استثنائيه ولا انه لغايه جيل معين يتجنبوا هاي الاطعمه؟
1: لحد جيل 5 سنوات اذا انا بدي اعطي طفلي يعني بقسمه لاربع اقسام بالطول، الليتشي ابعدوا عنها لانها فاكهه لذيذه جدا يعني، وممكن يعني حتى لما الولد يعني يتشردق او يختنق فيها هي يعني احنا بنعرف هي بتلزق. أيوة. ممكن تؤدي لانسداد لانه منطقه التنفس الجهاز التنفس العلوي عند الطفل كثير كثير صغير،
0: وصعب انه يعني حتى بشكل تلقائي اذا اح او اذا ضغطنا على راس المعده كمان صعب انها تطلع في هاي الحاله.
1: صعب، وكمان اذا احنا بدنا نؤدي او نعمل اسعاف اولي احنا لازم نكون واثقين انه احنا عم نعمل إشي صح. اكيد لما احنا متاكدين انه يمكن جسم اللي هو مش حاد، لانه اذا في عندنا جسم حاد عالق ممنوع منعا باتا احنا نؤدي اسعافات اوليه بحالنا فقط الطواقم المختصة. بس إذا مثلا إحنا بنعرف إسعافات أولية تعلمناها عن طريق أي إنسان مختص، فممكن إحنا نساعد الطفل إنه هو يخرجها إن كان مكسرات أو قطع ألعاب صغيرة، بس ما نعملش شغلة اللي إحنا كمان نزيد التيم بنجي.
0: صحيح دكتورة، يعطيك العافية وشكرا لك على هذه المشاركة معنا والحديث عن هذا الجانب التوعوي، وكذلك أيضا مع يعني الحادث اللي صارت مع الطفل. ومجددا منقول الحمد لله على سلامته. شكرا جزيلا الدكتورة ديانا فعور قاسم، مديرة قسم الأطفال في المركز الطبي زيف، وهذا بما يتعلق بهذه التوصيات غاية في الأهمية. يعني رجاء كمان للأهل ما تستهتروا فيها، مرات بنسمع بيقولوا لا ابني عمره 4 سنين بس بقدر، يعني سمعنا من الدكتورة قبل 5 أو 6 سنوات تجنبوا هذه الأطعمة لأنه ممكن فعليا يعني مع الأسف هيك تعكر صفو أي مناسبة أو أي لقاء عائلي حتى، وما بدنا ولا أي طفل يوصل لغرفة الطوارئ بهذه الحالة. إذن من هذا الملف نخرج إلى فاصل، ومن بعده نواصل معكم غرفة الأخبار وساعتنا الثانية.
2: مش عارفي ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
3: حبيبتي بيجي المولود ونكست معه.
2: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
4: الله على هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
5: وانت بخير يا حبيبي، شايف يا أمي زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
6: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
7: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
6: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
8: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
9: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
10: عيد الأضحى قرب وكل عام وانتو بخير، أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
11: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.
12: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتك

0: مريحة أكثر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
1: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.

0: معكم في ملفات وموضوعات غرفة الأخبار بساعته الثانية، وإلى موضوع آخر. وبمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك وكذلك أيضا العطلة الصيفية، دعت سلطة الطبيعة والحدائق إلى زيارة المحميات الطبيعية والحدائق والجداول التي ستكون مفتوحة أمام الزوار في جميع أنحاء البلاد. عن هذا الموضوع نتحدث للمرشدة والمسؤولة في سلطة الطبيعة والحدائق بثينة شحادي. بثينة صباح الخير.
1: خير،
0: يعني هيك من فترة طويلة يمكن مش عم نقدر نحكي بهاي الأريحية عن إنه كل هاي المرافق العامة مفتوحة أمام الزوار. طبعا بفعل الحرب أيضا كانت التجمعات ممنوعة، والآن مع اقتراب عيد الأضحى والعطلة الصيفية، خلينا نسمع منك شو أبرز المواقع الطبيعية اللي هيك عم بتشجعوا العائلات إنها تزورها في هذا الموسم.
1: بعد أن تحكي هيك إنه بهاي الفترة مفروض إنه لما نيجي نخطط مشوار لإلنا على محمية طبيعية أو على حديقة وطنية، إنه ندخل على موقع سلطة الطبيعة نفحص إذا هاي المحمية هي في الأماكن اللي متاح إنه نصل لإلها أو لا. في عنا قائمة بداخل الموقع اللي بتقول لي مين هم المحميات والحدائق الوطنية المفتوحة لاستقبال الزوار. والمهم جدا إنه نعمل تسجيل إذا أنا بدي أروح لأي محمية، انه اعمل تسجيل انه انا بحجز مقابل انه انا رح اجي على هذا اليوم بهذا اليوم على هاي المحميه. هيك انا بضمن مكان لإلي، وبنفس الوقت اذا في اي حتلني اي تحديث بدهم يوصلوا لي اياه بيوصلوا لي اياه وبيتواصلوا معي. هاي البادي. ولكن من ضمن المحميات الرائعه اللي موجوده عندنا بفترة العيد تستقبل الزوار والمحتفلين، قلعة جبدين، يحيى عام في الجليل الغربي، عندنا الحديقة الوطنية صفورية اللي هناك كمان بنشوف مختلف من فترات بيزنطية ورومانية. بنشوف موناليزا الجليل، بنقدر نعمل مشاوي، بنشوف تاريخ حافل من الجمالية تبعت صفوري بالماضي. ممكن نروح على محمية البانياس. البانياس كلنا بنعرف انه في مسار، في مي، مسار مشي مظلل، مياه جارية، مكان جدا جميل. نملي رئتينا هيك بهواء نقي نحكي، ونجدد طاقاتنا بعد كل الفترة الصعبة اللي مرقناها بفترة الحرب.
0: صحيح.
1: في عنا في المركز الحديقة الوطنية مجدل صادق، اللي هي كمان منطقة جدا جدا خلابة، فيها مساحات واسعة وفيها مسارات مشي. في عنا أشكلون الحديقة الوطنية هناك، في عنا بازيليكا رومانية، في عنا تاريخ عريق موجود هناك، في عنا مسارات جديدة متاحة لجميع المتنزهين. إذا منحب نروح أكثر لاتجاه الجنوب، بدل ما نوصل إلات ممكن نصل البحر الميت على عين فشخة اللي هي معروفة بعينوت التوكيم. في عندي هناك مساحات خضراء رغم أنها عند البحر الميت، ولكن في مساحات خضراء، في مي بقدر أسبح أنا وعائلتي بداخل هاي المي، وهي منطقة جدا جدا جميلة اللي تأخذنا للهدوء المطلق تبع المنطقة الصحراوية. ممكن نروح على عين فرات في منطقة القدس، اللي هناك كمان في عنا جدول فيه مياه جارية على مدار كل السنة. في عنا دير من الفترة البيزنطية ما زال فيه نشاط لليوم، منطقة جدا رائعة وساحرة جدا. إذا بروح أكثر لاتجاه على محمية عين بوكيك برضو في عندي مسار في داخل المي، في ينابيع مي هناك. ففي عندنا مجموعة
0: يعني لأنه أنت ذكرتي هيك يعني يمكن الاطلاع أو الدخول دائما للموقع لحتى نفحص هاي الأمور. بس بسؤال إضافي وأخير بثينة، بدي أسألك عن إذا في تعليمات أساسية هيك للعائلات قبل الخروج للطبيعة غير

0: تعليمات خاصة بالموقع نفسه، ولكن من ناحية التجمع والوجود عدد كبير من الناس في الطبيعة اليوم ما فيها مشكلة. طبعا باستثناء انه احنا ما بنطلع على الجليل الاعلى اليوم، لانه بالجليل الاعلى لسه على خط الحدود ولسه في مواجهات مع لبنان. فعشان هيك احنا بنقول دائما انه بنتواجد في الاماكن اللي متاح لي اوصل لها، واكون متاكد اني انا بعرف هذا المكان. والمهم اكثر واكثر فكرة العيد ناس بتحب تطلع على الطبيعة وكمان تقوم في الشواء. فعشان الشواء احنا ما فينا نشوي في اي مكان مفتوح، ولكن انه فينا نفوت على جوجل نكتب الشواء في الطبيعة، بيطلع لنا قائمة كبيرة لسلطة الطبيعة والحدائق اللي فيها الأماكن في منطقة الشمال، في منطقة المركز، في منطقة الجنوب، وين أنا بقدر أشوي. والأهم والأهم لما أنا بشوي إنه أتأكد في نهاية النهار تبعي إني أنا صفيت الجمر منيح. إحنا في الصيف أيات جمر بضل في الطبيعة ممكن يتأدي ويتسبب الحرائق، فإحنا ما بدنا
1: صحيح. وهي الأمور أيضا هيك بشكل خاص دائما سلطة الإطفاء والإنقاذ بتشدد عليها قبل الأعياد والأشهر الحارة والحارقة. إحنا نتمنى للجميع فعليا أنه يعني يتهنوا من هاي المواقع الطبيعية، وكذلك أيضا يطبقوا هاي التوصيات. وبدي أشكرك جزيل الشكر بثينة شحادي المرشدة والمسؤولة في سلطة الطبيعة والحدائق على هذه المشاركة. صباح الخير.

0: والآن للزميل إبراهيم أبو عطا ينضم إلينا وآخر عناوين الرياضة. صباح الخير إبراهيم.
1: صباح الخير زميلتي عفاف لك ولجميع المستمعين والمستمعات. نبدأ من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث بات أرسنال يقترب أكثر من حلم التتويج بعدما حقق الليلة الماضية فوزا ثمينا بهدف دون رد على بيرنلي، وذلك ليعزز صدارته برصيد 82 نقطة موزعا الفارق مؤقتا إلى 5 نقاط عن ملاحق مانشستر سيتي الذي تنتظره الليلة مواجهة خارج الديار أمام بورموث. مهمة السيتي لن تكون سهلة أمام فريق يقدم موسما استثنائيا وبات يحلم بإنهاء الموسم في المركز الخامس المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في واحدة من أبرز مفاجآت الدوري الإنجليزي هذا الموسم. وما دمنا تحدثنا عن مانشستر سيتي فقد أكدت تقارير صحفية بريطانية أن المدرب الإسباني بيب غوارديولا حسم قراره بإنهاء رحلته مع الفريق السماوي بعد 9 سنوات حافلة بالإنجاز. غوارديولا كتب تاريخا استثنائيا مع سيتي بعدما قاد الفريق لحظ 6 ألقاب في الدوري الإنجليزي إضافة إلى كأس الاتحاد وكأس الرابطة، والأهم تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي عام 23، وفي نفس العام ثلاثية تاريخية ستبقى خالدة في ذكرى الجماهير الإنجليزية. نتحول إلى الدوريات المحلية، فقد ودع فريق مكابي الريني هذا الموسم بخسارة صعبة أمام مكابي نتانيا 4-1، وسخنين تخسر خارج الديار أمام أبوعلى حيفا 3-0، ولكن بالرغم من هذه الأجواء الحزينة التي زادت استاد سامي أوفر إلا أن ما كان مميزا في هذا اللقاء هي اللفتة الكريمة من فريق أبوعلى حيفا التي قام إدارة الفريق قامت طبعا بتكريم 3 لاعبين ناشئين تألقوا هذا الموسم في فرق الشبيبة التابعة للنادي، وشمل التكريم شادي بدر المهاجم الواعد الذي سجل 15 هدفا هذا الموسم إضافة إلى المدافع محمد صوفي. وما دمنا تحدثنا عن دوري الدرجة العليا، الأنظار تتجه هذه الليلة إلى مباراة القمة. هابوعيل بير السابع المتصدر يستضيف فريق مكابي تل أبيب، وبيطار القدس الذي يحل ضيفا على فريق هابوعيل بتح تكبة. وأي نتيجة غير الفوز لبيطار وفوز هابوعيل بير السابع يمكن لفريق بير السابع أن يحتفل بالفوز بهذا اللقب، ولكن كل النتائج والتوقعات

0: تبقى مفتوحة ونحن على بعد مباريتين لنهاية الموسم.
1: جزيل الشكر لك على هذه الإحاطة زميل إبراهيم أبو عطا. صباح الخير يا إبراهيم، شكرا جزيلا. مع زاوية الرياضة نصل لختام هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار، شكرا لكم جميعا، وشكر موصول لزملائي في التحرير محمد مجادلي، طاهر يونس، مصطفى زعبي ومحمد زيدان، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في الإنتاج رياض فضل، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعرين نصار، وعلى تطبيق ناس الزميل موسى بصول. لحظات وتلتقون على رأس الساعة الزميل محمد أبو العز حميد وموجز لآخر الأخبار. دمتم بخير وأمان، إلى اللقاء.

0: فعلا كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا.
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل.
2: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي.
3: سكاني خامي.
2: كنت حالة ضياع.
4: كنت متخربط بالبلاد برا.
2: شفت طلاب وسألت ناس.
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا.
2: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل.
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها.
4: نظم.
6: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
7: مع انطلق، مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050 56 89 122.

0: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة. 6576442. حلبجي.
1: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فريرو روشي 300 جرام 1.29 شكل و90. رافائيلو 150 جرام 1.12 شكل و90. شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شكل و90. سداسية كوكاكولا أو زير 1.5 لتر 1.34 شكل و90. سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شكل و90. تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شكل و90 فقط. الحملة حتى 27.5. خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعات المشهداوي.
3: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
4: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط. رقم واحد
3: في مكيف في تورنادو انفرتر.
5: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.
6: تعلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
7: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
8: حبيبتي بيجي المولود ونكست معه.
7: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطورا للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز وحميد، وإليكم تفاصيل. صادق قضاة المحكمة في ملف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على طلبه إنهاء جلسة محاكمته في الملف 2000 عند الساعة 1 ظهرا، وبرر القرار بما وصف بارتباطات أمنية، يشار إلى أن جلسة المحكمة أمس ألغيت لذات الدوافع. يعقد اليوم اجتماع بين لجنة الوفاق وممثلي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة لبحث إمكانية إعادة تشكيل القائمة المشتركة، وذلك في أول لقاء من هذا النوع منذ انتخاب دكتور يوسف جبرين رئيسا لقائمة الجبهة، والذي دعا إلى إعادة بناء الشراكة السياسية العربية وتعزيز العمل الوحدوي. ويأتي الاجتماع في ظل حراك سياسي متسارع عقب دعوة رئيس القائمة الموحدة منصور عباس إلى الإسراع بعقد لقاء بين الأحزاب العربية لتشكيل قائمة مشتركة تعددية وتقنية، معتبرا أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الجهود السياسية العربية في مواجهة التحديات المتصاعدة. يعم الإضراب الجزئي اليوم في السلطات المحلية العربية واليهودية في كافة أنحاء البلاد، وذلك بعد إعلانه عبر لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية ومجلس الحكم المحلي احتجاجا على جريمة إطلاق النار التي استهدفت رئيس المجلس المحلي في جديد المكر سهيل ملحم ونائبه عبيد عبيد. وفي وقت سابق أعلنت الشرطة اعتقال مشتبه ثان في محاولة قتل رئيس المجلس ونائبه، وأضافت الشرطة أنها مددت اعتقال المشتبه الأول الذي أوقف في وقت سابق أمس، مشيرة إلى أن التحقيق ما زال مستمرا. في ذات السياق، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن جهاز الأمن العام الشباك رفض الانضمام إلى التحقيق في جريمة إطلاق النار التي استهدفت ملحم وعبيد رغم طلب الشرطة. وذكرت الإذاعة أن هذه هي المرة الثانية خلال الأشهر الأخيرة التي يرفض فيها الشباك المشاركة في تحقيق يتعلق باستهداف مسؤولين عرب، بعد رفضه سابقا الانضمام للتحقيق في إطلاق النار على رئيس بلدية عرابي أحمد نصار. أصيب عامل في 37 من عمره بجروح خطيرة إثر سقوطه صباح اليوم من ارتفاع خلال عمله في مصنع بالمنطقة الصناعية في كريات ملاخي جنوبي البلاد. وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، ومن ثم نقلته إلى مستشفى سافر في لاستكمال تلقي العلاج. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه ما وصفه بهدف جوي مشبوه رصد في منطقة تسيطر قواته عليها داخل جنوبي لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي أن شظايا الصاروخ الاعتراضي سقطت داخل أحد القرى أو إحدى القرى التعاونية الكيبوتسات في الجليل الغربي، ما أدى إلى أضرار مادية طفيفة دون تسجيل إصابات بشرية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس تعليق الهجوم العسكري الذي كان مقررا ضد إيران هذا اليوم، بعد طلب من أمير قطر وولي العهد السعودي ورئيس الإمارات لإفساح المجال أمام المفاوضات التي وصفت بالجدية. وأضاف ترامب أن إسرائيل وأطرافا أخرى في الشرق الأوسط أبلغت بالقرار، وأن الجيش الأمريكي سيبقى على أهبة الاستعداد لتنفيذ هجوم واسع النطاق في أي لحظة إذا فشلت المفاوضات ولم يتم التوصل إلى اتفاق مقبول يمنع طهران من امتلاك سلاح نووي. من جانبه، حذر قائد مقر خاتم الأنبياء المركزية الولايات المتحدة وحلفائها من مهاجمة طهران التي سترد بقوة أوسع من السابق إذا تعرضت لأي هجوم كما قال. من جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية أن بلاده مستعدة لكل السيناريوهات وسترد على أي اعتداء، وأن جزءا كبيرا من القدرات العسكرية الإيرانية لم يستخدم بعد. في السياق، أفادت مصادر دبلوماسية باكستانية بأن الولايات المتحدة رفضت الرد الإيراني على المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب، وأن واشنطن اعتبرت الرد غير كاف لتقديم

0: تحقيق اختراق في المفاوضات. وأفادت وكالة رويترز بأن المقترح يشمل ضمان إنهاء الحرب ومعاودة فتح مضيق هرمز، فضلا عن رفع العقوبات البحرية وتأجيل مفاوضات البرنامج النووي إلى جولات لاحقة. من جانبه نقل موقع أكسس عن مسؤول أمريكي رفيع أن المقترح الإيراني الجديد تضمن تحسينات رمزية للمقترح السابق ولا يكفي للتوصل إلى اتفاق. دعا رئيس تركيا رجب طيب أردوغان المجتمع الدولي للتحرك ضد إسرائيل عقب سيطرة الجيش الإيطالي على سفن ضمن الأسطول البحري الذي انطلق من تركيا بهدف كسر الحصار البحري على قطاع غزة. إلى ذلك أعلنت الرئيسة الإيرلندية كاثرين كونولي اعتقال الجيش الإيطالي لشقيقتها مارغريت كونولي التي شاركت في أسطول الصمود مع عدد من النشطاء الإيرلنديين. قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون في إطلاق نار استهدف مسجدا ومركزا دينيا بمدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا، فيما أعلنت الشرطة الأمريكية العثور على المشتبه بهما قتيلين بسبب إطلاقهما النار على نفسيهما على ما يبدو. وذكرت الشرطة أن منفذي الجريمة يبلغان من العمر 17 و 19 عاما وتركا كتابات وعبارات معادية للإسلام داخل المركبة وعلى أحد الأسلحة المستخدمة. الأحوال الجوية. يطرا انخفاض طفيف في درجات الحرارة ويكون الطقس غائما جزئيا وحارا نسبيا خلال ساعات النهار، فيما يمسي الجو باردا نسبيا لا سيما في المناطق الجبلية خلال ساعات المساء والليل. ختام النشرة، كونوا بخير.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2.90 شيكل للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59.90 شيكل للكيلو. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
3: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسر المسار أيضا على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب، خاضع لشروط الاستحقاق.
4: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
5: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح ابعث لك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
1: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسرها الاصلي.
2: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
3: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
2: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
4: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
5: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
6: حبيبتي، بيجي المولود ونيكست معه.
5: بتخططي للحمل؟ كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
7: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغ ستور. خيار مكبوس 7 أو 9، برينيير 560 جرام.

0: 3 ب 10 شيكل و90، طحينه الهلال 900 جرام 1 ب 17 شيكل و90، كاتشب اوستن 750 جرام 1 ب 8 شيكل و90، حمص احلى 750 جرام 1 ب 7 شيكل و90، زبده او مارجرين بلو بان 3 ب 9 شيكل و90، طحين او سميد مان 1 كيلو جرام 3 ب 9 شيكل و90، الحمله حتى 27.50. خاضع لشروط الحمله.
1: مجموعة المشهداوي.
2: تعلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.

0: عيد الأضحى قرب وكل عام وانتو بخير،
1: أو بشمال قبرص،
0: بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم،
1: وبس مع نزارين تورز
0: طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
2: بندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا لمعة لكل إطلالة.
3: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب19.90 شيكل، أرز بسماتي بوندي شيف 5 كيلوغرام 1 ب29.90 شيكل، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب59.90 شيكل، سلطات أحلى 400 جرام 2 ب14.90 شيكل، سداسيات مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب8.90 شيكل فقط. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
6: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
5: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
7: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد التأخير وإجراءات الفات القانونية خاضع لشروط الخدمة.

0: جبهة الديمقراطية للسلام والمساواة لبحث إمكانية إعادة تشكيل القائمة المشتركة، وذلك في أول لقاء من هذا النوع منذ انتخاب دكتور يوسف جبرين رئيسا لقائمة الجبهة، والذي دعا إلى إعادة بناء الشراكة السياسية العربية وتعزيز العمل الوحدوي. يأتي الاجتماع في ظل دعوة رئيس القائمة الموحدة منصور عباس إلى الإسراع بعقد لقاء بين الأحزاب العربية لتشكيل قائمة مشتركة تعددية وتقنية. يعم الإضراب الجزئي اليوم في السلطات المحلية العربية واليهودية في كافة أنحاء البلاد، وذلك بعد إعلانه عبر لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية ومجلس الحكم المحلي احتجاجا على جريمة إطلاق النار التي استهدفت رئيس المجلس المحلي في جديد المكر سهيل ملحم ونائبه عبيد عبيد. إلى ذلك أعلنت الشرطة مساء أمس اعتقال مشتبه ثاني في محاولة قتل رئيس المجلس المحلي في جديدة ونائبه، وأضافت الشرطة أنها مددت اعتقال المشتبه الأول الذي أوقف في وقت سابق أمس، مشيرة إلى أن التحقيق ما زال مستمرا. قالت الشرطة إنها تواصل التحقيق في جريمة إطلاق نار وقعت صباح اليوم في مدينة حيفا وأسفرت عن إصابة شاب في الثلاثينيات من عمره بجراح خطيرة، ونقل المصاب بعد تقديم الإسعافات الأولية فاقدا للوعي وبحالة غير مستقرة إلى مستشفى رمبم. قررت المحكمة المركزية في حيفا اليوم تخفيف القيود المفروضة على الزميل الصحفي سعيد حسنين مع الإبقاء على الحبس المنزلي الليلي ومنعه من استخدام الهواتف الذكية أو إجراء مقابلات تتعلق بالشأن السياسي. وبحسب القرار سيبقى حسنين قيد الحبس المنزلي يوميا من الساعة 12 ليلا وحتى 6 صباحا، فيما سمحت له المحكمة بالعودة إلى العمل في المجال الرياضي إلى جانب إلغاء إلزامه بمرافقة كفيل خلال خروجه من المنزل مع استمرار منعه من السفر خارج البلاد. صدق قضاة المحكمة في ملف رئيس الحكومة الإيطالية بنيامين نتنياهو على طلبه إنهاء جلسة محاكمته في الملف 2000 عند الساعة 1 ظهرا، وبرر القرار بما وصف بارتباطات أمنية، يشار إلى أن جلسة المحكمة أمس ألغيت لذات الدوافع. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الهجوم العسكري الذي كان مقررا ضد إيران عقب طلب من أمير قطر وولي العهد السعودي ورئيس الإمارات لإتاحة المجال أمام مفاوضات وصفت بالجدية. من جانبها حذرت إيران من أي هجوم محتمل، إذا أكد قائد مقر خاتم الأنبياء أن طهران سترد بقوة أكبر من السابق، فيما شددت وزارة الدفاع الإيرانية على أن جزءا كبيرا من القدرات العسكرية لم يستخدم حتى الآن. أعلن المركز الإسلامي في سان دييغو أنه سيظل مغلقا حتى إشعار آخر، وذلك حدادا على ضحايا حادث إطلاق النار الذي وقع يوم أمس. وأعلنت الشرطة الأمريكية أن شابين في مقتبل العمر أقدما على الجريمة إطلاق النار في المركز الإسلامي في سان دييغو في ولاية كاليفورنيا، ما أدى إلى مقتل 3 رجال خارج مسجد المركز. ووصف الرئيس الأمريكي ترامب إطلاق النار بأنه وضع مروع. الأحوال الجوية: انخفاض طفيف في درجات الحرارة نهار اليوم، الطقس غائم جزئي وحار نسبيا فيما يمسي الجو باردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية خلال ساعات المساء والليل. ختام النشرة، كونوا بخير.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: احتواء مع روان شحوك سمعان.
3: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتم عم تسمعونا، يسعد أوقاتكم بكل خير. معكم روان شحوك سمعان بحلقة جديدة من برنامج احتواء. طيب بدي اياكم هيك تتخيلوا معي هالمشهد: ام قاعده بالليل بعد يوم طويل ومتعب جدا، البيت بعده مكركب لانه فيش فيها حيل انها تقوم وترتب، لانه الاولاد كمان ناموا بصعوبه. بتمسك تليفونها بتفتح الانستغرام او اي منصه على السوشيال ميديا وبتبدا الصور تطلع قدامها. هاي الام اللي عم بتحضرها واحدة بتكون عاملة حفلة ميلاد خيالي لابنها، وام تانية البيت تبعها بيكون كأنه طالع من مجلة ديكور، والتالتة عم بتصور سفرتها الأكل والأكل كله

0: الحياه وبيفتح النفس. وبين هاي الصورة وهاي الصورة بتبدأ غصة صغيرة تكبر بقلبها وبتصير تسأل حالها أنا وين من كل هذا؟ ليه ولادي مش هيك؟ وليش حياتي مش بهاد الجمال؟ ما هيك عم بتخيل أو بحس إنه بطلنا نربي ولادنا بس بالبيت، صرنا نربيهم قدام جمهور، صرنا بسباق اللي ما هيك تعال نسميه الفشخرة الفاضي، سباق من لبس أحسن ومن صور أحلى ومن ورجة الناس سعادة ممكن تكون بس فلتر حتى على الشاشة. وبنص هذا السباق ضاعت منا اللحظة الحقيقية وضاع منا الشبع النفسي لأولادنا. اليوم بحلقتنا باحتواء رح نكسر هالمرايا الوهمية، رح نحكي عن الوالدية الحقيقية بعيدة عن الشاشات، ورح نحكي كيف نحمي ولادنا ونحمي حالنا من ضغط المظاهر. ومين أحسن من ضيفتنا اليوم اللي بتجمع بين العلم والفن والروح لتساعدنا نرجع نشوف الجمال اللي جواتنا مش اللي موجود على الشاشة. اسمحوا لي أرحب بالسيدي رشا بولس مجلي، عاملة اجتماعية ومحاضرة أكاديمية. سلام رشا، يعطيك العافية.
1: أهلا وسهلا،
0: منوريتنا بالاستوديو.
1: تسلم،
0: شكرا لوجودك وشكرا لحضورك، أخذناك من وقتك.
1: شكرا لبرنامجك الحلو.
0: الله يسعدك، متأكدة رح تكون حلقة رائعة جدا، واثق من هذا الإشي لأني بعرفك كبتابعك على السوشيال ميديا وعرف قديش أنت شخص مهني، وبقدر أثق أنك رح تعطي معلومات اللي هي رائعة لكل المستمعات والمستمعين إن شاء الله. رشا، موضوع اليوم السوشيال ميديا، كل المنصات، ما رح أحكي إسا بس على إنستغرام تيك توك، كل هاي الأمور تعرض حياة اللي هي كتير هيك مبالغ فيها. بتلاقي هيك، رح أعطيكي مثال. امبارح كنت عم بقلب بالسوشيال ميديا، أم مخلفة جديد بتفرجي ابنها الصغير كيف عم بيساعدها بالبيت حرفيا، يعني إن هي نامت فاتت تنام وحدا عم بيصور ابنها إنه هو قاعد عم مثلا عم بنيم الولد، بشربه حليب قلب طول من البراد. تصير تقولي واو إنه إيش هاي التربية، يعني بتصير هيك نشك في حالنا إحنا كنا نعمل إشي غلط، بس الإنسان الواعي بصير يقول تمام، معناته مين عم بيصوره، مين عم بيقوله شو لازم يعمل. يعني في أهل ما بنتبهوا، ما بيكونوا واعيين لهي الأمور، بصيروا يشكوا بحالهم، يصيروا يشكوا بالأمهات، يصيروا يشكوا حتى بأمومتهم. بدي نحكي هذا الموضوع، إذا هذا الإشي كان مبالغ فيه كيف الإشي ممكن يأثر على نفسية الأم؟
1: بشكل عام اللي عم تحكيه صح، بيصير كتير وموجود على السوشيال ميديا، والصراحة هو أول إشي ممكن يعمله لكل أم إنه يحسسها إنه بدي أقارن. أول إشي بدي أقارن هل أنا كأم تمام ولا مش تمام، وكأنه اللي طالع بالسوشيال ميديا هي الموديل، هي اللي أنا لازم أقلدها، هل أنا لازم أكون زيها من دون ما أفحص أصلا شو وضع بيتها. فبصفي بشكل غير واعي، سواء متأكدة من حالي أو لا. حتى على فكرة الواثقات من نفسها، أنا رشا اليوم قديش أنا عندي آليات، لما بطلع هيك فيديو بلفت نظري، بصير أقول إيش يعني أنا يعني ما ربتشنش على الاستقلالية مثلا. أكيد بثير إشي معين في دورك كأم، في هويتك كأم.
0: طيب منلاقي كمان اليوم في فيديو هيك كمان شفته على السوشيال ميديا، رح أعطي قد ما بقدر أمثلة لأنه بتخيل كمان الفيديوهات كتير ناس انكشفت لإلها. في أم قاعدة عم بتصور ابنها، كانوا كلياتهم هيك بمتنزه، قاعدة عم بتصور ابنها، ابنها بدوش يتصور، تروح تخلعه كاف بالفيديو، عرفت شفتي طلع فايرال كتير كان. وصاروا يقولوا إنه قديش الناس حتى عم بتفوت بهوس التصوير لدرجة ممكن تيجي على مشاعر أولادها.
1: المهم يطلع فايرال،
0: المهم الفيديو إنه يعني شو يطلع فايرال،
1: يصير ترند،
0: يصير ترند، وإنه أنا بدي أصور ابني بدي أفرجي هاي الإشي اللي إحنا عايشينه إنه هو بيرفكت، إنه هو إشي كتير حلو. هل عن جد إذا بتطلع على الأمور، هل إحنا صرنا يعني تنقول نسافر ونروح ونيجي ونعمل بس عشان الصورة، ولا يعني بطلنا نقدر نعيش اللحظة حتى؟
1: في مشكلة اليوم هيك إنه تعرفي شو، أنا ممكن مرات أقع بهذا الفخ. يعني ليش كان نعمله كأنه الحياة هيك؟
0: لا تمام وردية.
1: أكيد ممكن عن جد نقع بهذا
0: أكيد
1: الفخ.
0: أكيد طبعا،
1: يعني ممكن مرات هيك عن جد نروح مشوار وتصوري تصوري تصوري تصوري وتنسي إيش حاسي أنت بهاي اللحظة، يعني أنت مبسوطة مش مبسوطة، عم بضيف لك مش عم بضيف لك. والأصعب من هيك إنه أولادنا شايفين هذا الإشي، شايفين إنه إحنا مشغولين بالصور. طبعا اليوم الشكل عم باخذ حيز أكتر من الجوهر بكل إشي بحياتنا، مش بس يعني بالمحلات اللي منروح ومنصورها، بأمومتنا عم باخذ حيز. بالزمانات كانت المرأة تطلع عشغلها تقريبا مش متمكجة، نصنا يكمل مكياجه بالسيارة. اليوم أغلب الأمهات بتصل على المدارس بيرفكت بيرفكت. طب ليه؟ ليه؟ أنا بسأل ليه؟ لأنه هذا السوشيال ميديا كمان أثر، إنه هذا الهيئة اللي بتشوف هاي الفيديوهات اللي فيها هيك مرات الإميات اللي بيقارنوا حالهم مع إميات جايات على الحضانة لابسات ومتشيكة، واحدة جاي بالبجامة إنه هي بتضحك على

0: لا، فهذا بحد ذاته كمان بيأثر. بعدين كل هاي فيديوهات اليوم المكياج للأولاد الصغار منين أجت؟ كمان من مكياج الكبار، صاروا يقلدوا هن عمليا مكياج الكبار. فأكيد اليوم التوجه أنك أنت تعيش الشكل ومش الجوهر. يعني
1: طب اليوم إحنا بنقول، مش عارفة إذا استعمل كلمة الفشخرة، الفشخرة الفاضية، يعني بنشوفها إحنا وبنسمعها كمان كتير بالشارع. بتخيل إنه جيل كامل عم بيكبر وهو عم بيشوف إنه السعادة هي شنطة اللي هي براند، عم بقارنه. إذا بنحكي كمان على سفرة، إذا إحنا بنحكي على أكل اللي هو غالي، إذا بنحكي تربويا ونفسيا، شو هذا الإشي عم بيعمل أو هاي الفشخرة شو عم تعمل بعقول ولادنا؟ وكيف بنربي طفل يفهم إنه قيمته مش باللي بيلبسه بل بمين هو من جوا؟
0: مهمة صعبة جدا جدا
1: عصرنا اليوم.
0: عصرنا اليوم هاي ما كانتش عند أهلينا قبل. أنا واحدة من حواراتي أنا وأمي إنه قديش الوالدية اليوم صعبة. اليوم فيها تحديات مع نفسك عشان تعدي بأمان وتوصل الإشي صحي لابنك. أكيد أول إشي أولادنا كلهن اليوم بأنينة المي مستعدين يروحوا عليها، لازم تكون مع ماركة. إذا بتكونش مع ماركة في مشكلة. الطابلة، أنا بحكي ذكور عندي، الطابلة لازم بتكون يمكن مرات مع ماركة، يمكن بدلة الرياضة لازم تكون مع ماركة، وهيك يعني بحكي لك بالعموم. أكيد بمرقش المواضيع، يعني أنا بفكر أنه بنصح وبدعو كل أم أنه تتحاور مع ابنها، مش تروح يلا حيلا خلص بس حايد عن ظهري بسيطة بدي أروح أشتري لك وأخلص. كلنا بنقدر بالآخر نشتري لأولادنا، بس بالآخر هي القصة قصة مبدأ، أنك تقعدي وتتحاوري معه على ليش هو بده هذا مش هداك. مين قال له مثلا أنه هذا أفضل؟ بإيش هذا الترينينج أفضل من هداك؟ أو بهاي الأنيني أحسن من هديك؟ يعني هاي بتبرد وهديك بتبردش، يعني هاي بتشرب وهديك بتشرب، إيش القصد يعني؟ فالفكرة أني أقعد أخذ نفس وأقعد مع ابني وأتحاور معه على فكره، على منين هو جايبه، من إيش متأثر، وأبدأ أفرد معه ورقة ورقة عشان أوصله لمحل يفهم إنه في مبدأ اللي هو عم بسمعه برا، وفي إشي تاني كمان بالدنيا مش بس اللي عم بسمعه من أصحابه أو اللي عم بشوفه على السوشيال ميديا. وخليه يجرب وأورجيه أنا علي إني أنا عم بجرب كمان. يعني أنا رايحة مشتري بلوزي بدون ماركة، شو المشكلة؟ أنا رايحة وعم بحمل جزدان فيش عليه ماركة، شو المشكلة؟ وهني يمكن بحمله، شو المشكلة؟ أنا وين صح المشكلة؟
1: بتخيل لما يكون في عند الأهل هذا الإشي، لأنه كمان اليوم إحنا بنشوف بسبب السوشيال ميديا كمان في هوس اللي بتعمل لي أنبوكسينج لبراند اللي هو بألوفش كلام، اللي بتعمل لي انبوكسنج بميك اب بمئات الشكاليم، بصير الاشي بمحل معين. رش انا بتخيل اذا الانسان مش واعي تمام، يعني بمحل معين زي ما انت قلت احنا نوقع بهذا الفخ، هذا الاشي تمام طبيعي لان احنا بالاخر بشر وبننتبه، بس الوعي الكافي هل الاشي عم بيجي على حساب نقول صحة النفسية؟ هل الاشي عم بيجي على حساب السلام الداخلي تبع بيتي تبع جوزي تبع ولادي؟ يعني قديش انا انساني واعي وانا قديش انسان واعي؟ هل الاشي عم بيجي على حساب امور تانية عم تيجي فوقي طاقتي عشان اجي افرجي ان انا مثل باقي الناس، ولا عم بكون واعي؟ بتخيل هنا كمان الثقة بالنفس كمان لها دور. لا
0: أول إشي ثقة بالنفس، وتاني إشي تستدرك نفسك، يعني إنك يكون عندك قدرة إنك تقول تواني طب أنا انسحبت ورا الموضة شوي، استواني شوي، في إشياء تانية أهم عم بخسرها أنا كأم. عشان هيك عم بقولك اليوم حرب الوالدية هي حرب.
1: صح.
0: حرب.
1: صح.
0: يعني اليوم أنت مش بس بهذا الموضوع، اليوم بتقعدي هيك مع أميات بتنفسوا مين مفوت أولادها دورات أكتر، وكأنه الدورات تعمل من الأولاد عباقرة. أوكي، فأنا بسأل حالي مرات ليه هي بتفوت دورات كتير؟ هل عن جد لأن إنه هي مقتنعة إنه هذا رح يجيب نتيجة، ولا في أسباب تانية يعني مخفية؟ لهيك أنا بقول هو الوعي. بس الوعي منين بيجي؟ من لحظة بتأخذها الأم مع حالها، تحاول قد ما بنقدر بين الشغل والتنظيف والطبيخ والتدريس والميمة اللي بتكون الكمبولة اللي بتكون بالبيت، نحاول نأخذ هيك نفس قد ما بنقدر ونقول تواني تواني تواني تواني، كل شيء تمام. أتأكد أنا مع حالي أول شيء، أنا تمام عن جد من جوا، أنا قاعدة إسا ببيتي حاسة بسلام اللي أنت إسا حكيتي، حاسة بهدوء، أنا عم بضحك من قلبي، ولادي مرتاحين. يعني أي موضوع بينفع ولادي بدهن إياه بينفع نتخرف ولا في حواجز؟ بالأول تفكر هيك، يعني تفكر إذا أنا إسا روحت واشتريت هذا الميك أب التقيل اللي لازم، يعني بقولوا إنه لازم، هي قصة لازم، هي فقرة لحالها لازم، هي المست مست مست، تقول بنفسها هل بضيف لي إشي؟ يعني هل أنا بعطيني عن جد إشي ولا لحظي؟ هاي قصة اللحظة. الناس اليوم ممكن تدفع شو ما بدك عشان اللحظة. طب هل هاي اللحظة اللي موتونا فيه وسموه شغف هل هو أهم من الأمان؟ هل هو أهم من نتائج لمدى بعيد مع عائلتي، مع نفسي، مع أولادي، مع أهلي، مع أصحابي؟ هل هو أهم؟ هذا اللي لازم نسأل حالنا. السوشيال ميديا بتلعب على عدة شغلات، على مصطلحات، مش بس السوشيال ميديا، الإعلان يمكن كمان، والإعلام ممكن يشتغل على هيك مصطلحات كبيرة نصدقها ونآمنها ونذوتها ونعيش متقوقعين فيها ومنعرفش إذا هي أصلاً صحيحة ولا لا، ملائمة إلنا ولا لا يعني.
1: صح صح.
0: فهو بده نفس يعني، والنفس بده وعي. والأهم من هيك، شان أجيكي عزبدة الجواب، أنا بمنظوري كرشا خصنيش بغيري، من تجربتي كأم، من تجربتي كأخصائية كمرشدة في المجال، أنا بفكر إنه الأم بحاجة لوقت. يعني كل ما هي فرغت شوية وقت بالبيت لنفسها بدون أولاد وبدون شغل برا، يمكن هذا الوقت يخليها شوي هيك تأخذ مع نفسها نفس وطاقة، عشان لما تتعامل مع معضلات زي اللي عم تحكي عنها تتعامل معها بشوية نضج.
1: الإشي إذا ما في سلام داخل البلاد ممكن الإشي كمان يأثر على التربية، صح؟
0: كتير.
1: إذا الأم ممكن كل وقت بمقارنات، ما رح تكون متفرغة نفسيا إنها تشتغل مع أولادها. يعني حتى لما تيجي بتخيل، إذا إحنا بنحكي كمان عن مقارنات السوشيال ميديا، كمان إذا واحدة طلعت حطت علامة ابنها صاحبتها، بلشت ابنها روح بعلامة اللي هي، فهنا ممكن تفرغ كل غضبها على ابنها. أيوة كمان إذا ما كانت واعية.
0: صح صح. وإذا ما كانت واعية كمان ممكن تصير تحكي له حكي اللي هو ينقله وهو تربيه. يعني مثلا واحدة من الأشياء اللي أنا سمعتها، أكيد أكيد راح أخذ دروس خصوصي، مش أمه درست توتا جاب هاي العلامات، وكأنه بدها تنزل من نجاح الآخر. فأنت شو عم تعلمي ابنك هون؟ عم تعلمي إنه ينزل من نجاح الآخر، ما يقبلوش، ما يحبوش، ما يتشاركش معاه فيه. ففي كتير هيك نماذج بالحياة الأم بتمررها من دون ما تحس. أو مثلا روح المنافسة اللي هي مش المنافسة الحلوة الإيجابية، المنافسة اللي هي بتيجي هيك عن غيري سلبية، عن كيد، واللي هي بتقول له مثلا، نقول طب ما أنا قلت لك فوت أدرس، يا ليش هو جايب علامة وإنت لأ؟ ليش هو محصل وانت لا؟ ما انتو تنام بالحصة، شو كنت تعمل بدل ما تيجي وتحاول تفهم شو صعوبات ابنها؟ هل هو بحاجة لدعم وتدعيم من أطر أخرى؟ هل في مشكلة نفسية عاطفية سلوكية عم تمرق عليه مش فضيته يتعلم؟ بدل ما هو تكون بهاي المحل بتكون بحالة دفاع. دايما الأم لما بتحس في تهديد من الخارج أول إشي بتعمله دفاع. لما أنا بعلم ابني حالة الدفاع هذا، أنا عطلت عليه كتير طرق يمرق حواجز بحياته، ورح يمرق، ما بده يمرق، هذا عم بيكبر بده يمرق. عطلت عليه مهارات حياتية فظيعة لما أنا بحالة دفاع كل الوقت، فأكيد بأثر على التربية.
1: طيب إحنا إساكا رح نكمل معاك، أكيد نكمل بالقسم الثاني. نذكر دايما إنه الصور اللي بنشوفها على الشاشة هي لقطة من حياة الناس ومش قصة حياتهم كاملة، فمهم جدا ما نسمح للفلتر يسرق مننا الرضا عن حالنا وعن بيوتنا. وسا فاصل قصير، بالقسم الثاني رح نحكي أكتر عن أولادنا وعن هواسهم باللايكات. يعني حتى بنحكي إحنا من جيل صغير، شو اللي عم بيصير بقلوب أولادنا، وشو اللي عن جد كيف الإشي عم بأثر عليهم، وشو دورنا إحنا كأهل. فاصل قصير وراجعين.

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا. اسألوا أيمن، 22 سنة تقني مكيفة.
3: ادفع شوي أكثر ريح بالك، سنين لقدام رقم واحد.
2: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
0: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فيريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5. خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
4: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة.

0: دي ولا منحة بقيمة 1500 شيكل. نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة اكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 او ادخلوا الى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد اقساط القرض في موعدها قد يؤدي لفرض فوائد تأخير واجراءات الفات قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
1: عيد الاضحى قرب وكل عام وانتو بخير، او بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 او زوروا فرع الناصري او شفا عمر او موقع نزارين تورز في الانترنت.
2: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي
3: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكو ينسمع براديو الناس انتو بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
4: احتواء مع روان شحوك سمعان.

0: يا هلا فيكم من جديد مستمعاتنا ومستمعينا، لكل اللي كانوا معنا من البداية ولكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات ببرنامج احتواء. في القسم الأول غصنا مع ضيفتنا المميزة بتفاصيل فخ الصورة المثالية، وحكينا كيف السوشيال ميديا والمظاهر عم تضغط على أعصابنا كأهالي وعم تسرق مننا حتى الرضا ببيوتنا. بحال ما كنتوا معنا من البداية بتقدروا تسمعوا الحلقة كاملة وبكل تفاصيلها على تطبيق ناس. ومكملين مشوارنا مع ضيفتنا العزيزة السيدة رشا بولس مجلي، عاملة اجتماعية ومحاضرة أكاديمية، وهذا القسم رح نحكي عن جيل صار يشوف حاله بس من خلال الشاشة، جيل اللايك. كيف نحمي قلوبهم من سم المقارنات وكيف نبني جواتهم شخصية قوية ما بتهزها صورة أو تعليق. رشا احنا مكملين معك ونكمل حديثنا إسا عن موضوع السوشيال ميديا. حكيناك أكتر بالقسم الأول عن الأهل، اتركنا شوي للولاد، وإسا بدنا نغوص أكتر ونتعمق أكتر بتأثير السوشيال ميديا على أولادنا. اليوم نشوف شاب وصبية عندهم إسا كمان سناب شات. أنا مش كتير ملمة بسناب شات بصراحة، بس بشوف فبتشوف تقولوا ستريكات ومش ستريكات، وبصير كل شوي يفوت يفحصوا مين بعرفش يعني، وبالإنستغرام مين شاف مين حط لايك وكل هالأمور. فالولاد اليوم صارت يعني تقيم نفسها من اللايك، من التعليق، من حط لي قلب من ما حط ليش قلب. قديش صار اللايك هو اللي بحدد قيمة ولادنا بنظرهم وهذا السلوك اليومي، شو عم بيبني بشخصية الطفل بالمستقبل؟
1: أول شيء هذا العالم تاع اللايكات عالم بخوف حسب رأيي اليوم، إنه الولد يحدد شعبيته أو محبة الناس إله عبر اللايكات. هاي مشكلة، لأنه بيصير كل شيء عنده رقمي، يعني حتى مشاعره بتصير حسب رقم معين. يعني أنا منيح إذا حطوا لي لايك، أنا مقبول إذا جبت فوق الأبصر قديش لايك، أنا مهم بس إذا كان عندي هالقد متابعين، وكأنه الرقم هو اللي بحدد الشعور.
0: صح،
1: والعكس صحيح، الرقم هو اللي بيجيب الشعور السلبي. ما جبتش فأنا مش منجز، ما فيش عندي فولوورز فأنا مش منيح، وناقصني إشي، مالي إشي. لهيك احنا بنشوف اليوم كمان كتير في تنمر. مصطلح التنمر هذا هو حوالين اللايكات. يعني انا في مره كنت قاعده بملعب لاطفال بسمع، حتى طلعت على ستوري من قد ما انا يعني فشت غل كانت لحظيه، ولد بيقول للتاني ايه انت اشوف الانستغرام عندك من كم فولورز عندك، ايه بس هلقديت اشوف عندي. وكانه القيمه الذاتيه هي بتيجي من عدد الفولوورز واللايكات. وقلت يا حرام، هيك انا قلت احنا بهذا الجيل

0: كنا نلعب بالبنانير ونحفر الأرض
1: صح.
0: ونزرع ونلعب باسكت وفوتبول ونطلع على الشجار. كنا حاسين بطفولتنا، كنا إحنا أطفال.
1: طب رشد أسألك سؤال، إسأل بسمعونا بقول مثلا معقولة وقعوا بهذا الفخ، تمام أنا بدأ أصلح الإشي، يعني مهم لإلي إنه ابني ما يكون هيك، أو لأنه عشان هو يكون مرتاح نفسيا وعنده سلام داخلي وعنده ثقة بنفسه وعنده حصانة نفسية، هاي أمور إحنا بنشتغل عليها على مدار السنين. أنا ما بيجي إسا أقول كل الوقت هاي السنوات ابني بمقارنات وبقارنه وكل هالأمور أجي أتوقع يكون عنده حصانة نفسية، لأن أنا بنيت أساس جدا ضعيف. فأنا بدي أشتغل على الموضوع، كيف ممكن أحسن الإشي من خلال حوار، يعني كيف ممكن أزيد ثقة ابني بنفسه عشان يبطل يطلع على هاي الأمور. يبطل بفكرش أنه يبطل، مش قصدي أنه يبطل، بس قصدي أكثر أنه يخفف الإشي، ما يتأثر، ما يشوف حاله أقل من غيره، ويعرف شو يجاوب بهاي المواقف كمان.
0: واحدة من أهم الأشياء هو بناء بؤرة سيطرة داخلية، وهذا مصطلح.
1: شو المقصود؟
0: وهي أنا بدي أشرحه. هذا بالأساس السبب الأساسي ليش في أولاد عندها حصانة نفسية عالية وأولاد أقل. بؤرة سيطرة داخلية يعني أنا أبني لابني صحبة قوية بينه وبين نفسه. أول صاحب وأهم صاحب إلك هو نفسك، أنت بتحكي مع حالك بدي أطور روح الحوار الداخلي عند ابني، يعني قبل ما يجي يسألني أو يستشيرني يسأل حاله هو شو بده. يعني أنا كتير مرات لما بيسألوني بقولهم أنتوا شو بدكم بالأول، بعدين بقولكوا رأيي أنتوا شو بدكم، هاتوا أسمع أنتوا شو بدكم. لما بوجه ابني قبل النصائح تاعتنا والإرشاد والخطابات الكبيرة كإميات، وإحنا منقصرش
1: كأباء رشا
0: وأباء بس بحس هيك أنه الأم، أو لأني أنا أم بحس أنه الأم هيك إلها وزن كبير بالذات بجيل الابتدائي. هيك أنا بحس بعد الابتدائي بيكون للأب هيك أكتر من الأم، حتى أكتر من الأم، ولكن أكيد يعني للأم والأب. أنا بقول إنه فن الخطابات هاد تاعنا والنصائح اللي أنا كمان يمكن بقوم فيه هو بيعطل على الولد يعرف حاله، أنت شو بدك، أنت شو حاسس، وين أنت متضايق، لو الإشي كان بسيطرتك شو كنت بتعمل. هاي الأسئلة المفتوحة اللي فيش فيها صح وغلط، نعم أو لا، هاي من دون توجيه منا بتخلي ابني يبني عنده الداخل الحقيقي تاعه، يتواصل مع الأنا الحقيقي تاعه. والأنا الحقيقي تاعه لما هو بيكون صديقه يعني يعرف شو هو بده، شو بدهش، شو حجمه، شو وزنه، شو قدراته، وين الحواجز تاعته، هو ببطل حتى يتأثر بكل هذا الأشياء اللي برا. يي انت قصير، انت صوتك بصر كيف، حتى هون ببطل هو قادر يتأثر كتير لأنه هو عارف أصلاً من هو كتير متواصل مع حاله.
1: بس كمان
0: مش سهل
1: رشا، بس كمان إحنا كأهل مهم نمدح بأولادنا ونحسسهم ب، يعني كمان في دور للحديث إنه مثلاً بنتي لبست إشي حلو وأنا أجي أمدحها. يعني كمان أنا أعطيهم الثقة مش بطريقة مبالغة، بس كمان يسمعوا الإطراء من إن إحنا ما يدوروا
0: صح.
1: عليه من برا
0: صح.
1: في أهل ممكن يكون عندهم انتقادات إنه كل وقت دايما عندهم انتقادات، شو هذا اللي لابسه، شو هذا اللي عامله، ليش هيك عامل، ليش هيك، بنسوا إنه لازم يكون في هذا المدح، لأنه هن بكل الأهل بحبوا إن أولادهم يكونوا بيرفكت تمام. بس يعني هذا الإشي مش موجود، البيرفكت مش موجود. بس لما إحنا بنيجي إحنا حكينا إنه إحنا بنوقع بهذا الفخ إنه لا ليه هيك عامل، ليه هيك شعرك، ليش شو هذا البنطلون اللي لابسه كل وقت، ما في عنا هذا إنه بنسوا إنه يعطوا هاي الإطراءات قد إيش مهم.
0: هو مش ست مرات بننسى، بتعرفي هذا المثل العربي اللي بيقول ناش نطول بدنيهن، بتعرفي كيف هذا إنه
1: ممكن كمان يعني السبب هيك. بس أنا كمان بعرف إمهات اللي هني ما بيعرفوا كيف يتحاوروا في، ما بيعرفوا كيف يعني بيسألوني إنه أنا شو أعمل بهيك موقف، ما هذا الحوار مش موجود، هذا الإشي طبيعي مهم. مرات إحنا يكون يعني أنا حسب رأيي العيب مش إنه إحنا ما نعرف، العيب إنه إحنا ما نسأل وما نتوجه للاستشارة.
0: وفي كمان شغلة مهمة، بعد ما أنا حاورت ابني وبناتك علاقة وطيدة بينه وبين ذاته، المرحلة الثانية إنه أقبل خياراته مرات. يعني في خيارات عنده مش رح تلاقي ابني كتير، بس هي بتعمل شو مصيبة، فهمت كيف، يعني بتدمرش وبتضايقش حدا فيعملها، أخليه يجرب يغلط قدام عيوني، هذا كمان ببنى عنده حصانة. المرحلة الثالثة هي تعزيز قوة الاختيار، يعني عندك هيك وهيك اختار انت، هذا هالقدي ثمنه وهذا هالقدي ثمنه، يعني الثمن اللي بدك تدفعه فأنا معك انت اختار. هذا موضوع كتير مهم. أما الشق الأخير فهو مديحنا وإطراءنا، فهذا لازم يكون بدون شروط. يعني مش تيجيب علامة تقول له كل الاحترام، مش تيعمل عمل تقول له كل الاحترام، هذا لازم يكون نهج حياة اللي هي النبرة الإيجابية بناتنا. إن شاء الله ساعدني بكبة كيس الزبالة، يمكن في بيوت تقول لك هو مجبور، أنا بقول هو شريك، بما انك

0: شريك وأخذت على حالك جزء من هذا الدور فشكرا. الشكرا هاي في بيوت تحكيهاش، في إمهات شايفة إنه الأولاد لازم تنزلوا تشتري الغراض اللي هي طلبته، بس شكرا شكرا بتعزز للمرة الجاي إنه هو يروح كمان دور. وإذا في مرة أجا وقال لك بديش يقبله، إنه هو كذا مرة قبل كمان بتصير يعني. فهو هيك زي ما تقولي توجه إيجابي منا إحنا كأهل بيجيب كمان طفل إيجابي بمحل معين. فمش لازم نستنى هيك إنجازات كبيرة تنقول له والله أنت محرز، لا أنت محرز كل الوقت.
1: صح. طب اليوم بتلاقي في تنافس رهيب بالولاد شو ماسكة تليفونات، حكينا إحنا على البراند وحكينا على إذا أنا ابن اليوم بروح من المدرسة بقول، وأنا شخصيا صارت بصراحة، ويعني كان في لنا حوار على على إشي معين إنه أنا بنتي ما كان معها تليفون، ليه صحباتي معهم تليفونات وأنا لا، ليه صحباتي معهم تليفونات وأنا لا، كان هذا الإشي موجود. فكان في لنا حوار معين حكينا أنا وياها لتنا وصلنا لوضع إنه اقتنعت هي بالموضوع، فهمت هذا الإشي وعرفت إنه بالآخر هي يعني بالبيت هن بيعرفوا إنه ما في عنا مقارنات، يعني أنا ما إلي علاقة بأي حدا. مهم جدا هاي الجملة تنسمع. بس باللحظة نفسها بدنا نقول للأهل كيف ممكن إحنا نبني هذا الأساس إنه لما أنا بجيب الإشي أنا ما بجيبه، واليوم هذا الإشي موجود. يعني بتلاقي واحدة ابنها أو ابن جارتها معه بسكليت تقيل أو معه السكوتر تقيل، فأنا بدي أروح أجيب لابني، فهذا الإشي موجود. بس أنا شو يعني باللحظة أنا ابني بيجي لعندي بقول لي ليه هو عنده، تمام، شو أنا أتوجه، شو أقول؟
0: أنا دايما لما بنحط بك مواقف يعني سواء كأم ولا لما بنسأل هذا السؤال، أنا دايما بطلب من الأم إنها تطور الحديث لأبعد من النتيجة. يعني ما تكون مشغول الأم إيه إسا أنا لازم أطلع بجواب بدي أجيب لك ديش أجيب لك، مش هذا اللي لازم يشغلنا كأم. إحنا هذا أكتر إشي مرات بضغطنا، إن أنا بالآخر يعني واحد من الأشياء اللي بترافقنا أم ديش أجيب له إسا تلفون وهو عم بحاورني، فأنا لازم أطلع أو راح أجيب لك أو لا، مش هادو اللي لازم أنا أفكر فيه. أنا لازم أخذ الحوار لمحل تاني، ليه أنت بدك تلفون؟ يعني شو ناقصك التلفون بعطيك إياه؟ بدك تكون زي صاحبي مثل ما أنا ميكا بحاولك أكرر لك صياغ. طيب تمام جبت لك التلفون، شو راح ينضاف على حياتك بيني وبينك بالبيت مع أصحابك؟ بصير مثلا أنا أحكي مع أصحابي أكتر، بصير أنا فايت بالجو أكتر بشو بيعملوا بمجموعات الواتساب مثال، اوكي. هاي واحدة من الجمل اللي بتنحكى. طيب يعني إسا انت لما بتروح على المدرسة وانت مش فايت بمجموعة الواتساب بتاعتهن، شو ناقصك؟ في اشي كبير راح عليك؟ لا، هاي المحلات اللي انا بكون فيها مع الولد، يعني انا بفوت لراسه بحاول افهم احتياجه. وكتير مرات روان بنفع ننهي المحادثة بفكر كرمي بتريح الولد. ليه؟ لانه فيش او لا، هون في بدنا نفكر هو إيش بتعلم بالحياة؟
1: نشوف إذا الإشي مناسب لإلنا يعني نفكر؟
0: نشوف أم نفكر يعني إذا هو شو بتعلم بهاي الطريقة؟ ها والله يعني أنت عشان تحصل على إشي في أخدان وعطى، في تفكير بده يشتغل، في ربح وخسارة، في مصطلحات بتعلمها من طريقتك أنت معاه. ولد بيخلق ورقة بيضة، وهي الورقة البيضة أنت بتعبيها بشكل أنت مش حاسستي، بس هو متبع معك على الآخر. من نظرة عينك لنبرة صوتك لأسئلتك لوين بتغوصي معه، بكرة بصير يسألك هاي الأسئلة.
1: طيب رشا السؤال، إذا إحنا منيجي جاي على أساس هو عنده هاي المقارنة وأنا بجي بقول له بفكر، مش أنا ممكن هون عم بعزز عنده روح المقارنة كمان؟
0: لا، لأنه أنت ما قبلتهاش من الأول كمقارنة.
1: ما هو هذا المهم، إنه أنا أوضح إنه مش السبب المقارنة.
0: يعني أنت ناهيك، بتقدر أنت تيجي تقولي له ناهيك عن هن شو بيعملوا، تعي نشوف أنت شو بدك. هتنشوف انت شو ربحتك وخسارتك من الموضوع، شو إسا انت خسران وشو رح تربح بعدين. وبس تسمعي، كتير مهم الولد ينسمع. لما انا بسمع ابني انا بريحه، يمكن حتى عناده بالإشي يخف، قل لك سمعتني توان وقالت لي بفكر تواني، ويمكن تروح وما يرجعش يسألك على الموضوع، ويمكن بعد بجمعتين يسألك، ويمكن بعد بيوم يسألك. بس هو هذا المساحة اللي انت معطيها، انت بتعرفي ابنك أكتر، هو بحد ذاته لحاله بفهم انه من الاول مش عشان المقارنه احنا عم نتحاور، عشانك احنا عم نتحاور.
1: صح،
0: بكتير اشياء مش بس الاصحاب، بكتير اشياء يعني بالترندات اللي بتطلع، البوزه هاي بتطلع ترند بدي اروح اشتريها لانه فلان اشتراها. طب شو يعني، في كتير تفاصيل اللي هي يعني اقل اهميه من التلفون برضه بيجي له اسئله عليها.
1: اسمعي، في امور اللي هي بتبسط اولادنا، انا مش ضد، يعني مثلا في امور اللي عم بحكيكي مثلا بوزه زي ما انت ذكرتي اسا طلعت ترند ومرقنا من حد المحل وبنقدر نفوت في السبب، فاحنا بنفوت تمام. يعني اذا الاشي

0: بسطه يعني. فأنا مش ضد، بس إذا بنوصل لوضع إنه أنا مش قدرتي إسا أجيب تليفون وعن جد صعب علي، وكمان أنا حسب رأيي إنه مش مناسب إنه إسا إحنا نجيب تليفون ما إله علاقة بأي حدا تاني، فهون في إلنا دور، حوارنا جدا جدا مهم، نعرف كيف نتواصل، كيف الواد يكون عنده اكتفاء ذاتي. يعني هذا الإشي كمان بيساعده إنه يدافع عن نفسه، زي ما أنت ذكرتي بلحظات التنمر، أنت معك أنا معيش، أنت عندك لايكات أنا مش عندي لايكات، بالعكس كل هاي الأمور. فدورنا جدا قوي، والإشي مش سهل. هون إحنا مش جايين من محل تنظير، لما إحنا بنكون على أرض الواقع إحنا بنحكي إسا كأمهات جدا صعب.
1: اليوم مرة بدي أقول للكل صعب،
0: كتير صعب هذا الإشي، فمهم جدا نوضح هذا الإشي، بنحكي من محل اللي إحنا مجربات هذا الإشي. مش سهل، تحدي جدا كبير
1: على فكرة، بنغلط ومنصلح يعني، كتير مهم كل الأمهات تعرف والأباء تعرف
0: أكيد.
1: إنه الحالات اللي إحنا منعيش فيها الحلو بالوالدية، أنا بشبهها بالبحر وانت رايح بتصيد منه، اوكي؟ فهو ممكن يجيب لك كل مره يفاجئك بشغله جديده، سمكه كبيره، سمكه صغيره، بدك تشد مرات، بدك ترخي مرات، مش سهل يعني
0: أكيد.
1: مش سهل. وهذا هو، هذا الاستعاره نفسها هي بتوصلك انت لمحل انه انت ممكن كأم عن جد تغلطي، بس كمان تزريش هذا كمان بربي
0: صح.
1: فأنا كمان بدي أضيف على الاكتفاء الذاتي هو موضوع الإشباع العاطفي. إحنا كل محاولاتنا لأنه نسمع أولادنا ونصغي ونستوعب ونحاور، ومش يلا امشي يلا روح يلا زيح حايد عن ظهري بسيطة اصطفل أهون إيش تقولي اصطفل أهون إيش تقولي. السؤال هو هل أنا بشبعه عاطفيا ولا بدور على هذا الإشي برا؟
0: طيب رشا، إحنا رح نكمل حديثنا بالقسم الثالث، إحنا رح نبدأ بالإشباع العاطفي، نحكي أكثر هذا الموضوع، شو معنى إشباع عاطفي وكيف نشتغل هذا الموضوع. فاصل قصير وراجعين.
2: مش عارفه ماما، عندي احساس حلو انه بدي احمل وبنفس الوقت خايفه.
3: حبيبتي بيجي المولود ونيكست معه.
2: بتخططي للحمل؟ كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن اي مكان، كمان بفتره الحمل، اكثر الخدمات تطورا للحمل، جهاز الالترا ساوند المنزلي للحمل، مرافقه الحمل للحمل الاول، الملف الرقمي لمتابعه الحمل. مجموعه ماما هلا جاي في الفيسبوك، كلاليت معك بكل الظروف.
4: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضاً على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم طلب، ادخلوا لموقع سلطة الضرائب، خاضع لشروط الاستحقاق.
5: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق ال 499 شيكل، بندورة بصل بطاطا وملفوف ب 2 شيكل 90 للكيلو، قهوة الذباح مطحونة على المحل ب 59 شيكل 90 للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
6: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
7: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفاله هديه. اي بليس محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
8: بندورا فرع جديد في سخنين، مجموعه اكسسوارات مميزه لكل مناسبه. بندورا لمعه لكل اطلالي.
9: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كاس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cokenmeal.co.il، وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا طعم الحياة.

0: ورجعنا لكم سمعتنا ومستمعينا بالقسم الثالث والأخير من حلقتنا لليوم ببرنامج احتواء. من بداية مشوارنا لليوم وإحنا عم نحكي عن تأثير السوشيال ميديا والمظاهر المبالغ فيها على حياتنا وعلى حياة أولادنا. بالقسم الأول حكينا عن فخ الصورة المثالية اللي منوقع فيه كأهل وكيف هوس الفشخرة عم بيضغط على أعصابنا وبسرق منا الرضا عن بيوتنا وعن حياتنا البسيطة. والقسم الثاني دخلنا لعمق الموضوع مع أولادنا وحكينا عن جيل لايك وناقشنا موضوع سم المقارنات اللي عم بتسرب لحياتهم ولقلوبهم بخليهم دايما يحسوا بالنقص. بحال انضمتوا لنا إسا وفاتكوا أي تفصيل من هذا الحوار الغني والرائع بتلاقوا الحلقة كاملة على تطبيق الناس لحتى ترجعوا لها بأي وقت. ومكملين مع ضيفتنا الرائعة سيدة رشا بولس مجلي عاملة اجتماعية ومحاضرة أكاديمية. رشا مكملين معاك بالقسم الثالث والأخير معنا بحلقتنا. حكينا تفاصيل جدا مهمة بالقسم الأول والثاني وبآخر القسم الثاني ذكرتي موضوع الإشباع العاطفي. احكي لنا شوي شو المقصود بالإشباع العاطفي؟
1: إشباع العاطفي هو اللحظة اللي فيها أنا بعطي لابني مساحة بأن يكون هو زي ما هو بكل الباكيج تاعته بعصبيته بنرفزته بزبطوا الأغراض أحيانا بتفوه بكلمة بذيئة و وبتقبل مش من محل تعموافق أو برافو لا ولا من محل ضعف أنه مش عارف شو أعمل وإنما من محل بدي أكسبه مهارات حياتية زي أسمعه زي أعبطه زي أطلع بعيونه زي أعطيه نفس زي أقول له شو أنا حاسي إسا أنه هو عم بعمل هيك أنا متضايقة منك أنا متفاجئة منك أنا منزعجي منك بينفع أخذ شوية نفس أستوعب شو عم بيصير. هذا الحوار العاطفي أو البسيط هو بسيط بدوش كتير هذا الحوار إن أنا أخذ نفس وأنسى شوي إنه أنا إم بدي أقول لأ وآ أوكي بس أخذ هيك
0: أخ ما صعبة الشغلة
1: صعبة جدا بكون أكل بحالي أكل روان عادي يعني ما عندي كتير بس لأنه فيش حل. هاي الطريقة اللي أنا أعبي شغلي ولا حدا برا رح يعبيها ويمكن إذا ابني ما أخدش مني العاطفي الكفاية بحالاته اللي مش سهلة بحالاته السهلة كل الإميات وجاهزات يتقبلوا بحالاته السهلة كل العالم مستعد يقول له برافو بس بحالاته المش سهلة يمكن موقف معين برا بالمجتمع يعرفوا على ناس سيئة ما بتشبهوش وتستغل هذا المحل الناقص عنده وتجره لمحلات مش منيحة. فلهيك أنا بفضل أنه بالذات بحالاته السيئة أوسع طاقتي وصبري ومتابعتي وأخذ وأعطي عشان هو ما يدورش على مهرب تاني بمحل تاني بوقت يصير أصعب لما بصير مراهق مثلا أو شاب. صعب بس هدول الإشباع العاطفي. إشباع العاطفي أني كمان تطبط بي لما أنت مش قادر تطبط بي وتعبتي لما أنت منرفزي هذا هو كمان إشباع عاطفي. أنك تجاوبي على أسئلة صعبة وأسئلة حرجة أنك أنت تتعاملي مع كل قضية التعلق الزايد فيك وأنت بتستعجل بدك تروحي على شغلك مستعجل عندك محاضرة مستعجل وهو إسا مش قادر يفلتك كيف بدك تتعاملي مع المزاج. هذا بحد ذاته تكون الصبر صبر مفتاح الفراج مع الإميات الصبر مفتاح الإشباع العاطفي وهذا بده منرجع مرجوعنا بده نفس بده استراحة للأم و هذا وأهميته هذا واحد من أعمدة الحصان النفسية البؤرة السيطرة الداخلية اللي حكينا عنها بالبداية.
0: طب رشا إذا نحكي على كمان إحنا يعني إحنا بنعرف وواعيين إنه اليوم الشاشات إذا إحنا ما قدرنا نتحكم فيها وفكر هذا موضوع اللي حكيت عنه كتير أنا بحلقات سابقة ذكرته يعني بفكر لحد جيل معين الموضوع تحت سيطرتنا تمام الإشي تحت سيطرتنا بيكون بس في أجيال معينة اللي هي ما بتكون تحت سيطرتنا يعني الأولاد بيكبروا بس أنا حسب رأيي إذا نعمل مش عارف ديتوكس من السوشيال ميديا هنا بيجي دورنا إحنا كأهل. يعني لما أنا كل نهار مع التليفون كأم أو كأب تعرفي القعدة على الكنباية كمان هاي السوشيال ميديا كتير ذكروها اللي بروح الأب من الشغل تعبان وكل هالأمور أو الأم بتروح تعبانة بتحط الأكل وسكرول كل نهار فأولادها كمان كل وقت سكرول. هنا بيجي دور جدا جدا مهم لنا كأهل نكون واعيين إنه لا نحط نعمل هذا الكات صح. أحكي لنا شوي كيف ممكن نعمل هذا الإشي قديش مهم إنه إحنا ننظم وقتنا بالبيت لا كمان لأنه إذا كل وقت بسكرول وعم نشوف كل هاي المقارنات فقديش الإشي بأترك على نفسيتنا وعلى نفسية أولادنا.
1: طبعا أول إشي لما الأم والأبو بيعملوا سكرول كل الوقت قدام الأولاد فأنت قد ما تحاولي تقولي لابنك التلفون مضر التلفون مش مفيد الولد مش سامع لأنه هو بيقلد اللي شايفه صح. نبدأ من هون يعني هذا هاي من الآخر فمهما أحاول أعمل خطابات هو مش رح يرد. تنين لما أنت بتعمل سكرول أنا إسام يعني، بس بتصير يمرق عندك ريلات الدنيا لنساء عايشات حياة مثالية بعيد عن الأولاد، تصير تحسي حالك إنه أنت مالك شيء، أنت
0: لا، واللي كمان عامل جايب سيارة من بدون ما يشتغل. لا وشو طلع لي كمان ترند هذا إنه الشهادة على الفاضي عمل بزنس. أنا كله كوم وهذا كوم تاني بالنسبة لإلي. لا
1: فأنت بتصير كأم بتصير تشوفي هاي طاشي غاد وهاي رايحة على كفي وهديك طلع مع صحباته، وأنت قاعدة تعزلي بالبيت وولد يزعق على أخوه والتاني تفصلي بيناتهم. فشو بتحسي؟ بتحسي إنه أنت يعني مظلومة. فأنت بتنرفزي عمين على الأولاد اللي هن يا حرام لا إلهن عبق ولا شبق ما لهنش علاقة، وبالتالي هو أكيد بيأثر نفسيا عليك بدورك كأم بتواجدك بالبيت. عشان هيك كل ما إحنا وعينا إنه بالبيت نبعد شوي عن التلفون، في وقت بدك تكون بدك تردي على محادثات عمل تمام، بدك تردي على معلمي تمام، بس نحاول نجرب نبعد، لأنه بس لازم نفهم إنه هو بيأثر. يعني مهما أحاول أقول ابني ابعد مش رح يرد إذا أنا مش عم ببعد.
0: صح.
1: فهذا هو.
0: تعرف شو أنا كرشة رح أحكي عن حالي شوي. أنا شغلي أغلبيته يعني اللي بيعرف إنه أنا شغلي كلياته سوشيال ميديا، إنستغرام كله عندي على كل منصات فيسبوك تيك توك وهيك كل الأمور، بس أنا تعلمت إنه لازم أعمل هذا الكات. يعني أنا ممكن أمحى بساعات معينة أو أزت التلفون بساعات معينة اللي أولادي موجودين فيها بالبيت، بعرف إنه هن بيروحوا بيتغدوا، عندنا وقت المراجعات الدراسة توصيل للدورات، أنا هون بحاول قد ما بقدر إنه أنا أمسك التلفون وأرميه حرفيا، أو بمحى التطبيقات وبرجعها بس يناموا. هيك بعمل لأنه لما أولادي هن شايفين إنه أنا حياتهم بيعرفوا إنه أنا شغلي كلياته على إذا كان إيميلات، إذا كان دا أرد على الناس، إذا كنت بدي يعني كل الشغل موجود على التليفون، ومع هيك بقول لا إنه لازم أعمل هذا الكت الموجود وأرمي التليفون، لأنه في عندي أولاد اللي هن موجودين بالبيت اللي هن عم بيتقلدوا فيي.
1: طبعا.
0: فهذا نعمل الكت هذا، نكون واعيين لهذا الموضوع. هذا الإشي جدا جدا مهم. طب بدنا نحكي شوي عن العلاج بالفن. رشا، بدنا نذكر إنه إحنا الولد شحن كل هاي المشاعر والإشي مؤثر عليه، مؤثر على ثقته بنفسه وحاسس بنقص معين، كيف ممكن العلاج بالفن كأداة اللي بيقدر يساعد الطفل يفرغ هاي المشاعر السلبية ويتحرر منها؟
1: العلاج بالفن هي عمليا نظرية اللي أثبتت نفسها سنوات، واللي هي بتقول إنه الفن هو أداة إسقاطية، يعني إن إحنا باستطاعتنا إنه نسقط عليها شو منحس بدون ما نكون مهددين من الوعي السلقاني تاعنا. يعني ولد مثلا تعرض لعنف معين أو شغلة بسيطة زي زعقت عليه أمه فتأثر كتير، فصار في عنده خوف من الانتقاد، فصار عنده خوف من الامتحانات عشان ما بيجيبش على.
0: واو كيف ربطت الأمور مع بعضها.
1: طبعا مثلا كله له علاقة بحياة الطفل، وبالتالي الفن شو بيجي عمليا على الورقة، الولد شو بينزل نفسه، بينزل حالته النفسية الآنية عبر منتوجات الفنون المختلفة، سواء دهان، معجون، الطين، جبصين، إلخ. وبالتالي عن طريق سيرورة شغله في المواد، إيدي مع عيني مع شو المنتوج اللي بنتج بالآخر، إحنا بنقدر نفهم بأي مرحلة نفسية هو موجود، أي دعم هو بحاجة له، أي مهارة ناقصته.
0: بيكون في حوار خلال الشغل هذا مع الطفل
1: طبعاً.
0: والأهل بيكونوا مهم جدا، نوضح للأهل شو السيرورة، الأهل بيكونوا موجودين قسم من اللقاءات،
1: جزء لا يتجزأ من السيرورة. الأهل بيبدأ العلاج بأنك أنت بتقعد مع الأهل وبتفهم شو توقعاتهم، تبني معهن الخطة، بعدين بتبدأ بجلسة بعد جلسة تكون مع الولد في لقاءات حتى الأم والولد، إذا الإشي له علاقة في علاقة الأم مع ابنها أو الأهل مع ابنهم، فأنت عمليا بتعمل لقاء مشترك كتير مرات بيكون كتير حلو. وكل 4-5 لقاءات مع الولد، السادسة بتكون أو الخامسة بتكون مع الأم والأب اللي فيها إحنا منشاركهن بوين الولد موجود
0: بالسيرورة.
1: عمليا عن طريق المنتوجات الفنية إحنا منصحف الطفل قدرة استيعابه لمهارات حياتية جديدة اللي يمكن بعد كم لقاء يبطل هو بحاجة لهذا العلاج أو يبطل حاجة لهذا التدعيم. طبعا بتعلق بأي معضلة هو جاي، يعني مع أي قراءة معينة.
0: قديش العمق تبع الصعوبة أو
1: قديش مركب، يعني شو له أبعاد وقديش مستمر.
0: أكيد الإشي العاطفي نفس إشي اللي هو دايما بقوله أنا كمان بالإرشادات عندي، هو مش إشي اللي بيصير بيوم وليلة، أنا كتير مرات بوجه لأخصائي نفسي أو معالج عاطفي وبقولهم أنه تكون عندكم توقعات اللي هي واقعية. الإشي مش زي إذا إحنا نحكي على علاج وظيفي اللي ممكن كمان يأخذ سيرورة علاج طويلة، بس ممكن أكمل لقاء الصعوبة المعينة نقدر نتخطاها، بس العلاج العاطفي أو النفسي ممكن يأخذ وقت أكتر لأنه عم نحكي على إشي اللي هو أعمق.
1: وكتير مهم كمان نعرف إنه

0: ممولة بشكل بنسبة معينة، وفي أكثر من عملية مزود خدمي في صناديق المرضى للعلاج.
1: أنت بتشتغل عن طريق
0: صناديق؟ أنا واحدة من المزودين بس في غيري كتير، وإحنا يعني أنا أول ما بديت ما كانش في ولا مزود عربي. اليوم ما شاء الله الحمد لله عندنا تغطية كاملة في عدة في كل قرية وبلد.
1: الوعي زاد، فمهم جدا يكون طبعاً في تغطية أكبر.
0: طبعاً.
1: طيب قبل ما ننهي رشا، لكل إمام تسمعنا وأب عم بسمعنا إسا تعبانين ومشتتين بسباق المظاهر والصورة المثالية، كيف بيقدروا هدول الأهل؟ نعطيهم رسالة، نقول لهم نعطيهم يعني إشي نهائي ننهي الحلقة، ونساعدهم يبنوا بيت دافي وحقيقي ويربوا أولاد اللي هن شبعانين في عالم اللي هو ممكن نقول بين أقواس جوعان اللي هو كتير فيه استعراض.
0: بدي أقول لهم إنه أشدوا على أيديكم. بدي أقول لكم إنك تكون أبو وأم مش إشي سهل بتاتا، وإنه كلنا ممكن نقع بالفخ هذا الموجود، بس دايما في طريق لطلعة. بكفي إنه نوعة، وهي هي أول خطوة نوعة، منرجع ريفيرس ومنبلش نشوف شو منقدر نشتغل. وكتير مهم نعرف إنه الحديث مع أولادنا ولا مرة خسارة. يعني استثمارنا الكبير هو بالحوار معهن، لأنه راح يفاجئونا بعدين ويصيروا يحكوا معنا بنفس اللغة اللي احنا بنحكي معهن فيها. وكل ما احنا عبيناهن نفسيا كل ما احنا ارتحنا بمراحلهن لقدام. ما بتجيناش بومبات، يعني بتأمل، يعني انه الاحتمالات بتقل، وكمان حسب الأبحاث الاحتمالات بتقل كل ما اشبعنا عاطفيا أولادنا. وعلى فكرة الإشباع العاطفي بيكلفش مصاري، بس الفشخرة بتكلف مصاري.
1: صح، فاتن
0: على القليل يعني ناحية توفير منزلي هذا كمان منيح.
1: رشا عزيزتي شكرا جزيلا لك على الحلقة الرائعة، وشكرا لحضورك وشكرا لرسالتك. يعطيك ألف ألف عافية. وهيك مستمعتنا ومستمعينا مع الحلقة الرائعة جدا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. ولما أقول وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، صرتوا تعرفوا أننا وصلنا للتذكير المعتاد من كل حلقة، التذكير اللي لم ولن أمل من تكراره أبدا، لأني مآمني أنه إذا مش اليوم ممكن بالحلقة الجاي يوصل لشخص بحاجة كتير أنه يسمعه. مسيرة التربية هي مسيرة مش سهلة، مسيرة التربية هي مسيرة مليانة مطبات، مليانة لحظات صعبة وانهيارات، انهيارات اللي ممكن يكون سببها توقعاتنا العالية من أنفسنا وتوقعاتنا الغير واقعية من أبنائنا. منطمح إن أولادنا يكونوا الأفضل الأذكى والأشطر، بس بالواقع ولحتى نوصل لجزء بسيط جدا من هاي التوقعات منمر بكتير مطبات، منمر بكتير نوبات غضب وكتير لحظات مرهقة جسديا ونفسيا، وهي لحظات طبيعية جدا واللي ممكن نمر فيها جميعا كأهل، بالأخص الأهل اللي بهمهم مستقبل أولادهم. ومهم نتذكر إنه بالرغم من كل هاي اللحظات إحنا موجودين هون عشانهم، موجودين لحتى نرشدهم ونوجههم، لحتى يتخطوا كل الصعوبات اللي ممكن تواجههم بحياتهم، لحتى يتعلموا يحبوا حالهم ويتقبلوها بالرغم من كل لحظات الإحباط اللي ممكن يمروا فيها، ولحتى يلاقوا طريقهم ويحققوا كل اللي بنفسهم ويكونوا سعيدين بحياتهم. فيش ولد بالعالم فيش عنده صعوبات، كل الأولاد بالعالم عندهم مطبات، بس اللي بيختلف بين ولد وولد هو مستوى الصعوبات والمجال اللي بواجه فيه الولد صعوبة، وأهله، أهله اللي بتعلموا إنهم يتقبلوا مثل ما هو بنقاط قوته ونقاط ضعفه، أهله اللي مستعدين يعملوا كل إشي بيقدروا عليه لحتى يساعدوه يتخطاها بقوة. ممكن بالبداية ما تكون فاهم أسباب الصعوبات اللي عند ابنك، بس لما تسأل وتتوجه للناس الصح رح تتعلم إنك تفهمه أكتر وتحتويه مع صعوباته بشكل أفضل. ممكن باللحظة اللي كتبوا فيها على الورقة اسم لمجموعة التحديات الموجودة عند ابنك شعرت إنك دخلت بدوامة كبيرة اللي مش عارف كيف رح تقدر تطلع منها. ممكن شعرت إنه هذا التشخيص هو النهائي، بس لا، أكيد لا، التشخيص هو فقط البداية، وإحنا الأهل بس إحنا باحتوائنا إله وتوجيهه منقرر كيف رح تكون النهاية. شخصية ابنك مركبة ومبلورة من مجموعة تحديات، تحديات إذا أنت ما حاربت لحتى تفهمها وتحتويها ما حدا بالعالم رح يحارب، وهذا الإشي ممكن يكون السبب بضياع ابنك. لهيك اسأل، استشير وحارب، وكون أكبر دعم لابنك بالحياة لحتى مع بعض تتغلب على كل المطبات والتحديات. ومع رسالتي لكل أمل إنها توصل لكل شخص.

0: بحاجة إنه يسمعها بكون وصلت لختام حلقتنا لليوم. يا جماعة كلمة أخيرة لكل أم وأب عم يسمعونا، تذكروا إنه أولادكم محتاجين احتوائكم ومش تصويركم، هم محتاجين يشوفوا الحب بلمعة عيونكم مش بلمعة شاشة التليفون. السعادة الحقيقية مش هي اللي بننشرها على الإنستغرام، هي الضحكة العفوية اللي بتطلع وإحنا عم نلعب معهم على الأرض بالبيت والبيت مكركب وإحنا مش مهتمين شو رح يحكوا الناس. كونوا سند لأولادكم، علموهم إنه قيمتهم أكبر من أي لايك وأعمق من أي فلتر، خليهم يشبعوا منكم عشان ما يدوروا على الشبع برا. كل شكر لضيفتنا الرائعة سيدة رشا، كان لها بصمة مميزة في احتواء اليوم. وسمعتنا مستمعينا حابين ترجعوا تسمعوا الحلقة كاملة أو تشاركوها مع أي حدا ممكن يهمه الموضوع، بتلاقوها كاملة بأي وقت عبر تطبيق ناس. موعدنا بتجدد كل يوم 3 الساعة 12 الظهر، والأعادة يوم السبت الساعة 3 بعد الظهر. رجاء أن تكونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا، وإلى اللقاء.
1: كل عام وانت بخير يا غالية، كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
2: وانت بخير يا حبيبي، شايف يا أمي زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسرها الأصل.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
4: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
5: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
6: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
7: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9، برينير 560 جرام 3 ب10 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1 ب17 شيكل و90، كاتشوب أوستن 750 جرام 1 ب7 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1 ب7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلو بند 3 ب9 شيكل و90، طحين أو سميد مان 1 كيلوغرام 3 ب9 شيكل و90. الحملة حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة.
8: من مجموعة المشهداوي.

حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 65764.

المنتصف من راديو الناس. السلام عليكم، أنا محمد أبو العز محميد، ونستهل الساعة الإخبارية بالعناوين. إضراب جزئي في السلطات المحلية بعد استهداف رئيس مجلس جديد المكر ونائبه، ودعوات لفتح تحقيق في سلوك الشرطة وسياساتها

0: تجاه المجتمع العربي. البحرية الإيطالية تستولي على عشرات سفن أسطول الصمود وتعتقل مئات الناشطين. وحوادث سكوتر في البلاد تسجل تزايدا مقلقا وترفع عدد الضحايا إلى 5 منذ بداية العام. من عناوين المنتصف إلى تفاصيله. عما الإضراب الجزئي اليوم في السلطات المحلية العربية واليهودية في كافة أنحاء البلاد، وذلك بعد إعلانه عبر لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية ومجلس الحكم المحلي احتجاجا على جريمة إطلاق النار التي استهدفت رئيس المجلس المحلي في جديد المكر سهيل ملحم ونائبه عبيد عبيد. ونتحول إلى المستشفى حيث يرقد سيد سهيل ملحم ويتماثل بإذن الله طبعا للشفاء. ينضم إلي من هناك سيد زاهر شبل عضو مجلس جديد المكر. مرحبا بك سيد زاهر.
1: ميت مرحبا إلى كل جميع المستمعين.
0: أولا طبعا نتمنى الشفاء العاجل لسيد سهيل وكذلك لسيد عبيد. طمنا على صحتهم.
1: الحمد لله صحتنا كثير منيحة. عبيد احنا بنقدر نقول انه طلع منها ان شاء الله صاحي وكل شيء تمام. امبارح كان عنده عملية جراحية، اليوم وضعه كثير ممتاز، اليوم قوموا عن التخت وقعد على الكرسي. بالنسبة لأبو عادي الحمد لله كمان أبو عادي طلع من الوضع الخطر، طلعوا من العلاج المكثف، اليوم نقلوه على قسم الجراحة، وضعه بعد شوي مش كل الأدية بس الحمد لله فيش خطر حياته.
0: ولكن يعني مستيقظ يتجاوب معكم سيد؟
1: طبعا بعده تحت تأثير البنج وشوي شوي بس حاول برجع بنام الحمد لله، بس وضعه كتير منيح بطمن.
0: طيب يعني نتحدث سيد زاهر عن جريمة صعبة، وشاهدنا هذه الموجة من الغضب السخط في جديد المكر في كافة أنحاء المجتمع العربي، كيف يعني تصف هذه الحالة سيد زاهر؟
1: يعني شو بدي أقول لك أستاذي، الوضع كل ما عم بتدهور من سيء لأسوأ. قبل 3 أشهر كانت جريمة في عرابي لرئيس بلدية عرابي، واليوم إحنا وضع كمان مع رئيس مجلسنا السيد سهيل ملحم أبو عدي. الوضع بيطمنش بصراحة، مش معروف على مين جاي الدور يا أستاذي.
0: طيب يعني كان في هناك قرار إضراب جزئي هذا اليوم في سلطات محلية عربية وسلطات محلية يهودية.
1: نعم.
0: كيف تنظرون إلى هذا القرار؟
1: مثل كل جريمة احنا طبعا تعودنا على هاي القرارات من لجنة المتابعة والسلطات المحلية إضراب، بس ما في الآخر فيش نتيجة، مش عارف شو الحل. أنا بصراحة ما عدتش أعرف شو الحل اللي موجود. الحل اللي موجود بس عند الحكومة، تسقيط هاي الحكومة العنصرية وتغيير كل الجهاز الآن الموجود.
0: غير كافي ما يحصل طول ما في شعبيا برأيك.
1: طول ما في عندنا وزير أمن زي بن كفير وجماعته المتطرفة، الوضع راح يكون من سيء لأسوأ والجريمة راح تستمر. عشان هيك لازم يكون في وحدة من كل الأحزاب العربية تتوحد وترجع المشتركة، وكل يكون في هبة للوسط العربي كلياته ينزلوا على التصويت وتنجح المشتركة وياخذوا 16-17 كرسي، وهاي الحكومة تسقط بس بهذا الحال.
0: الحل برأيك سياسي واتخاذ قرار، وكل الأمر بحاجة إلى قرار. بالمقابل هناك ناس يعني يقولون، ولربما بشكل شرعي، هناك حالة سأم لربما من بيانات الاستنكار، ليس هنالك في الأفق نتائج فعلية. هذا الصوت موجود كذلك في جديد المكر في عقاب هذه الجريمة الصعبة.
1: أعيد السؤال بالله سمحت ما سمعت كاش.
0: أقول أنه هناك أصوات منتقدة تتحدث بشكل واضح ولربما شرعي كذلك سيد زاهر عن حالة الملل، حالة العزوف لربما بسبب بيانات الاستنكار وإعلان الإضرابات الجزئية وما إلى ذلك. هذا الصوت كذلك موجود في جديد المكر، استمعنا إليه صباح هذا اليوم.
1: شوف أستاذ، كنا إحنا في اجتماع عام عندنا موجود في بالمكر، وكان جميع رؤساء السلطة

0: السلطات المحلية موجودة، وكان أهل البلد كلياتها كانت موجودة، وكان سمعنا هاي الأصوات وسمعنا هذا الاستياء الموجود، لأنه كل مرة كل جريمة عم بتصير نفس العمل ونفس يعني خذ أكبر دليل على هذا الجريمة اللي صارت في سخنين والطخ اللي صار بسخنين، وطلعت أكبر مظاهرة 100,000 بني آدم طلع فاضي، رجعت الجريمة زادت، الجريمة زادت في سخنين. طب شو الحل؟ وين الحل؟ الحل مش بإيدنا عمي، الحل عند الحكومة.
1: وربما الرسالة التي تودون إيصالها إلى الشرطة، إلى الحكومة، الشرطة تغنت سارعت في الاعتقال، تتحدث عن اعتقال مشتبهين حتى الآن في هذه الجريمة منذ يوم أمس، يعني هل هناك مطلب محدد فوري من الجهات الرسمية الآن سيد زاهر شبل؟
0: لا، مطلبنا بس كشف الحقيقة وانتهاء الجريمة هاي، ومطلبنا هي للشباب الصغيرة هاي اللي عمره 19 سنة اللي عم تنجر وراء المتوحشين وبتسمع كلامين عشان مجرد 1,000 و2,000 شكل، وبتضمر حالها وبتضمر أهليها وبتضمر مجتمع كامل، لأنه بدها مصاري بالساهل، بدهاش تشتغل.
1: طيب سيد زاهر، بمحور أخير أسألك فيه عن عمل السلطة المحلية الآن في جديدة المكر في عقاب هذه الجريمة، يعني في إجراءات اتخذت منذ وقوع الجريمة لحماية الموظفين، لحماية الجمهور، كيف ينعكس أصلا على عمل المجلس وخدمة الجمهور في هذه المرحلة؟
0: في الوقت الحاضر احنا طبعا انت بتعرف اليوم احنا في عنا إضراب جزئي، قسم كبير من العمال اللي اليوم ما تواجدت لأنه طبعا في إضراب. احنا من بكرة إن شاء الله متابعين العمل، احنا منطمن جمهور المكر وجدايدي وأهل البلد، احنا في المجلس المحلي مكملين في شغلنا، رؤساء الأقسام بيشتغلوا، العمال بتشتغل، موظفين بتشتغل، كل قسم بيشتغل. بعدين في عنا نائب تاني اللي هو سبوخد الدور تاعه، احنا كأعضاء مجلس محلي وراء على طول وداعمينه وداعمين كل العمال، يعني المجلس مكمل بشغله في المواطنين اللي بتاخذ خدماتها كيف كان ابو عادي وزيادي ان شاء الله.
1: نرجو الشفاء العاجل لابو عادي سهيل ملحم ولنائبه عبيد عبيد. بدي اشكرك جزيل الشكر سيد زاهر شبل، عضو مجلس جديد المكر والموجود،
0: شكرا لك،
1: الى جانب سهيل ملحم في المستشفى، شكرا جزيلا لك.
0: اهلين يا هلا.
1: استاذ مازن غنايم مرحبا بك.
2: يعطيك العافية يا أخي محمد، أنت وكل الإخوة المستمعين.
1: أهلا بك رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية. حدث جلل جريمة كبيرة، استهداف رؤساء سلطات محلية، يعني أن الجريمة أستاذ مازن انتقلت إلى مستوى أخطر فأخطر فأخطر. المنتخبون المحليون اللي مفترض يقدموا الخدمة للجمهور أصبحوا وكانهم مكشوفين أمام العنف، أمام الجريمة، ودون حماية كافية. كيف تنظرون إلى الأمر؟
2: أخي محمد، أنا دائما قلت العنوان عساس، وحضرت قبل أشهر بعد وفاة طبيبنا الغالي عبد الله عوض من المزرعة، وقفت وقلت قدام وسائل الإعلام العربية والعبرية إن الضحية القادمة رح يكون رئيس سلطة محلية. ليش؟ لأنه إحنا عايشين مع أهلنا، مع إخوتنا، مع ناسنا، وشايفين إنه كل قليلة من أبناء مجتمعنا اللي عاملة أبو علي وميخذي القانون لأيديها ومسموح لها اليوم تتهجم أو حتى تعتدي على رئيس سلطة محلية، على مدير عام، على مهندس، على موظف بلدية. يعني اللي كان يميزنا في الماضي أنه كان في احترام لرئيس السلطة المحلية، كان في احترام لموظف السلطة المحلية. اليوم عمليا كل مواطن بفكر وكأنه طوق النجاة لأي مشكلة هو بيعاني منها هي البلدية أو السلطة المحلية. لا، السلطة المحلية خلقت عشان تعطي خدمة للمواطن، عشان نطور بلدنا، نرفع نسبة البجروت، تربية وتعليم، رفاه اجتماعي، صحة، توسيع مناطق نفوذ، خرائط هيكلية، كل هاي الأمور، ونحارب مع هاي الحكومة العنصرية. كيف بدنا نجيب ميزانيات عشان نطور بلدنا ونقدم الإشي اللي أنا ذكرته؟ ولكن هذا المواطن عمليا أو هاي القلة القليلة اللي ما تحاسبت لا من قبل الشرطة ولا من قبل الأهالي، لأنه كل واحد بيعرف شو ربا في بيته، هل ربا إنسان مفيد للمجتمع، مفيد لبيته، مفيد لبلده، ولا إنسان عنيف. ولكن الأب والأم بيجوا بيدافعوا عن هذا الإنسان العنيف اللي بيشتغلش، وهدفه واحد وحيد يهدد أمن وأمان سلم وسلام مش بس المواطنين، حتى منتخب الجمهور.
1: طيب يعني سيد مازن، إذا وضعنا دور الشرطة والحكومة المسؤولين الرئيسين عن كل ما يحدث جانبا، ما الذي تستطيع السلطات المحلية فعله فعليا؟ هل هناك خطة مشتركة بين السلطات العربية لرصد

0: بؤر الخطر، دعم العائلات، حماية الموظفين، بناء لجان محلية فاعلة في سياق محاربة هذا الأمر من الداخل.
1: طلع أخي، في كل دولة بتحترم حالة طبيعي، لا يمكن يعفي أشوف إسرائيل من مسؤوليتها، لأن هي مسؤوليتها كيف بدها تحمي المواطن بغض النظر إذا هو عربي أو يهودي. وأنا قلت في أكثر من مناسبة، لو هاي الحكومة العنصرية بتستحي على حالة، على القليل وزير واحد بروع على البيت. بس الظاهر إنه الخطة الموجودة عند هاي الحكومة أو هاي المؤسسة إنه كل الوقت اللي هذا السلاح الغير مرخص وهذا العنف موجود في المجتمع العربي خليه يكمل. مؤلم جدا. إحنا طبيعي رغم الإمكانيات البسيطة اللي بين إيدينا كرؤساء سلطات محلية بنسوي المستحيل كيف بدنا نعطي الأطر البرامج الملائمة لطلابنا، لأنه إذا إحنا ما عالجنا هاي الظاهرة لحد الإعدادي، الظاهر بالمرحلة الثانوية بصير كثير متأخر. بس رئيس السلطة المحلية أو السلطة المحلية أو ضباط الأمان في كل مجلس محلي أو بلدية ما معهن عصا سحري، بدون مساعدة الأهل لا يمكن نقدر نحارب هاي الآفة الخطيرة على مجتمعنا.
0: صحيح.
1: والإشي السيء إنه حتى لما معلم المدرسة أو مدير المدرسة بيحكي مع أي طالب لمصلحته بيلاقي حاله بأقرب مركز شرطة، لأنه الأهل بيجوا بيدعموا الطالب. يعني في الماضي أخي شو كنا نقول للمعلم؟ كنا نخجل من المعلم. لحد اليوم أنا لما بشوف مربي هيك بوطي راسي وبقول له من علمني حرف كنت له عبدا. اليوم لا، اليوم حتى المعلم بخاف من الطالب والأهل بدعموا طلابين، يعني بدعموش المربي. يعني لما كنا نقول للمربي اللحمات إلك والعظمات إلنا في طلعنا زلام، ولما نحن نقول طلعنا زلام 40% من الطواقم الطبية في المستشفيات إن من أولادنا ومن بناتنا بنروح على التقنية بنروح على الهايتك بنروح على الجامعة كل ما هذا هو مجتمعنا.
0: يعني في الحديث عن المدارس سيد مازن، دائما ما يكون هناك قرار لاستثناء المدارس من الإضراب، تخصيص الحصتين الأولى والثانية عادة للحديث عن العنف والجريمة. كيف يمكن سيد مازن غنايم أن يتحول هذا الحديث داخل المدارس إلى عمل تربوي منظم ممنهج مستمر، مش مجرد ساعتين بعد جريمة كبيرة من هنا ومن هناك، مع احترامنا وتقديرنا كذلك للجهود التي تقوم بها الطواقم التدريسية والتعليمية والتربوية داخل المدارس؟ بطبيعة الحال نحن لا نستثني ولا نضعف هذا الدور، ولكن كيف يمكن لهذا الأمر أن يكون مستمرا مستداما؟
1: أول شيء أخي محمد أشكرك على سؤالك. لما احنا دائما بنقول التربيه والتعليم وفي راس سلم الاولويات التربيه والتعليم، اليوم بيت واضح التربيه اهم. الشهاده الجامعيه مهمه لنا، ولكن اليوم اذا انا معي حامل للشهاده الجامعيه ومش مربى معناه بتسويش الشهاده الجامعيه. فعلشان هيك اليوم بدنا نرجع نربي من اول وجديد ونعطي دعم كافي لمدير المدرسه للمربي، على المدير دور، على المربي دور، على على على المستشارين والمستشارات في داخل المدارس دور، ضباط الأمان، رئيس السلطة المحلية، مدير قسم التربية والتعليم. كل هاي الأمور إذا هذا التشابك صار والأهل بشرط أنه الأهل يتساعدوا معانا فيش أدنى شك يقدر نخفف كثير من آفة العنف الموجود اليوم في مدارسنا في قرانا وفي مدننا العربية. ولكن بدون هذا التشابك لا يمكن. هقول لك إحنا بنحكي كثير وكثير، يعني بيجي بقول لك رئيس السلطة المحلية وشو سويت وشو ما سويتوش، وكأنه رئيس السلطة المحلية عمليا رامبو أو معه عصا سحري اللي بمجرد ما حكى حل كل المشاكل. لا، المشاكل بتنحلش من خلال الحكي والدواوين، المشاكل بتنحل من خلال تكون النوايا الصادقة من كل الأطراف والأهل الأم والأبو اللي مدور كبير.
0: وفي الحديث عن هذه الأصوات الناقدة لا شك أنه يعني استمعت يوم أمس ونستمع بشكل يومي تقريبا لهذه الأصوات في المجتمع العربي وأغلبها شرعي صحي، تقول الإضرابات والمظاهرات تتكرر، الخطابات تتكرر، الجريمة بالمقابل تستمر. السؤال شو الخطوة العملية؟ ماذا نقول لمن يستمع إلينا الآن التي ستأتي بعد هذا الإضراب حتى يشعر الناس أن هناك مسار لا مجرد رد فعل موضعي؟ سيد مازن،
1: يا ريت هذا السؤال يتوجه لبيبي نتنياهو، يا ريت هذا السؤال يتوجه لا لا لا اللي حطوا، يعني اسمحوا لي الإخوة المستمعين، حطوا البس مسؤول عن الحلبات، حطونا بن كبير مسؤول عن أمننا وأماننا. طبيعي إحنا إيش ما سويناش أخي، إيش يعني جيب لي اليوم إن كان المتابعة ولا القطرية زملاء رؤساء السلطات المحلية العربية، إيش ما سويناش أمام مكتب الحكومي، كنا مظاهرة 100,000 بسخنين كانت، مظاهرة 80,000 في تل أبيب كانت، يوم السبت بتمنى تكون مظاهرة 100,000 عند أهلنا وأخوتنا بجديد المكر، مسيرة الإعلام السوداء عند أهلنا وأخوتنا باللدي ب13 شهر راح تكون بتمنى

0: برضه يكون عشرات الآلاف. عدا أنه زي ما أنا قلت رغم شح الميزانيات اليوم منفوت على كل مدرسة على كل بيت في سخنين. اليوم في ناس خيرين اللي لإصلاح ذات البين، رجال دين، ناس اللي تأثير مكانتي الاجتماعية، كل إيش ما سويناش أخي، إيش إحنا ما سويناش. ولكن هذا البني آدم اللي بينام كل الليل وبيفكر والله، أو بينام كل النهار آسف بيفكر بالليل على مين أنا بدي أروح أطخ، لمين أحرق، ومقابل إيش، ومين اللي بعثه.
1: السؤال إذا بعد كل هذا أستاذ مازن ما زلنا كمجتمع نعول على نتنياهو، نعول على بن غفير؟
0: لا لا أنا بعولش عليه صدقني، يعني أنا بقول من جهة لا يمكن إعفاء من مسؤولية، بس من جهة ثانية طبيعي يعني إحنا زي ما بقولوا عنا باع طويل من التجربة مع هاي الحكومة. وأنا قلت لو هاي الحكومة بتخجل على حالة وزير واحد أو اثنين بيروحوا على البيت، ولو هذول موجودين في فرنسا أو في ألمانيا أو في أي دولة بتحترم حالة من زمان هاي الحكومة روحت على البيت. السؤال أخي بدون هذا التكاتف اللي أنا ذكرت كل هاي الأجسام إحنا بدنا مجتمع، يعني قسم من مجتمعنا بده يضل مريض، وهذول القلة القليلة اللي بيلعبوا لأيدين المؤسسي عشان يسيئوا لمجتمعنا، يسيئوا لتاريخنا، يسيئوا للإنجازات الكبيرة اللي وصلوا لإلى بناتنا وشبابنا. كل هاي الأمور محطوطة على الطاولة، بس بقول لك إنه بنفس الوقت إحنا لا رايحين نخاف ولا نرفع الراية البيضة، راح نكمل نخدم أهلنا إخوتنا نطور قرانا بلدنا شاء من شاء وأبى من أبى.
1: أستاذ مازن غنايم رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، شكرا جزيلا لك.
0: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك. طيب يعني كل جريمة هي جريمة من اسمها، يعني واستهداف رئيس مجلس واستهداف نائب رئيس مجلس هي ليست جريمة عابرة محلية أخرى، بل هي رسالة خطيرة لمجتمع كامل. والسؤال الآن هل تتحول هذه الصدمة صدمة الثانية ربما كذلك بعد استهداف رئيس بلدية عرابي ورئيس اللجنة الشعبية في عرابي، هذه الصدمة تتحول إلى خطة ضغط حقيقية، أم نعود بعد أيام إلى انتظار الجريمة التالية ونقول على مين الدور؟ فاصل ونعود.

ماك تريد إن ماك بوك إير إم 5 ابتداء من 2749 شيكل عند إرجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. آي بليس محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.

0: واحصل على كيس بزر هدية كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب 19.90 شيكل. أرز بسماتي بوند شيف 5 كيلوغرام 1 ب 29.90 شيكل. قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب 59.90 شيكل. سلطات أحلى 400 جرام 2 ب 14.90 شيكل. سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب 8.90 شيكل فقط. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ بنفتح حساب في VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
6: الله الريحة. كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح ابعت لك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
7: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي زمان هالفرق.

0: ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
1: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا. سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
2: عيد الأضحى قرب، وكل عام وإنتوا بخير. أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
3: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
4: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
5: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو إنفرتر رقم واحد.
4: في مكيف في تورنادو إنفرتر.
6: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
7: المنتصف مع محمد أبو العز محميد.

0: 23 دقيقة بعد الواحدة، عدنا إليكم في برنامج المنتصف. أنتم مع راديو الناس 103.307.8 وعبر تطبيقنا في هواتفكم الذكية تطبيق ناس. قبل الفاصل كنا في المستشفى للاطمئنان على حالة رئيس مجلس جديدي المكر سيد سهيل ملحم ونائبه عبيد عبيد. تحدثنا في هذا السياق إلى عضو مجلس جديدي المكر زاهر شبل الذي طمأننا على الحالة الصحية، تحدث عن تجاوز الرجلين لحالة الخطر في هذه المرحلة ونقل سيد سهيل ملحم من غرفة الطوارئ العلاج المكثف إلى غرف العلاج في المستشفى. بعد ذلك كنا مع سيد مازن غنايم رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ورئيس بلدية سخنين حول ما كان وحول الخطوات التي يجب اتخاذها في القريب العاجل، على ضوء كذلك وفي ظل الانتقادات الحاصلة من بعض الأصوات بعيدة إعلان الإضراب الجزئي هذا اليوم ومواصلة الاحتجاج الذي يصفه البعض بالخجول. إلى ملفنا التالي، توجهت جمعية سيكوي أفق إلى لجنة مراقبة دولة في الكنيسة وإلى مراقب الدولة للمطالبة بفتح تحقيق شامل وفوري في سلوك الشرطة وسياساتها تجاه المجتمع العربي ونشر نتائج التحقيق وتوصيات لخطوات عمل فورية. الأستاذ طيب غنايم، مرحبا بك.
1: مرحبا محمد، تحياتي لك ولكافة المستمعين.
0: أهلا بك، المركز الإعلامي لجمعية سيكوي أفق. في البداية، ما الذي دفع سيكوي أفق إلى التوجه الآن للجنة مراقب الدولة ومراقب الدولة ولجنة مراقبة الدولة عمليا؟ هل الحديث عن رد فعل على أحداث أخيرة أم تراكم طويل أستاذ طيب؟
1: اولا تراكم طويل، لكن يجب التنويه لانه ليست هذه، لان هذه المره ليست الاولى التي نتوجه فيها الى المؤسسات واللجان الرسميه المختلفه، لكن هذا التوجه بالذات عينيا جاء ضمن توجه رسمي للجنه القطريه لرؤساء السلطات المحليه بالتعاون مع اكثر من 30 مؤسسه مجتمع مدني لعمليا محاوله الكبح والحد من ظاهره العنف الشرطي المتفاقم والأخذ في الازدياد والحدة ضد المواطنين العرب في

0: لدولة إسرائيل.
1: عظيم. ويعني عندما نطالب بتحقيق شامل في سلوك الشرطة سيدة طيب وسياساتها، ما الملفات التي تودون يشملها هذا التحقيق؟
0: أولا نود يعني أن يشمل النهج السلوك الممنهج للشرطة داخل دولة إسرائيل في وزارة بن غفير التي باتت تتعامل مع المواطن العربي في الدولة ليس على أنه مواطن، وإنما على أنه جزء من مجموعة عدائية للدولة. يعني الأمر غير المنافي للحقيقة والواقع. فنحن كجمعية سيكوي أفق نطالب بفتح تحقيق شامل مستقل في سياسات الشرطة وتعاملها مع المجتمع العربي، هذا البند الأول. البند الثاني الذي نطالب به هو عمليا فحص استخدام العقوبات الجماعية، يعني هذا يأتي ضمن خطوات مثل إغلاق بلدات وتعامل مع حتى موظفي دولة مثل المحامي الذي تم اعتقاله في مدينة بئر السبع بعنف مفرط، وذلك يمس بالطبيعة الحال بالحقوق الأساسية للمواطنين العرب. البند الثالث الذي نريده ونبتغيه هو التحقيق في أسباب الفشل المستمر في مكافحة الجريمة، جمع السلاح غير القانوني في البلدات العربية. والبند الرابع الذي طالبنا به هو عمليا نشر نتائج التحقيق والتوصيات للجمهور واتخاذ خطوات فورية وملزمة لتغيير سياسات الشرطة. وفي هذا السياق محمد أود أن يعني أتطرق إلى أن يعني نحن نصب كجمعية سيكوي أفق إلى أن تكون هذه المخرجات ملزمة إلى حد ما للمؤسسات الرسمية في الدولة، على وعسى يؤدي ذلك إلى تغيير في السياسات التي باتت ممنهجة إلى حد كبير ضد الأقلية العربية.
1: وعمليا هناك حديث عن تعامل الشرطة مع المواطنين العرب وليس فقط عن فشلها في محاربة الجريمة، وحضرتك ذكرت قضية مثلا المحامي في بئر السبع وغيرها من القضايا. السؤال يعني ما المقصود تحديدا بذلك؟ كيف يتم التفرقة ما بين الأمرين خلال هذا الحديث الموجه لمراقب الدولة؟
0: يعني عمليا الشرطة تنتهج السلوك العدائي كما ذكرت لك فقط لكونك عربيا، يتم التعامل معك في حالات كثيرة، وهذه تكرار هذه الحالات هو الذي منح الحكم على أنها سياسة ممنهجة، هذا من جانب واحد. لكن من الجانب الثاني في المجتمع الذي نتواجد به والذي يعني باتت الجريمة روتينا يوميا، نجد تقاعسا ونجد فشلا في أجهزة الشرطة بفكفكة وحل الغاز هذه الجريمة في الحد منها، في كبحها، في القضاء عليها. هذا الجانب يعني المجتمع العربي يجد نفسه ضحية لهذه العائلات الإجرامية، لهذه الحركات الإجرامية المتواجدة في ظهرانينا، بينما الشرطة وكأنها تقف ساكتة ولا تحرك ساكنا. يعني من بين المئات حالات القتل، نسبة حل لغز الغاز الجريمة تكاد تكون معدودة على الأصابع.
1: طيب سطيب، قد يسأل سائل حول كيفية أو لماذا يتم اختيار مراقب الدولة؟ ما المختلف بين هذا التوجه وغيره من ناحية التأثير، من ناحية النتائج، ولربما من ناحية الإلزام لكافة المؤسسات كما تفضلت
0: بالله؟ لجنة مراقبة الدولة محمد ومراقب الدولة على وجه الخصوص وفق صلاحياتها المدمجة في القانون هي يعني تمتلك صلاحيات ملزمة، سواء كان من ناحية التوصيات وما إلى ذلك. فنحن كمؤسسة مجتمع مدني كسيكوي أفق نصب إلى أن نغير على أرض الواقع ذلك عبر القنوات الرسمية في القانون وفي البرلمان الإسرائيلي. ومن هنا كان توجهنا لمثل هذه اللجان وللجنة ولمراقب الدولة بشكل عيني.
1: بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل، سنتابع معكم بطبيعة الحال في مخرجات أو أي مخرجات متوقعة ستكون بعيدة هذا التوجه وهذه المطالبة بفتح تحقيق شامل وفوري في سلوك الشرطة وسياساتها تجاه المجتمع العربي. أستاذ طيب غنايم المركز الإعلامي لجمعية سيكوي أفق، شكرا جزيلا.
0: شكرا لك، تحية.
1: إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى ملفنا التالي. تواصل البحرية الإيطالية عمليات اعتراض سفن وصول الصمود العالمي في البحر المتوسط، حيث استولت على عشرات القوارب واعتقلت مئات الناشطين المشاركين في الرحلة المتجهة نحو قطاع غزة.

0: المحامية أستاذة هديل أبو صالح من مركز عدالة، مرحبا بك.
1: مرحبا فيك.
0: أهلا بك. يعني بداية، ما هي آخر المعلومات المتوفرة لديكم حول عدد المحتجزين، أماكن احتجازهم، تمكنتم كطاقم أو محامين لربما من الوصول إليهم، الحديث إليهم حتى الآن؟
1: بصراحة حتى اللحظة يعني نحاول الحصول على معلومات من السلطات الإسرائيلية حول مكان تواجد النشطاء وحول نية إسرائيل أصلا إلى إحضارهم للأراضي الإسرائيلية. يعني في المرة السابقة شفنا أنه السلطات الإسرائيلية عمليا وجهت النشطاء إلى اليونان بدلا من إحضارهم إلى الأراضي الإسرائيلية. فحتى اللحظة لا نملك معلومات دقيقة من السلطات حول نية العمل يعني مع هذول النشطاء، وأيضا عن مكان تواجدهم الدقيق. وكما نعلم يعني هناك أيضا 10 سفن اللي حتى اللحظة لم يسيطر عليها السلاح البحري الإسرائيلي،
0: وهذا يكشف عن مخاطر قانونية وحقوقية عندما لا يكشف مكان الاحتجاز أو ظروف الاحتجاز بشكل واضح، ليس كذلك أستاذ هديل؟
1: بالطبع، يعني كل الإجراء وكل السياق هو عبارة عن خرق واسع سواء كان القانون الدولي وحتى القانون الإسرائيلي نفسه. لما بيتم السطو على سفن في المياه المفتوحة في المياه عمليا المياه الدولية بهدف أيضا منعه من وصول إلى قطاع غزة، لما قطاع غزة موجود بإبادة مستمرة وأيضا من قطع وصول مساعدات على مدار زمن طويل. القانون الدولي يلزم دولة إسرائيل على السماح لهذه السفن بالمرور، وبالإضافة إلى عملية الاختطاف نفسها اللي عم نشهدها مرة بعد مرة اللي عم تقوم فيها السلطات الإسرائيلية.
0: ويعني تحدثت عن منظور القانون الدولي وبذلك إشكالية أساسية في اعتراض سفن مدنية في المياه الدولية، ولإسرائيل لا حق ولا صلاحية في قانونية طبعا لاعتراض هذه القوارب قبيل وصول إلى المياه الإقليمية، هذا واضح.
1: صحيح، يعني احنا سمعنا إدانات بالمرات السابقة من عدة دول اللي كانوا مواطنيها موجودين على السفن اللي تم اعتراضها، ولكن مع الأسف برضو عم نشوف دول اللي عم بتمد يد العون لمثل هذا الخرط للقانون الدولي، مثلا زي اليونان اللي أعطت إمكانية لدولة إسرائيل إنها تجلي المواطنين الأجانب اللي تم اختطافهم إلى اليونان، بالرغم من أنه عم نحكي عن خرق واضح للقانون الدولي لعملية اختطاف اللي إسرائيل يجب أن تعاقب عليها.
0: طب يعني عند النظر إلى ما يقول هذا الأسطول والمسؤولون عن هذا الأسطول أنه الهدف هو كسر الحصار وفتح ممر إنساني إلى قطاع غزة، السؤال هل يمنح هذا الطابع الإنساني المهمة حماية قانونية خاصة مختلفة عن أي حماية قانونية أخرى؟
1: كما ذكرت سابقا إسرائيل ملزمة بالسماح لهم بالمرور وعمليا،
0: ولكن إسرائيل تدعي أنه هناك أهداف أخرى يعني لدعم حركات سياسية وعسكرية وما إلى ذلك مناوئة لإسرائيل، كيف تحل هذه الإشكالية أستاذ هديل؟
1: بالضبط، يعني هاي كانت النقطة الثانية اللي بدي أتطرق لها. إحنا عم نشوف محاولة مرة بعد مرة من إسرائيل لتجريم أي طريقة من طرق التضامن، أي طريقة من طرق التضامن وشيطنة المشاركين فقط لنيتهم بتضامن مع الفلسطينيين في غزة. بالمرة السابقة شفنا اختطاف عمليا لمواطنين أجانب اللي تم حتى التحقيق معهم من طريق جهاز المخابرات عن طريق الشباك على مدار فترة دامت أسبوع، ومن ثم تم إطلاق سراحهم وترحيلهم إلى خارج البلاد. مرة بعد مرة عم نشهد تصعيد من قبل السلطات الإسرائيلية، ولكن من الواضح وخاصة بعد إطلاق سراح تياغو سيف المرة السابقة، من الواضح إنه إسرائيل لا تملك بأيديها أي أدلة غير الادعاءات والبروباغندا اللي عم تحاول تنشرها مرة بعد مرة في أرجاء العالم.
0: الخطوات القادمة، المسار القادم اللي ينوي مركز عدالة اتخاذها خلال الساعات لربما الأيام المقبلة، هل يمكن يعني الإفصاح بها؟
1: عمليا يعني في حال تم إحضارهم إلى أجدود فسيتم عرضهم على سلطة الهجرة، وهناك راح نمثلهم بجلسات الاستماع أمام سلطة الهجرة. من الممكن أيضا يعني التوقع أنه قسم من الأشخاص يتم تمريرهم لتحقيقات بالشرطة أو بالشباب كما حصل في مرات سابقة، وسنمثلهم أيضا في هذه الإجراءات. ولكن كما رأينا في المرات السابقة عم نشهد حتى من جهاز القضاء يعني تعاون كامل مع هذا

0: السرقة القانوني، حتى عم نثبت قدام المحكمة إنه ما فيش أي صلاحية قانونية لا للاحتجاز ولا أي عمليا أي أدلة اللي بتبرهن الادعاءات اللي عم تدعيها الدولة، ولكن أيضا الجهاز القضائي متواطئ في هذا السياق.
1: طيب أستاذ هديل، بسؤال أخير، ويعني يبدو إنه هذا الملف يتجاوز قضية الأسطول نفسه إلى سؤال أكبر حول الحصار المفروض على قطاع غزة، كيف يمكن أن تؤثر هذه القضية على النقاش القانوني الدولي العام بشأن الحصار ومنع المساعدات؟ هناك من يرى أنه يعني هذه الإجراءات الإسرائيلية بالعكس قد تفيد كل الملفات الموجهة ضدها في القانون الدولي، إلى أي مدى هذا سليم صحيح؟
0: عمليا يعني احنا عم نحكي عن الجرائم اللي عم اسرائيل عم بتستمر بالقيام فيها، وبالمرات السابقة كان في توجهات لمحافل دولية وايضا للمحاكم الدولية من قبل الدول، مثلا اسبانيا قدمت دعوة ضد اسرائيل خاصة بعد المرة السابقة بعد اعتقال سيف ابو كيشك اللي هو مواطن اسباني، وكان ايضا توجه من دول ضد اليونان حتى بصفتها يعني ساعدت صحيح. اسرائيل إجلاء المواطنين إلى أراضيها، فعمليا في تحرك دولي ضد هذا السياق من الخرق الإسرائيلي.
1: بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل والإضاءات، المحامي أستاذ هديل أبو صالح من مركز عدالة، شكرا جزيلا لك، سنتابع معكم. شكرا إلى اللقاء. فاصل إعلاني ونعود لمتابعة المنتصف.
2: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
3: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
4: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
3: دراسة وتدريب معا، دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
4: تدريب عملي مع راتب شهري؟
3: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
5: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
6: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكا كولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكا كولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل، بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2.90 شيكل للكيلو، قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59.90 شيكل للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
7: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضا على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب، خاضع لشروط الاستحقاق.
8: بندورة، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورة، لمعة لكل إطلالي.
9: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
10: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل.

0: بنفس الوقت خايفة.
1: حبيبتي بيجي المولود ونكست معه.
0: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.

0: المنتصف مع محمد أبو العز محميد.
1: اثنتان واربعون دقيقة بعد الواحدة، عدنا إليكم في برنامج المنتصف، أنتم مع راديو ناس 103.3 107.8 وعبر تطبيقنا ناس. أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته صحيفة نيويورك تايمز أن غالبية الأمريكيين تعارض تقديم الدعم الاقتصادي والعسكري لإسرائيل، وبحسب نتائج الاستطلاع فإن 57% من الأمريكيين يعارضون تقديم مساعدات اقتصادية وعسكرية لإسرائيل، مقابل 37% فقط يؤيدون استمرار هذا الدعم. الزميل محمد القاسم الصحفي المختص في الشأن الأمريكي، مرحبا. مرحبا
2: مرحبا محمد، ومرحبا بجميع المستمعين.
1: في تفسير للاستطلاع، نتائج الاستطلاع هذا؟
2: هو صراحة في شيء مفاجأة هون، لأنه الأرقام هاي عم تتغير بالسنوات الماضية، وكان في كمان استطلاع للرأي في الأشهر القليلة الماضية اللي يعني كان كتير مقلق لإسرائيل، إنه نسبة الأمريكيين المتعاطفين مع الفلسطينيين تزايدت من في آخر 30 إلى 35 سنة ل 34%. ولكن مش بس هذا الموضوع المهم، الموضوع الأهم إنه إسرائيل على مدى عقود من الزمن كانت تتمتع بنسبة عالية من العاطف والإيجابية مع الأمريكيين والشعور الأمريكيين تجاه إسرائيل. هذا الرقم بدأ ينخفض بشكل كبير، والآن أصبح يعني في نوع من التكافؤ في الأرقام، وهذا الأمر مقلق جدا جدا. من الواضح إنه حرب غزة أثرت بشكل كبير على كيفية رؤية الأمريكيين لما يحدث في الشرق الأوسط، وخصوصا بالنسبة للفلسطينيين والحرب على غزة والأمور هاي. وأيضا تدخل نتنياهو وتدخل إسرائيل في الشؤون الأمريكية والمساعدات اللي تتلقاها إسرائيل من أمريكا في وهناك حاجة للأمريكيين أصلا لهاي الأموال، ما وصارت الأصوات تتصاعد ليس فقط من اليسار الأمريكي ولا من الديمقراطيين، ولكن حتى من داخل تيار ماجا ومن الجمهوريين.
1: طيب يعني محمد، جميل، يعني ما تتحدث به من تحولات، السؤال إلى أي مدى يمكن أن يبدأ هذا التحول بالتأثير على الكونغرس على اتخاذ القرار، ولا المؤسسة السياسية ما زالت أكثر دعما لإسرائيل من الرأي العام؟
2: أعتقد صعب أنه نتوقع التغيير يكون سياسيا وبشكل فوري، ولكن كان في هناك تصويت في الكونغرس الأمريكي على مساعدات عسكرية لإسرائيل في الأسابيع القليلة الماضية، ويعني بشكل أنفس تم تمرير هذا القرار لمساعدة إسرائيل عسكريا. ولكن حتى لو القرار فشل في تمريره في الكونغرس وفي مجلس الشيوخ، هناك صلاحية لدى وزير الخارجية حتى مش بس وزير الدفاع إنه يوقع على مساعدات لدول معينة من بينها إسرائيل، يعني إذا هو بيشوف إنه هذا الأمر مهم للأمن القومي الأمريكي. ولكن التغيير مرة أخرى، يعني أنا بحسب التغيير منذ كنت يعني من لما كنت صغير في الولايات المتحدة إلى حد الآن، إحنا نتكلم على أكثر من 4 عقود من الزمن، وفي حال إنه الأمريكي ما كانش

0: يعرف كلمة فلسطين، وكانت بالنسبة له الكلمة مرادفة لأمور أخرى. والآن أصبحت القضية الفلسطينية وتعاطف الأمريكي مع الفلسطينيين ليس فقط من قبل اليساريين والليبراليين الأمريكيين، ولكن أيضا من أطياف مختلفة داخل الولايات المتحدة. يعني بتسمع كلمة أنه أنا آسف من اللي بصير، أو أنه أنا بتعاطف معك، أو أنه أنا غيرت رأيي. ولكن أيضا حتى لو ليس هناك تعاطف مع الفلسطيني، رؤية الأمريكي تجاه إسرائيل بدأت تتغير وتتغير بشكل كبير. نعم. وهذا الأمر اللي الآن تتحدث عنه إسرائيل، ولذلك في ضخ بمئات المليارات أو الملايين عفوا من الدولارات يعني لقسم الهسبرة، إنه محاولة لتغيير الإيمج تبعت إسرائيل مش بس في دول الشرق الأوسط أو أوروبا أو بدول أخرى، وإنما في أمريكا اللي كانت يعني مثل ما تحكي ما حد يهتم لها، لأنه الدعم والتعاطف وكل شيء جاي بدون أي جهد يذكر من قبل الحكومة الإسرائيلية.
1: طب يعني محمد، خلال السنوات الأخيرة لاحظنا أن الجامعات والاحتجاجات الطلابية لعبت دورا مهما في تغيير النقاش العام، ولربما تحول القضية الفلسطينية. وكما ذكرت يعني بتنا نسمع كلمة فلسطين وغيرها كأنها قضية جلية داخل الولايات المتحدة. السؤال بالمقابل، هل باتت تدرك المؤسسة الإسرائيلية والأمريكية على حد سواء أن المشكلة لم تعد فقط مع الجامعات أو مع اليسار، بل مع جيل أمريكي كامل ينظر إليها، إلى الإدارة الأمريكية وإلى إسرائيل بطريقة مختلفة؟
0: بالتأكيد، ومشان هيك في الآن ردة فعل شرسة ليس فقط من قبل إسرائيل، ولكن من قبل الساسة الأمريكيين على مستوى المدن وعلى مستوى الولايات وعلى مستوى الفيدرالية، يعني على مستوى الحكومة الفيدرالية الأمريكية، بتجريم أي انتقاد لإسرائيل، بتجريم أي قطع طلب في المقاطعة على إسرائيل. هناك قوانين تسن وتم سن جزء منها تجاه الجامعات. يعني احنا شفنا شو ترامب عمل، انه تهديد بقطع المساعدات المالية للجامعات الامريكية بحاجة ماسة للدعم الحكومي لها، يعني لأنها تقوم بواجبها كعلميا وأيضا تربويا وثقافيا. وهذه التهديدات بتأدي في نهاية المطاف إلى أنه يكون في تغيير في الخطاب وأيضا الحرية. يعني أنا في أيام الجامعة كان في هناك حديث في الجامعات على جميع المواضيع. الآن صار في تجريم وحذر شديد، خصوصا من الطلاب اللي مش أمريكيين، وحتى الأمريكيين من أصول يعني إنه اللي مش مولود هناك، أو حتى اللي مولود هناك واسمه محمد وأشرف وسامر وحسن وعلي، إنه يفكر 10 مرات وبل يمكن 100 مرة وألف مرة قبل ما يحكي. ليش؟ لأنه مهدد بالترحيل، مهدد بالاعتقال، مهدد بالطرد من الجامعة. على مستوى الولايات هناك تجريم لأي شخص يريد أن يعمل إما في الحكومة الفيدرالية أو في بعض الولايات منها تكساس، إنه إذا بدك توقع على ورقة أو وثيقة إنه أنت ترفض أن تكون تطلب أو توافق على مقاطعة إسرائيل. فهناك ردة فعل شرسة في الولايات المتحدة تجاه هذا الأمر، وإسرائيل إلها يد فيه.
1: بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإضاءات. شكرا جزيلا لك زميل محمد القاسم المختص في الشؤون الأمريكية. شكرا إلى اللقاء. طيب، إذن كما استمعنا لنتائج هذا الاستطلاع وما الذي تعكسه في الداخل الأمريكي، وكما يبدو ومما ذكره الزميل محمد أنه هذه الأرقام لا تقيس موقفا أنيا، بل تكشف احتمال تغير طويل المدى في العلاقة بين الرأي العام الأمريكي وإسرائيل. والسؤال إلى أي مدى، وهذا ما طرحناه لربما لا إجابات كافية وافية حول هذا الموضوع، هل تلحق السياسة الرسمية بهذا التحول أم تبقى واشنطن تتحرك بعقلية قديمة من جمهور يتغير بسرعة ومحكوم طبعا بأجهزة كبيرة وكبيرة جدا في الاقتصاد تحديدا؟ يصادف اليوم يوم سكوتر الدولي، فيما تشير المعطيات إلى مقتل 5 أشخاص أو مصرع 5 أشخاص منذ بداية العام الجاري و7 آخرين خلال العام الماضي جراء حوادث سكوتر في البلاد، وسط تحذيرات من تزايد المخاطر المرتبطة باستخدام سكوتر الكهربائي على الطرقات.

0: التلوث البيئي كمان، ولكن في الأخير هذا سبب للتزايد في حوادث الطرق للأسف. يعني بنشوف إن في كل سنة في تزايد، وإحنا إذا بنحكي على 5 يعني إحنا ما في وصلنا لنصف العام، يعني ممكن نوصل لنتائج هي تكون أصعب من السنة اللي فاتت. طبعا مشكلته ان هذا الوسيله النقل هي اكثر وسيله خطره من الوسائل اليوم موجوده، لان كل الركوب يتسعى على التوازن. طبعا في السرعه هو طبعا موجود بين السيارات، في عدم ارتداء الخوذه في اغلب الوقت، واستخدام الهاتف اثناء القياده، يعني الركوب على هذه الوسيله،
1: وربما كذلك ضعف معرفة قوانين السير، خصوصا أنه نتحدث لربما عن هذه التحذيرات المتكررة من قيادة القاصرين للسكوتر قبل السن القانوني، وهذا خطير.
0: 90% أو 95% من اليوم اللي راكبين على السكوتر ناقصهم شيء في القانون، يعني لأن لازم كل يكون فوق 16، خوذة، التزام بسرعة لعند 25 كيلومتر في الساعة، أو وفي اليوم طبعا لوحة، يعني كيلو لازم يكون في زي السيارات. هل يعني كل انت مثلا انت اللي شفتهم اسبوع هذا الاخر اسبوع في الشوارع كلهم كانوا فوق جيل 16، كلهم كانوا ملتزمين بالخوذه، كلهم كانوا في لوحه ترخيص؟ لا اعتقد اكثر من 70-80%. هذا ما بنجده في السيارات يعني ممكن يكون في 5% او 3% مش قانوني، ولكن ها بالعكس في السكوتر اكثر من 70-80% ناقص شيء قانوني فيه، يا خوذه يا لوحه ترخيص يا الجيل يا السرعه وعدم التزام بالقوانين، يعني لانها هي مركبه خفيفه وطبعا في عندها قدرة أنها تفوت بين السيارات بشكل سريع وشكل كبير جدا.
1: يعني من متابعتكم لهذا الموضوع سيد نمر، الأهل يدركون حجم هذه المسؤولية عندما يسمح لأبنائهم باستخدام سكوتر دون معرفة كافية بالقانون، دون معرفة كافية بالطريق، دون ارتداء الخوذي، ولما يمشوا بين السيارات بهذه الطريقة الخطيرة؟ يعني ونحن نتحدث إليك الآن، أنا أرى الآن من نافذة الاستوديو طفل كما يبدو، يعني طبعا نحن شايفينه من بعيد، ولكن طفل ماشي على دوار مع سيارات ومركبات كبيرة الآن، هذا ما نراه بدون أي إدراك. الأهل شايفين هذا الموضوع؟
0: للأسف الأهل ما عندهم توعية كافية، للأسف ما عندهم كمان خبرة كافية بالنسبة لهذا، لأن في ممكن الأهل نفسهم في حياتهم ما ركبوا على سكوتر كهربائي ما بيعرف قديش خطورة هذا المركبة، ولكن يعني بيشتروها لأولادهم ومش عارفين قديش الخطورة، وللأسف بس يصير معاه حادث لا سمح الله حنتها بيصير عندهم وعي كافي، ويا بيبيعوه يا نعرف بياخذوا، ولكن بيكون متأخر للبرات للأسف. لذلك ما في وعي كافي عند الأهالي، لو بيعرفوا حتى إن أول شيء من جيل 16 وفوق 1000 شيكل مخالفة، 1000 شيكل على عدم ارتداء خوذة، ممنوع على الرصيف فقط على الشارع لأنها يعني لازم يكون طبعا فوق 16، لازم يكون في امتحان نظري، أو يعني في أشياء كثيرة اللي هي مطلوبة. يعني لو في وعي كافي عند الأهل ما ظنيت أنهم ممكن يشتروا أو يعطوا أو ولدهم يستخدم هذه المركبة.
1: واحد من المشاكل أنه يعني هناك من يتعامل، أو لربما جل وغالبية المستخدمين يتعاملون مع سكوتر كلعبي أو كوسيلة بسيطة، مش كمركبة لها قواعد لها مسؤولية، وهذا بحاجة إلى تغيير ثقافي كامل خصوصا لدى الشباب، ليس كذلك؟
0: صحيح، لأنه هو السكوتر مش لعبة، السكوتر هي وسيلة نقل يعني انصنعت لأنها الحد من تلوث البيئة، الحد من اختناقات السير، ولكن في ناس بفكر أنها هذه كمان لعبة لبيد الأطفال، ولكن حتى التراكتورون الكهربائي اليوم هذا صار في كمان نقمة على أطفالنا، ولا حد عارف أن هذا ممكن يصل سرعة 80 كيلومتر في الساعة.
1: نرجو السلامة للجميع، وبدي أشكرك على كل هذه الإضاءات أستاذ نمر أبو شارب الناطق باسم جمعية السلامة المجتمعية ومحاضر في السياق الصحيحة. شكرا. طيب يعني المشكلة مش بالسكوتر يا جماعة بحد ذاته، المشكلة لما نستخدمه بدون وعي، بدون خوذي، بدون احترام للطريق والمشاة، والسلام دائما بتبدأ بقرار بسيط انه نتعامل مع سكوتر او غيره كوسيلة نقل حقيقية مش كلعبي. هذا هو الأساس. طيب وصلنا إلى ختام برنامج المنتصف لهذا اليوم، أشكركم المستمعين والمستمعات الكرام على حسن المتابعة والاستماع، أشكر طاقم البرنامج في الإعداد.

0: وتحرير عزمي داريني في الهندسة الإذاعية، إلياس عبد الملك في التنسيق والإنتاج، رياض فضل شكرا جزيلا رياض في الإخراج، وديجيتال عرين نصار وجواد العمري، وفي تطبيق ناس موسى بصول. هذه تحياتي محدثكم محمد أبو العز محميد، على أمل أن نلتقي بكم دائما على كل خير ومحبة وسلام.
1: فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالة.
2: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا، أو اتصلوا على 04-820-7177.
3: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il، وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
4: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكا كولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكا كولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
5: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح ابعتلك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
6: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسرها الاصلة.
7: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتخسر المسافات وبترجع لمتنا.
8: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
7: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
9: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9، برينير 560 جرام 3.10 شيكل و90، حينة الهلال 900 جرام 1.17 شيكل و90، كاتشوب أوستن 750 جرام 1.7 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1.7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلوبان 3.9 شيكل و90، طحين أو سميدمان 1 كيلوغرام 3.9 شيكل و90. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
10: من مجموعة المشهداوي.

0: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة. 6576442.
1: حلبجي. مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
2: حبيبتي، بيجي المولود ونيكست معه.
1: بتخططي للحمل؟ كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.

الأخبار من راديو ناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم تفاصيل. أعلنت طواقم الإسعاف الإسرائيلية إصابة رجل بجراح خطيرة في مسجف عام في الجنوب.

0: جليل الأعلى إثر انفجار مسيرة أطلقت من لبنان. وفي وقت سابق دوت صفارات الإنذار في المنطقة خشية تسلل طائرة مسيرة. بالمقابل أصيب شخصان في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في جنوبي لبنان. ووفق الوكالة الوطنية للإعلام فقد استهدفت مسيرة معادية صباحا بصاروخ سيارة تابعة لبلدية حاروف كانت إلى جانب مبنى البلدية، وأشارت إلى أن ذلك أدى إلى إصابة عضو في البلدية فضلا عن مواطن آخر إصابته وصفت بالخطيرة وكان يستعدان للقيام بتوزيع الخبز على الأهالي في البلدة وفق ما جاء في المصادر اللبنانية. من جانب آخر انذر الجيش الإسرائيلي سكان 12 قرية وبلدة في جنوبي لبنان بالإخلاء الفوري قبل توجيه ضربات وغارات باتجاهها. جاء ذلك رغم تمديد وقف إطلاق النار قبل أيام بين إسرائيل ولبنان. وقبل قليل ذكرت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء في إيران أن دوي انفجارات سمع في جزيرة قشم الإيرانية. وأضافت الوكالة أن السبب غير معروف ولم يصدر تعليق رسمي حتى الآن. من جهتها نقلت وكالة تسنيم عن الشؤون الأمنية في محافظة هرمزجان أن أصوات الانفجارات في قشم ناجمة عن تفكيك ذخائر من مخلفات الحرب وفق ما جاء في الإعلان. عقد اليوم اجتماع بين لجنة الوفاق وممثلي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة لبحث إمكانية إعادة تشكيل القائمة المشتركة، وذلك في أول لقاء من هذا النوع منذ انتخاب دكتور يوسف جبرين رئيسا لقائمة الجبهة، والذي دعا إلى إعادة بناء الشراكة السياسية العربية وتعزيز العمل الوحدوي. وجاء الاجتماع في ظل حراك سياسي متسارع أعقب دعوة رئيس القائمة الموحدة منصور عباس إلى الإسراع بعقد لقاء بين الأحزاب العربية لتشكيل قائمة مشتركة تعددية وتقنية. يعم الإضراب الجزئي اليوم في السلطات المحلية العربية واليهودية في كافة أنحاء البلاد، وذلك بعد إعلانه عبر لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية ومجلس الحكم المحلي احتجاجا على جريمة إطلاق النار التي استهدفت رئيس المجلس المحلي في جديد المكر سهيل ملحم ونائبه عبيد عبيد. وكانت الشرطة قد أعلنت مساء أمس اعتقال مشتبه به ثان في محاولة قتل رئيس المجلس المحلي ونائبه. وأضافت الشرطة أنها مددت اعتقال المشتبه الأول الذي أوقف في وقت سابق من يوم أمس، مشيرة إلى أن التحقيق ما زال مستمرا. قررت المحكمة المركزية في حيفا اليوم تخفيف القيود المفروضة على الزميل الصحفي سعيد حسنين مع الإبقاء على الحبس المنزلي الليلي ومنعه من استخدام الهواتف الذكية أو إجراء مقابلات تتعلق بالشأن السياسي. وبحسب القرار سيبقى حسنين قيد الحبس المنزلي يوميا من 12 ليلا وحتى 6 صباحا، فيما سمحت له المحكمة بالعودة إلى العمل في المجال الرياضي إلى جانب إلغاء إلزامه بمرافقة كفيل خلال خروجه من المنزل مع استمرار منعه من السفر خارج البلاد. أعلن المركز الإسلامي في سان دييغو أنه سيظل مغلقا حتى إشعار آخر، وذلك حدادا على ضحايا جريمة إطلاق النار التي وقعت يوم أمس. وأعلنت الشرطة الأمريكية أن شابين في مقتبل العمر أقدما يوم أمس على إطلاق النار في المركز الإسلامي بمدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا، مما أدى إلى مقتل 3 رجال خارج مسجد المركز، أحدهم حارس أمن، مشيرة إلى العثور على المشتبه بهما لاحقا مقتولين على ما يبدو إثر إطلاقهما النار على نفسيهما. من جانبه وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق النار بأنه وضع مروع، يشار إلى أنه تم العثور على عبارات معادية للإسلام والمسلمين بين مقتنيات المجرمين وهما شابان في 19 و17 من عمريهما. الأحوال الجوية. انخفاض طفيف في درجات الحرارة نهار اليوم، الطقس غائم جزئي وحار نسبيا، فيما يمسي الجو باردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية خلال ساعات المساء والليل. ختام النشرة، كونوا بخير.
1: مسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول

0: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
1: مرحب. الحديث بحكي على أنه السفر رجع، فتعالوا نتخيل مع بعض هذه السفرة. تخيل أنك مسافر في قطار بيمشي وسط غابات في بلد غريب، الدنيا ليل واللغة الإنجليزية اللي بتعتمد عليها عادة ما بتسعفك في هذا البلد، لأنه ما بيحكوا فيها إلا لغتهم المحلية المعقدة جدا. فجأة بيطلع قبالك شخص مبهدل، مش رجل أمن ولا موظف قطار، ملامحه مشبوهة على الآخر، وبدأ يصرخ بوجهك بنبرة بتوتر الحجر. من كلامه ما بتفهم ولا شيء إلا كلمة واحدة بكررها بهستيريا: في هذه اللحظة غريزة البقاء عندك رح تشتغل، رح ترفض على الأغلب أنك تدفع، رح تطلب المساعدة، أو على الأقل رح تشك فيه وتعتبر أنه نصاب ومستحيل أنك تفكر تعطيه حتى إكرامية فوق اللي بطلبه. يعني على الأغلب رح تكون صاحي لأنك شايف الخطر قدام عينك. أما الصدمة الحقيقية أنه كل هذا السيناريو بيصير يوميا في العالم الرقمي. إحنا بنعمل العكس تماما من هذا السيناريو، بنفتح الباب لأي محتال ذكي كان أو أقل من ذلك، بنسلمهم مفاتيح بيوتنا وأسرارنا المالية، وحتى بنبتسم لهم كمان، وكأن عدم معرفتنا للغة التكنولوجية حجة كافية اللي نعمل فيها أخطاء حدث ولا حرج.
2: أنا كنت داخل هو اللي وقفني.
3: وقفتك ليه؟ عامل لك كمين؟ هشوف رخصك يا أخويا، برمي براي عليك يا
4: يا راجل بقى، أدخل وأدخل.
3: حاضر حاضر، أنا راجل مجنون واقف قدامه.
1: بالسنوات الأخيرة ومع تطورات الذكاء الاصطناعي وكل الأمور التقنية اللي بنسمع عنها، الأمر بطل بس تليفون من أمير نيجيري بيطلب من المساعدة. المعطيات بتحكي أنه أكثر من 80% من محاولات الاحتيال صارت بتعتمد على الهندسة الاجتماعية، يعني اللعب على مشاعرنا، على خوفنا أو حاجتنا للمساعدة في أوقات الطوارئ والحرب. زد على ذلك شوية أرقام: بالعام الأخير زادت بلاغات الاحتيال الصوتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي بنسب تفوق 3 أضعاف. الروابط اللي بتوصلنا بالاصطياد من كل المؤسسات وحتى اللي ما بنعرف عنها، وبعد ما حكينا عن المعطيات اللي من خلالها اتحاد الانترنت في البلاد بيوضح انه أكثر من ثلث البلاغات عن الابتزازات في الانترنت في المجتمع العربي هي اعتداءات جنسية.
5: تطبيق اسمه فوري، ابليكيشن فوري، بيحولوا عليه الفلوس.
6: فوري فوري ده عليه حياتنا، يعني تيجي تدفع نور، تدفع انترنت، تدفع في حاجة في العمارة، فوري ده عليه كل حاجة.
7: يا نهار اسود،
5: لقوا في مشكلة وفي فلوس بتتسحب هم مش عارفين ليه أو إزاي.
8: تعرضت لهجوم سبراني، وأن هناك هاكرز طالبين مبلغ معين كبير جدا عشان الشركة تستجيب، وإلا هتسرق البيانات الخاصة بالعملاء، كروت فيزا بقى، حسابات بنوك، وتاخد منها فلوس غصب عنهم.
9: لو سمحتم أنا عايز الفلوس دي، إزاي أخدها؟ أنا معرفش عشان نغطاها.
1: اليوم في صوت التك رح نفتح ملف الاصطياد الرقمي، رح نحكي ليش مجتمعنا العربي تحديدا هو الهدف المفضل لموجات الاحتيال الجديدة، وكيف استغلت الجهات المشبوهة أو الهاكرز اللي بنسمع عنهم كل ظروف الحرب والأزمات الاقتصادية الأخيرة لحتى تزرع كمان روابط توظيف أو منح مساعدات اللي كلها بس مفخخة بشيء لا تحمد عقبة. وعشان نفهم كيف ممكن نصحي الغريزة لحتى تشتغل مش بس بالقطار إنما كمان ننقلها للموبايلات، بنستضيف اليوم أحد أبرز العقول في مجال الأمن السيبرياني في المجتمع العربي، شخص كرس من وقته كمان لملاحقة العصابات الرقمية ولحتى يوعي الناس بأي شيء ممكن أنه يحمينا رقميا. رح نحكي معاه عن أغرب حالات الاحتيال الرقمي وعن كيف ممكن نحمي نفسنا في لحظة اللي كلها توتر ويمكن خوف. جهزوا نفسكم لنعرف كيف ممكن نكشف الكاش ماني الرقمي قبل ما يسرقنا. جاهزين؟ لوغ إن.
10: انطلقنا.
1: المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، يا مرحب. صوت التك، الموعد الأسبوعي اللي متحدث فيه عن كل أمور التكنولوجيا، ديجيتال، حداثة، ذكاء اصطناعي وما بينها. وكيف ما سمعتوا بمقدمتنا هذه المرة، حديثنا عن شيء ممكن يواجه كل مين بيسمعنا، وحديثنا عن

0: من كل موضوع أمن المعلومات والسايبر. ومعي في هذا اللقاء في الأستوديو أهلا وسهلا بأمين أبو هيكل.
1: أهلا وسهلا فيك وبجميع المستمعين.
0: أهلا فيك أمين. أمين مختص معروف في مجال الأمن السيبرياني وأمن المعلومات، مؤسس ومدير أوبي سايبرز لخدمات السايبر وغولف سبورت لخدمات استعادة الحسابات، كمان صانع محتوى، كمان حد اللي يعني بيرفع المحتوى وبيرفع الوعي في الشبكات حول كل مخاطر الانترنت والابتزاز الإلكتروني. ملان شغلات، وأنا صراحة خفت من أول تليفون أتصل لك عشان نعمل هذه الحلقة، بتأمل أنه لحد الآن ما اخترق التليفوني.
1: لحد الآن بعد ما اخترقتش، بس ممكن نخترقه قدام إن شاء الله.
0: طيب ماشي، ما شاء الله واعد. أمين، أولا بشكل عام في مجالكم ما في يوم بدون دراما، يعني عايشين مجال كله أكشن،
1: كل يوم فيه تحدي، كل يوم فيه صعوبات في العمل، وكل يوم فيه أشياء جديدة، لأنه صعوبة عملنا هي راحة الناس.
0: طيب هذه يعني جمل شوي من ناحية تسويقية، بس تعال نحللها شوي. أولا الفترة الحالية عندي على الأقل شعور أنه كله خايف، الكل بيحكي عن هذا الموضوع بنوع من التوتر، اللي حتى مع مرور السنوات ومع مرور خبرة الناس مع الأجهزة ما زال هذا الموضوع بشكل خطر على كثير ناس. هل في شيء جديد ولا هذه موجة ولا بس إحنا صرنا ننتبه أكثر؟
1: أولا لازم نعرف الناس على شو طبيعة شغلنا، شو طبيعة عملنا. إحنا كمختصين في الأمن السيبراني، الناس لازم تعرف شو هو الأمن السيبراني حتى لحتى تتوجه ولوين تتوجه وشو تعمل بشكل يومي بحساباتها وبالأشياء اللي هي عم تتطور يوم بعد يوم. الناس خايفة لأنه ما بتعرفش، لو إنها عرفت كان ما بتخافش، لأنه الوعي هو الخط الدفاع الأول من التكنولوجيا والتطور والأحداث اللي عم بتصير. إحنا بنتحدث عن أمن سيبراني، الأمن السيبراني هو معلومات تكنولوجية اللي إحنا عايشينها بتوتر فيها حالات من الأشياء اللي إحنا منشوفها بتطور جديد بالتكنولوجيا بأي مجال كان. الناس لما بتتوتر بتتوتر لأنها ما بتعرفش. إحنا نعرف الناس علينا، إحنا مختصين أمن سيبراني. لما منقول أمن سيبراني مختصين بحمايتكم، مختصين بالمجال التكنولوجي اللي فيه إحنا بندخل لنحلل بياناتكم، وإذا تعرضتوا لمشاكل وإذا تعرضتوا لأمور اللي هي مسيئة أو ابتزاز إلكتروني. وإذا حكينا على الابتزاز الإلكتروني، ما فيش فرد بالمجتمع ما سمعش عنه، بس سمعنا عنه من بعيد، إن شاء الله ما نتعرضلوش من قريب.
0: صحيح،
1: لهيك إحنا موجودين هون لنوعي الناس.
0: هذا الموضوع يعني إحنا بنحكي اليوم على استخدامات أكثر من كل الناس، يعني في الاعتماد على الأجهزة، في الاعتماد على السمارت فون، على الحاسوب. فبالتالي استخداماتنا هي مش بس يعني ساعتية، هي تقريبا كل الوقت في جهاز حوالينا اللي إحنا مرتبطين فيه.
1: جيبته تليفون بأياماتنا، حتى الصغار، حتى الكبار، حتى كبار العمر أهلينا موجود تليفون.
0: فالسؤال
1: هل حدين
0: اليوم؟ صحيح، بس هل احنا اليوم بنشوف انه عن جد المخترقين او الجهات اللي بتحاول انه تقوم بهذه، اما سرقة المعلومات، اما ابتزاز، اما كل امور المتعلقة في السايبر، هل هذول الجهات كثرت اكثر ولا الامور صارت اسهل عليهم؟ ليش هذا الموضوع اليوم في ارتفاع هل قد حاد؟
1: شوف انس، اذا احنا بنحكي عن الموضوع بشكل واسع احنا ما منخلص، ولكن اذا منرتب الاولويات لحتى الناس تعرف ايش التطور اللي عم بيصير بالذكاء الاصطناعي او حتى في التكنولوجيا. زمان كنا نخاف من رسالة اللي هي رسالة تصيد. الانسان لما بيشوف رسالة تصيد ممكن يقتنع، ممكن ما يقتنع، يعني ممكن يدخل وممكن لا، ولكن لما بشوف صوت وصورة عم تنعرض قدامي ومزيفة، يعني ممكن شخص يشوف اخوه او ابوه او حتى أهله عم بيحكوا معه صوت وصورة، بصوته، بفيديو، بصورته، وعم بيتم انتحال شخصية هذا الشخص اللي هو أخوك اللي أنت بتعرفه يوم يوم وملاحظ عليه علامات كتيرة، بتشوفه عم بيحكي معك، لأنه تطور الذكاء الاصطناعي قاعد عم بخدنا لمراحل جديدة اللي فيها عقبات كتيرة.
0: تمام، انت أخذتنا حاليا على نوع من يعني نسميها الأمثلة اللي موجودة في هذا المجال، ولحتى يعني نرتب الأمور للمستمعين، لما بنحكي عن رسائل التصيد، هذا ما يسمى الفيشنج، احنا بنحكي على رسالة اللي ممكن توصل بالواتساب أو بأسمس أو أيا كان.
1: نعم.
0: واللي هي عبارة عن شو بالضبط؟
1: أولا لازم المستخدم

0: العادي يعرف. رسائل التصيد صارت متطورة أكثر. زمان كانت رسائل التصيد موسعة تنبعث لكتير أفراد بالمجتمع. اليوم
1: اللي هي عبارة عن شو بالضبط؟ يعني في إنسان بيحاول يضحك علينا بشو؟
0: اللي هي بتقول عليك دفعة معينة. كلنا شفنا قديش في رسائل بتقول إنه عليك دفعة، ورسالة تانية بتقول إنه أنت حسابك البنك توقف. أنت من الفضول تبعك بتقوم بتضغط على الرابط الموجود. رسالة ثالثة اللي بتبث الذعر، فوت شوف صورك. ونقطتين هون المستخدم بيصير عنده فضول. بدي يفوت يشوف شو وين صوره وين
1: طبعًا
0: شوره طبعًا. إن كان شاب أو صبية
1: بنحكي عن مرات هو عبارة عن فضول، مرات إحنا بنحكي على إما عن يعني عن خوف عن تهديدات عن كثير نعم. أمور اللي ممكن تكون اللي بتكون دافع بإنه إحنا نكبس على هذا الرابط بس في شعور إنه غالبية الناس ما بتعرف إيش اللي ممكن يصير ما بعد هذه الكبسة، هذه الضغطة إيش بيصير بها.
0: رح نشرح بالترتيب أول إشي شو يعني تصيد، وبعديها رح نشرح للناس إيش من أنواع التصيد، كيف ممكن إحنا نمنع حالنا من التصيد. التصيد اللي هو الفيشينج بيعتمد على السوشيال إنجينيرينج، الهندسة الاجتماعية. أنا كمخترق باجي بدرس مين الناس أو الفئة اللي أنا أستهدفها، إن كانوا أطفال، إن كانوا كبار بالعمر، وإن كانوا فئة من المجتمع العادي أو الشركات.
1: هذا يعني في اختلاف في نوعية الاصطياد.
0: نعم الاختلاف كبير. احنا بنطلع على الجهة اللي احنا بدنا نبعث لها هاي الرسالة. اول اشي بندرسها كمخترقين من ناحية امنية، احنا بندرس شو العقبات اللي بتواجهنا اذا احنا بعتنا لفئة معينة من المجتمع. اذا نستهدف صغار بنبعث لهم لعبة بنسميها اي اشي كان حتى يضغطوا عليه، بس اذا نستهدف
1: وكأنه انت تحكي على كامبين او حملة لكل واحدة منها فيها يعني طبعاً. جمهور هدف مختلف.
0: طبعا الهندسة الاجتماعية بتعتمد على الافراد اللي بده يوصل لهم هاي الرسالة. بوقت الازمات شهدنا حرب ايران واسرائيل، شفنا انبعت رسالة لحتى تشوف حسابك البنك. بس هي مش رسالة حساب بنك، هي رسالة عادية ممكن توصلك لأبعد من هيك. إذا أنا أستهدف كمخترق فئة معينة لازم أعرف لوين أروح. هل أنا أروح على الجانب العاطفي؟ هل أنا أروح على الجانب النفسي؟ هل أنا أروح على الجانب المادي أو الاقتصادي؟ لازم أطلع الجهة المستهدفة. شو يعني رسالة نصية؟ رسالة نصية هي واحدة من جهات التصيد، من أساليب التصيد في الفيشينج. في إشي اسمه السوبر فيشينج اللي أنا أتصيد مجتمع كامل أو شركة مع كل موظفينها، بستهدفها لأنه يفوتوا مثلا يشاركوا إشي معين.
1: بتحكي على مستوى اللي عادة بيكون يعني مش استهداف عشوائي إنما استهداف منظم. مخصص أكثر.
0: استهداف منظم سوبر فيشينج. في إيميل سميشينج، في إيميل ومنبعت فيه SMS فبيصلك OTP على الإيميل وفجأة لازم تكتبها SMS.
1: الآن هذول نعم. النوعيات المختلفة من الاصطياد نعم. هل هي بنفس الدوافع عند الجهات اللي بتحاول تقوم فيها أو أنه الأمر بيختلف؟
0: تختلف الدوافع بشكل دائم. إذا أنا اليوم كمخترق كمنظمة اختراق بدي أخذ معلومة معينة من وزير معين أو من جهة سياسية، أنا أولا لازم أعرف شو المعلومة اللي أنا بدي إياها ومين الشخص الصح اللي لازم أستهدفه. مرات منصلش لنمرة الشخص اللي بدنا نستهدفه، فإحنا منروح على كل اللي حواليه، وهيك المستمع لازم يعرف حتى عشان نقدر كمخترق. أنا إسا بحكي بعقلية مخترق لأنه حتى بصفحاتي، بصفحة أمين هيكل الموجودة على إنستغرام أو بصفحات أمين أبو هيكل الموجودة على جوجل، إذا منتطلع منلاقي كلياتها توعية لكيف الهاكر بفكر. فأنا إسا جاي أسمعك كيف الهاكر بفكر وشو بتصرف بالضبط.
1: تمام.
0: إحنا بأساسنا هاكرين، وأنا كمختبر اختراق مخلص بسي بنت يعني بمحل كتير مرتب، شهادة كتير مرتبة، بقول كيف المخترق بيشتغل على المستخدم.
1: احنا اليوم نعم. يعني نوعية الاختراقات اللي موجود اليوم بتخيل انه بس يعني في نوع من التطور على صعيد الافراد نفسها اللي بتحاول، او على صعيد الاستخدامات للذكاء الاصطناعي، وحتى يعني نوعا ما كل الحنكة والتفكير اللي انت ذكرته في موضوع نعم. الهندسة الاجتماعية، ويعني نوعا ما في تفكير على انه العاطفة تسبق التقنية، يعني هذا الخوف هو بيسبق التقنية.
0: صحيح. زمان كان المخترق لازم يرتب رسالة عشان يبعتها للضحية. الضحية هو أي حدا، أي إنسان، مش مهم شو مكانته، مش مهم شو عمله. إن كان صغير أو كبير، طالب أو مهندس أو حتى صاحب شركة، هو بالنسبة للمخترق هدف ضحية.

0: هذا الضحية بعد ما يدرسه ويشوف شو الإمكانيات اللي عنده شو التعاطف بفوت بتطلع على السوشيال ميديا. أول إشي المخترق بدرس الجهة اللي بده يستهدفها بعد ما يعرف الثغرات الموجودة وفيش إنسان ما عنده ثغرة. بفوت بتطلع على هاي الثغرات، بفوت بتطلع شو الآليات اللي ممكن أو الباب اللي ممكن أفوت عن طريقه، ممكن أصدقاء مشتركين. يعني كلياتنا لاحظنا إنه أغلب اللي بضيفونا غرباء بنطلع أول إشي وين؟ على الأصدقاء المشتركين.
1: صحيح.
0: فأنت لما شفت صديقك مشترك مع هذا الشخص أنت يعني
1: تطمئن أكثر،
0: يعني كسرت الباب الحاجز اللي بينك وبينه 20%. بعديها بزيد التعاطف، إذا شفته ناشر عن إشي أنت بتحبه، إذا أنت بتحب الخيل رح ينشر لك عن الخيل، إذا أنت بتحب أي إشي كان رح ينشر لك عنه. هيك هو لعب على وتر العاطفي.
1: صحيح، وكأنه صار في يعني نوع من الأمور المشتركة أكثر. بس إذا بنرجع لموضوع كمان مسألة الجمهور اللي موجود، كثير مرات خاصة بالفترات الأخيرة كمان فترة الحرب، وكمان شوية رح نشوف هذا الأمر خلال فترة الانتخابات وغيرها.
0: نعم.
1: كأنه في إرسال رسالة لكل الجمهور. هذه بتختلف على موضوع أنه أنا في شخص محدد.
0: هاي هي بالذات السوبر فيشينج.
1: أوكي.
0: إنه أنا أستهدف جماعات قائمة في دولة معينة لحتى أصل لأهداف معينة. إذا أنا اليوم بدي أعرف مين الناس اللي بدي إياها، لازم أستهدف الكل وأشوف مين اللي علق منهن، وهدول اللي علقوا إذا كان مكانتني منيحة أو شغلتني منيحة أو منظمتهم منيحة، يعني المكان اللي هن فيها بمحل منيح، ببلش أنا أعمل بحث عنهن عشان أصل لأهداف أعلى، مثل اختراق اللي احنا بنسميه بالمختصر APT، اختراق الجهات العليا تبعت المنظمات تبعت الدول، بتختبر اختراق المجتمع بهدف الوصول لواحد منهم اللي بيأدي لهاي الشركة عشان أنا أخترق محل اللي فيه بنية تحتية مثل كهرباء أو مي. كمخترق أول إشي بتطلع مين هذا الإنسان، ما أنا بعرفوش اللي عنده هيك بيشتغل بهيك مكاني أو بالبنية التحتية أو بالكهرباء أو بالمي أو حتى في الطاقة. هذا مش لازم يكون ناشر، لأنه حتى الشركات الأمنية بتمنعه ينشر عن نفسه بالسوشال ميديا أو يقول أنه أنا بشتغل بهاي المحلات. ولكن المخترق أذكى من ذلك، المخترق بيبعت لكل الناس، بيحاول يشوف مين من هاي الناس عنده خاصية معينة من الصور أو الملفات. إحنا كمخترقين،
1: يعني القصد إنه بهذه الحالات. نعم. إحنا بنحكي على اختراق لكمية كبيرة من الناس اللي بتتجاوب، يعني
0: كتير ناس
1: مش بشكل مخصص واحد واحد،
0: ما عنداش وعي لازم شو لازم نعمل لهيك. لحتى أياماتنا هاي من أيامات التحذير، يعني من 20 سنة وجاي شفنا كتير ناس بتحذر، بس ما شفناش كثير ناس ما بتقعش، الأغلب عم بقع. ليش؟ قلة الوعي بتوصل لهاي الوقعان. إنه منقول واحد وقع، يعني واحد ضغط على رابط أو نزل ملف خبيث على جهازه،
1: وهذه يعني اليوم كل إنسان عمليا معرض إلها. يعني كثير مرات لما كنا نثير هذا الموضوع الناس تيجي تحكي بس يعني أنا شخصيا شو بدهم فيني، يعني ما عندي. نعم. مشاكل محاد
0: حتى وزير معروف قبل فترة كانوا فايتين على تلفونه لمدة 2 سنين. كيف فاتوا على تلفونه؟ كيف عرفوا رقمه؟ منين جابوا هذا الرقم؟ منين جابوا هذا الإيميل؟
1: يعني القصد
0: أنا بقول لكل المستمعين
1: كمان،
0: أي شخص
1: يعني حد بالطريق إلى
0: أي شخص، أي إنسان بفكر حاله محمي هو أكثر عرضة للاختراق. لأنه الإنسان العادي بقول إنه أي إشي بيصلني بقرأ بطلع عليه، ممكن أكبس ممكن لا حسب معرفتي بالتليفون. الإنسان الخبير اللي هو بيشتغل بشركة بشركات الهايتك المعروفة في العالم مش بس بجهة محلية، هذا الإنسان أكثر عرضة إنه يفوت على هاي المحلات. ببحث قام أكثر من 90% في العالم الخبراء بيقعوا قبل الناس العاديين. ليش؟ لأنه المخترق أذكى من إنه يبعث لك رسالة عادية. هذا يعني الإشي راح نبينه للمستخدمين طبعا.
1: هذه طبعا كلها شغلات اللي بحاجة إنه يخلينا نعيد تفكيرنا في كل موضوع الوعي حوالينا في كل استخداماتنا اليومية. وبتخيل يعني هذا الموضوع ممكن كمان نفوت على بعض التفاصيل كيف نحمي حالنا من هذا الموضوع. بس بالأول معك أمين بهيكل راح نطلع لفاصل قصير وبنرجع مستمعينا لتكملة هذا الحديث. ويمكن يعني نوعا ما أنا سمعت إنه في تهديدات باختراق بعض الهواتف هنا في الاستوديو، نشوف كيف هذا الموضوع رح يكون.
0: نعم.
1: على البال.

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضا على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب. خاضع لشروط الاستحقاق.

0: أكثر من 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشه في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
2: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب19.90 شيكل، أرز بسماتي بوندي شيف 5 كيلوغرام 1 ب29.90 شيكل، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب59.90 شيكل، سلطات أحلى 400 جرام 2 ب14.90 شيكل، سداسيات مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب8.90 شيكل فقط. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصر. حلبجي.
5: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
6: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
7: المستمعات والمستمعين، يا مرحب. صوت التك هذا الأسبوع حديثنا على كل الأمن السيبرياني وأمن المعلومات، ومعنا في الأستوديو المختص في هذا المجال أمين أبو هيكل، مجدد التحية من جديد. نوعا ما كل حديثنا عن مواضيع الحماية الرقمية وعلى هذه الجوانب اللي بنسمع فيها كل الوقت عن اختراقات وما إلى ذلك. أولا هي يعني مثيرة للذعر، للخوف وما إلى ذلك. في خصوصية لمجتمعنا العربي في هذا الموضوع، ولا احنا زينا زي كل 8 مليار مستخدم؟
8: احنا احسن مجتمع ممكن يتعلم الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا، التطور، الفهم. عندنا العقل اللازم، بس عندنا وعي بالمجال الرقمي ضعيف. ليش ضعيف؟ لانه اغلب المعلومات اللي هي بتطلع 90% منها بالانجليزي. بالمجال العربي احنا بنحاول نكون الافضلية لنا انه نتحدث، لانه احنا اكثر ناس شاطرين بهذا المجال. احنا ناس بنحب نتعلم، احنا ناس كتير واعيين، كتير فهمانين، بس ناقصنا هذا الفهم اللازم المتعمق اكثر للمستخدمين العرب، ان كان في الداخل او الخارج، حتى في الخليج العربي عندنا شوية لازم يكون وعي في اللغة العربية عن هذا الموضوع.
7: تخيل كثير مرات مجتمعنا هو أكثر عرضة يمكن من غيره لكل هذا الأمر، لأنه أولا عندي شعور على الأقل أنه كل مين بيحاول يستهدف المستخدمين بشكل عام في البلاد إحنا بنقع ضحية، كل مين بيحاول يستهدف العرب

0: أو للعالم
1: جماعة اللي مستهدفين بشكل دائم.
0: فيعني نوعا ما احنا ممكن ناكلها من كل الأطراف. ومن جهة ثانية يعني مبسوط انه في يعني صار اكثر خبراء بمجتمعنا اللي ممكن يحكوا في هذا الموضوع, وبالتالي نرفع الوعي عند ابناء مجتمعنا. في هذا الخصوص ذكرنا موضوع الابتزاز الالكتروني, وذكرنا نعم. موضوع خطورة التصيد اللي ممكن يكون
1: نعم.
0: بالجانب التقني يمكن إذا بنقرب للمستمع كيف هذا الأمر بتم, إيش بصير فعليا خلف هذه الكبسة, إنه يعني كل هذا دخلنا على موقع.
1: كلنا كمستمعين نسمع عن اختراق, كلنا كمستمعين نسمع إنه ممنوع نضغط هون وممنوع نضغط هون. أنا كمستمع عادي شو بعرفني وين أفوت وين ما أفوتش؟ يعني لنفرض أنت وصيت طلبية من شي محل فجأة وصلك رابط, أكيد بدك تكبس عليه ولا تضغط عليه. فهون أنا بقول للمستمعين يعني انتبهوا تروه, يعني مش كل ما إشي وصلنا نكبس عليه, مش كل كلمة عاجل نضغط عليها, مش كل كلمة بتوتر نكبس عليها, نصبر نفوق على الجهة الرسمية نروح على الجهة الأساسية.
0: تعرف
1: نفكر شوي نعم.
0: لما بتوصلنا رسالة اللي بتقولنا اسمع انت فزت بآيفون ولا لقينا انه بيطلع لك 9442 شيكل
1: صحيح.
0: فانت بتقول يعني انه شو اولا فيهن يعني
1: لهيك المستخدم ممنوع يكون مادي مع تليفونه. ممنوع انت كمستخدم حدا يقنعك انك تكون مادي مع حالك. اصبر شوي تروى, صحيح انت بدك هاي الربحة بس في مخترق عم بيستغلك وبيبعت لك هاي الربحة لحتى يصل لك.
0: طيب قبل ما نحكي على ايش المؤشرات اللي ممكن تكون لمثل هذه الرسائل, دخلني خلف الكواليس. تعرف انا عادة بتخيلكو جماعة الامن السيبراني عايشين نعم. في محلات ما فيها ضوء عتمة الضوء
1: هيك
0: الوحيد.
1: الكل بتخيل مع انه احنا دائما لابسين
0: وانت اليوم مش لابس اسود
1: نعم لابسين احنا قبعة بيضاء لانه احنا كمختبرين اختراق. يعني من ناحية التصنيف تبعنا لازم نصنف للناس شو يعني هاكر. الهاكر اليوم ممكن يكون قبعة بيضاء اللي هو الهاكر العادي اللي بيشتغل في اي شركة مثل سوك اناليسيز اللي بيحلل البيانات, او اي شركة اللي هي بتتعامل بتحليل البيانات وتصليحها وسد ثغرات امنية اللي ممكن تعرض الشركة للاختراق. ولكن في هاكر اللي هو نسميه الهاكر الأسود ذو القبعة السوداء اللي الناس كلها لازم تعرفه. هذا الهاكر هو وظيفته أنه ما يشتغلش بشركة, قرر أنه يشتغل لحاله بالليل. فهيك سموه الهاكر القبعة السوداء لأنه شغلته بس يختبر اختراق محلات ويسرق هالمعلومات ويبيعها في الدارك ويب في الانترنت المظلم.
0: لما احنا بنحكي على بيع المعلومات
1: في الدارك ويب
0: قبل
1: نعم.
0: ما ننتقل على الأنواع الثانية, ليش لحتى انه يكون في اي شخص اي محل بالدنيا معني انه ياخذ المعلومات عن قديش انا بعت قبل بشهر ومين هم زبايني اللي اشتروا مني
1: هاي داتا
0: بالمطعم؟
1: هاي الداتا مهمة. لما بيكون معك معلومات بيكون معك ابواب, مفاتيح لابواب كتيرة اللي فيها ممكن انت تفتح هاي الابواب. ممكن شخص من الاشخاص اللي انت معك معلومات يكون عنده شركة وهي الشركة فيها موظفين وفيها سيرفرات وخوادم, ممكن هذا المفتاح يوصلك للخادم الرئيسي اللي فيه بيتم سحب معلومات وبطاقات بنكية وأمور أخرى, حتى مفاتيح برامج. يعني كلنا شاهدنا انه في ملان اشياء اللي فيها اشتراك, ممكن انا احضر نتفليكس ببلاش كهاكر اسود. ممكن انا افوت عند شخص واستعمل بطاقته البنكية واشتري شو ما بدي واوصي وين ما بدي ودور علي. فاستعمل الخاصية تاعت المعلومات بأمور غير أخلاقية, هذا بنسميه الهاكر ذو القبعة السوداء. في الرمادي اللي بنهار بيشتغل بشركة وفي الليل بروح على البيت بيستهدف الناس.
0: طيب هذا يعني بتعرف بدل ما يسهر بالقهوة بيسهر محلات
1: ثانية. طبعا طبعا طبعا هاي قرار, يعني هذا قرار بالآخر اللي هو بياخده. طبعا مش قانوني, احنا بنحكي انه لازم المستخدم يعرف شو انواع الهاكرم او انواع المخترقين الموجودين اللي احنا بنسمع عنهم في الراديوهات وفي التلفزيونات باليوم يوم, انه في اختراق لمعلومات بنكية, اختراق لبنية تحتية, اختراق لأماكن اللي هي انت ممكن تتوقع انه تصل لحتى لداخل بيتك. آخر إنسان ممكن يتوقع أن الاختراق يصل لداخل بيته هو الخبير. حتى أنا وصلني لداخل بيت الاختراق إشي طبيعي.
0: وصلك لداخل بيت الاختراق؟
1: طبعا فيش حدا معصوم, حتى الرؤساء وصلني الاختراق.
0: يعني لا خوفني أنت شوي, يعني الرؤساء والوزراء يعني أغلبهم أجيال يمكن متقدمة, وعيهم التكنولوجي يمكن محدود.
1: إحنا بنحارب مبتزين ما تنساش, إحنا أكثر
0: يعني
1: عرضة للاختراق.
0: أمين كشخص اللي هو يعني الدرع الواقي لهالقد شركات وناس كمان هو يتم اختراقه.
1: حتى أهل البيت بيقولوا لي كيف عملوا هيك؟ يعني كيف قدروا يعملوا، احنا بنسميه انتحال هوية، يعني انتحال هوية شخصية في الفيسبوك والإنستغرام، كيف قدروا يحطوا صورتك وينشروا عنك أمور اللي انت ما قلتهاش، ويستهدفوا ناس حتى بصورتك، في ناس تعرضت لاستهداف بخلال صورتي انه انا معك هيك بدي هيك. ف صحيح انه الاشي هوين علينا يعني انه احنا نوقفه، فبس كمان ممكن يصير، يعني ممكن زي ما صار لي ممكن يصير لاي شخص، في يصير انتحال هوية مع انه احنا بنعالج هاي القضايا، بس فيش حدا معصوم. احنا
0: طيب تعال نسأل بصراحة، على الصعيد الشخصي لما تم يعني اختراقك او يعني هذه الدائرة كمان انت كنت فيها، ايش كان شعورك؟
1: احلى شعور بالدنيا انك تشوف الانسان كيف بشعر، انك تحس بالضحية اللي صارت معه هاي الشغلة. ما بتحسش بالإشي غير اذا بصير معك، بتحسش بالمشكلة
0: كمان انت
1: غير
0: حسيت
1: اذا انت فتت فيها. فانا طبعا
0: خوف.
1: تحسيت بتوتر، يعني مين هالجهة، لانه احنا بنتعامل مع جهات كتير كبيرة، احنا بنتعامل مع جهات اللي هي بتنعد منظمات كبيرة وفيها تم اختراق لمنظمات كتير كبيرة في العالم، فهي الجهات هي اعدائنا. فمجرد انت تشوف عدوك بهذا الحجم يعني بيعمل إشي اللي هو بالنسبة إنا إحنا صغير، بس بالنسبة إلي إنه عملوا يعني، فهذا إذا هذا الماكسيموم اللي هو قدروا يعملوه، فشعور حلو. من ناحية بتتوتر، من ناحية بتقول يلا إحنا على المنصات،
0: عندك مغامرة، عندك طبعًا مغامرة وتحدي اللي تقدر تحاول طبعًا تنقذ نفسك.
1: إحنا بنفخر
0: فيه.
1: إحنا بنفخر بإنه عم بيعملوا لنا هيك طبعًا، لأن إحنا بنعرف مستوانا بهذا اللي وصلنا لهاي المرحلة، إنه الجهات المنظمات الكبيرة تستهدفنا.
0: يعني بشكل عام الوعي بهذه المحلات مفروض انه كمان يعني يعطينا نوع من الهدوء، ولا بالعكس انه يعني بس يعطينا انه في جهات اللي ممكن تساعدنا في يعني الخروج من هذا المأزق؟
1: اولا المستخدم العادي لازم يعرف فيش حدا معصوم عن الخطأ. اولا لازم نتكلم، حتى لو لصديق او لأخوة او لأهل، يعني تعرضت لمشكلة احكي لأهلك، احكي لصديقك، توجهاش لحالك. توجه لمختصين، احنا مختصين بهذا المجال، يعني 13 سنة بنشتغل في مجال الامن السيبراني، وبس امن سيبراني ومعالجة قضايا الابتزاز الالكتروني. حتى المنظمات الكبيرة والمعروفة عالميا بتعرفنا، لانه احنا مشتركين بعدة محلات، وبنعطي بنتبرع من وقتنا لحتى نعمل نصائح وتوعية لهاي المجالات. ثانيا ممنوع تتوتر، حاول انك ما تتوترش، فيش حدا ما بيصيرش معه هيك اشي. انت لما كنت لحالك بهذا الوقت كنت لحالك، كنت بمعقوليتك، كنت بعقليتك الفكرية اللي هي بشكل شخصي. اليوم في مع مين تشارك؟ شارك اهلك، شارك اخوك، مش قايل لك قول لحدا بعيد. بعدين في منظمات وفي دولة وفي قانون، بأي دولة كانت، نحكي على على على صعيد العالم كله، بس كمان في مختصين اللي انت بتقدر تتوجه لإلهم بيشتغلوا في الدولة.
0: صحيح، وهذه الفرصة اللي احنا يعني اولا نشكر كل مين بيحاول مساعدة الناس في هذه الظروف اللي هي بتكون عادة جدا صعبة،
1: حساسة
0: نعم. ويعني بحاجة فيها حتى للدعم النفسي اكثر من كونه بس الدعم التقني، ولكن مع ذلك يعني بنذكر مستمعينا، وذكرنا هذا الموضوع من قبل واستضفنا هذه الجهات كمان معنا في بودكاست صوت التك، ممكن التوجه إلى العديد من الجهات، منها في اتحاد الإنترنت هناك خط الدعم التقني، ممكن أيضا من خلال مركز حملة في منصة حر، وبعض طبعا الأشخاص مثل أمين وغيره اللي ممكن يساعدوا في قضايا عينية. إذا بنأخذ هذا الموضوع بالجانب التقني أمين أبو هيكل، كيف بصير هذا الاختراق؟ كبسنا على رابط، وصلنا على الواتساب، ولا وصلنا على الاس ام اس، شو بصير من هذه اللحظة؟
1: اولا كمستخدم بيصلني رابط، بيصلني رسالة، الرسالة ممكن تكون مغرية، ممكن تكون مخيفة، ممكن تكون عاطفية. طبعا انا كانسان مش بيصلني رسالة فيها رابط، الرابط هذا رابط بيخليك مكتوب رسالة مقنعة، حتى بتنعمل بالجديد بتنعمل بالاي اي، يعني الاي اي بيحاول يستغلك حتى من ناحية عاطفية عشان تضغط على الرسالة.
0: شاطر هاي الشغلات،
1: فكتير شاطر في صناعة المحتوى، حتى المخترق صار يحطه عشان يبعث هاي الرسالة للناس. فبيضغط المستخدم على الرابط، بيعطيه صلاحيات. شو الصلاحيات اللي بتيجي على الميكروفون او الكاميرا او الموقع؟ كتير مننا كنا زمان ندور على محققين ليعرفوا وين الشخص، اليوم المخترق مش بحاجة للمحقق يعرف وينك، مجرد كبس على الرابط هو مش بس بيعرف وينك، هو كمان بفوت على كاميرتك. بس مين اللي بيعطي الصلاحية؟ انت كمستخدم يعني المستخدم اللي عم بيعطي صلاحية.
0: أوكي.
1: شفت حدا اتصور بكاميرته من دون اذنه؟ هيك المخترق بده، لأنه البني آدم ما كانش واعي، ضغط على الرابط.
0: مخيف الكلام.
1: حط صلاحية للكاميرا، حط صلاحية للميكروفون، وأفاجئك بشغلة كمان، ممكن يحط صلاحية للرسائل اللي عم بيكتبها. يعني حتى الكيبورد تبع التليفون نقدر نقرأ شو بينكتب عليه.

0: مستعدين بشكل مباشر
1: يعني هذه
0: الورجة للمستخدمين عشان يشوفوا.
1: يعني هذه الصلاحيات كلها بتنعطى بمجرد ضغط على رابط معين.
0: الصلاحية مين اعطاها؟ المستخدم. الهاكر بعت لك صنارة، انت كمستخدم فتت ضغطت على الرابط وبإيدك حطيت موافقة على الميكروفون أو الكاميرا أو الكيبورد أو حتى الموقع الفعلي تبعك. هون أنت أعطيت صلاحية للمخترق يشوفك يسمعك ويعرف وينك وحتى يحلل بياناتك. من البيانات ممكن تكون بيانات بطاقة اعتماد فيزا، ممكن الرابط يحتوي على صفحة تصيد، صفحة منتحلة مثلا شركة صحيح. البريد أو البنك أو حتى مواقع أخرى. هون أنت سجلت بياناتك، البيانات هاي مين سجلها؟ أنت كمستخدم. لازم المستخدم يعرف إنه السوشيال إنجينيرينج، الهندسة الاجتماعية والفيشنج التصيد قاعدين إذا بيجتمعوا مع بعض مع مخترق شاطر عم بيخترقوك. وأكبر اختراق ممكن أنا أوجهه للناس، الناس تسمعه وتفكر فيه، هو اختراق البشرية اللي بيعتمد على البشر مش الحواسيب. الحواسيب ممكن نأمنها وممكن الشخص اللي بيشتغل على تأمينها يكون مخترق، فالمخترق بفكر بهاي العقلية.
1: يعني احنا كثير احيان بنتخيل عن هذا الامر كانه في حاجه انه احنا نتعلم امور تكنولوجيه وتعقيدات وكود وما الى ذلك. الموضوع هو بين قوسين يا جماعه كونوا صحيين، يعني نكون صحيين. نعم. ننتبه على فقط عدم
0: توعية رقمية ونسمع على هاي البرامج بالذات
1: هذا
0: نوعى ونوعي اولادنا ونوعي اهلنا. احنا ليش موجودين؟ موجودين لنوعي. لازم الناس اسه اللي بيستمع واللي بيشاهد لازم فورا يوعي أهله، يقول له استمع عشان توعى، لأنه الوعي هو خط دفاع أساسي لازم يفوت على كل بيت، لازم يكون عند كل عائلة حدا اللي هو يستمع لهذه البرامج ويوعى عشان يعرف شو يتصرف بحال تعرض لابتزاز إلكتروني أو لتصيد. وإذا تكلمنا أستاذ أنس عن الابتزاز الإلكتروني، وهي جملة الكل لازم يعرفها لأنه كتير بتواجه الناس، مثل العصابة المغربية. سمعنا كلنا عن العصابة المغربية، كل يوم بيفتحوا كاميرا مع حدا وبيصوروه وبيدفعوه أموال. أنت كمستخدم ليش تخاف؟ اليوم في كتير مواقع بتحجب هذا الفيديو، بتحجب هاي الصورة، ورح نذكرها بالبودكاست.
1: إيش القصد بهذه المجموعة إذا بتعطي المستمعين فكرة عن هذا الأمر؟
0: مجموعة العصابة المغربية هي مجموعة تأسست بشكل فردي من أشخاص موجودين في المغرب، موجودين في وادي زم. ناس بيستغلوا العاطفة تبعت الأفراد، بيعملوا فيسبوك أو إنستغرام أو حتى سناب شات أو تيك توك فيك
1: بأسماء مستعارة،
0: باسم مزيف مستعار، وبيبلشوا ينزلوا عليه صور مفبركة معمولة ببرنامج مثل برامج التعريف المباشر. ليش بدناش نذكر أسماء البرامج، ولكن لازم المستخدم يعرف أنه إحنا بنقدر نفتح معك فيديو ونحط فيديو تاني ونشغله وانت تشوفه بالمباشر. انت بتفكر انه البنت اللي عقبالك فاتحة معك الفيديو، فشو هي بتعمل؟ انت راح تعمل هون بيصورك، ببلش يبعت لك، يقول لك انا ببعت لأصدقائك، بيصور قائمة الأصدقاء تعونك وببلش يبتزك فيهن. مقابل ايش؟ مقابل مادي. المبتز قاعد بيهددك انه يبعت الفيديو، والفيديو طبعا راح يكون حساس لانه هو بده يصل لهي النقطة، هو بوصلك لهي النقطة بس لانك انت اعطيته مجال انه يحكي معك، قال لك مرحبا، حط لك لايك، عمل لك اعجابات، حط لك مشاركة، قاعد معك جمعة ويحط لك لايكات ومرحبا وشو الاخبار وانا فلاني وانا هيك. فانت كمستخدم صرت ايش؟ صار في صداقة معينة بينك وبينها، هي هدفها توقعك وانت هدفك انه قلبك طيب.
1: هذا
0: ما يكونش قلبك طيب في السوشيال ميديا.
1: هذا بالضبط يمكن برجعنا مرة بعد الثاني لكل موضوع الهندسة الاجتماعية.
0: نعم.
1: اللي هدفها بالأساس احنا مش عمالين نحكي على أمور اللي هي اختراقات اللي غالبها ما بيعتمد عن جد على ذكاء تكنولوجي اللي بعده مش واصلنا، ما بنحكي على برامج بالضبط، احنا ما بنحكي على برامج
0: اليوم البرامج هاي بحق كوباية قهوة.
1: هذا بالضبط التفكير الأساسي. وعلى ذكر موضوع الأمور اللي هي متعلقة في الابتزاز حتى الجنسي بمجتمعنا العربي على الأقل، بحسب المعطيات من اتحاد الإنترنت، احنا بنعرف على انه الاختراق او الابتزاز الأول على مستوى مجتمعنا العربي هو في أمور متعلقة في الجوانب العاطفية والجنسية، وهذا الأمر تقريبا بشكل نصف الابتزازات والمحاولات التصيد الموجودة في مجتمعنا العربي. هذا يعني معطى هائل مخيف.
0: أنا أستاذ أناس بنحكي على هاي المعطيات، منلاحظ أنه مش بس شباب بتوقع بهذا الفخ، فخ الابتزاز الإلكتروني، كمان بنات. في بنات بتروح بيجي واحد ببنت

0: الشخصية شيخ مغربي ويبلش يقول انه هو بفك سحر او بيعمل سحر، بدك تبعدي عن هذا، بدك ترجعي حبيبك او هيك، فبغريها فبتدفع له قسم من المال لحتى يقول لها عشان نعمل السحر لازم بدنا زيوت ولا اشي معين، لازم تدهني هون تدهني هون تنو يصورها، وبتيجي لعنا تبكي يعني. واحنا كمان لما بنشوف هي القضايا احنا يعني قلبنا بصير يوجعنا. لازم الناس كلها تعرف انه في عصابة مغربية يا شباب، تفتحوش كاميرا مع بنت، تفتحوش كاميرا مع بنت، لأنه هذا الإشي ممكن يعرضك لابتزاز إلكتروني وتدفع مبالغ طائلة. ودك تيجي لعنا، إحنا كمان مختصين بهذا المجال، نصنف حالنا إنه نتحدى أي مختص عقبالنا، ولكن وصلنا لوضع إنه كتير ناس عم تعرض للابتزاز الإلكتروني اللي إحنا بالغنى عنها.
1: هذه يعني بتخيل يعني أمور مهمة جدا لكل المستمعين إنه يعرفوها، وإحنا يعني بتخيل إنه في هذا المضمار أمامنا يمكن بس يعني زيادة في المخاطر ومش تقليل فيها للفترات الجاي. رح نطلع لفاصل قصير مستمعينا وبنرجع مع ضيفنا في الاستوديو أمين أبو هيكل، الحديث عن كيف نحمي نفسنا من كل هذه المخاطر اللي إحنا بنسمع عنها حول الاختراقات والأمن السيبراني. خلونا على البال.
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
3: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد
2: في مكيف في تورنادو انفرتر.
4: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص

0: 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: عيد الأضحى قرب وكل عام وانتو بخير، أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2.90 شيكل للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59.90 شيكل للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
3: باندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالة.

0: واحصل على كيس بزر هدية كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cokeandmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
3: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة.
4: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
5: حبيبتي بيجي المولود ونكست معه.
4: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على شعر صحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: هيكل، أهلا وسهلا فيك من جديد.
1: أهلا وسهلا فيكم.
0: يعني أمين، ذكرنا كل هذه المخاطر اللي موجودة اليوم في ما يتعلق في الاصطياد والأمور المتعلقة في اختراق الحواسيب والهواتف، نوعا ما في نوع من الشعور بأنه هذا الأمر مش رح يصير لي، يعني أنه هذا الأمر
1: كل حدا بيفكر أنه مش رح يصير له لأنه عنده وعي رقمي أو وعي إلكتروني ممكن يتعرض له بس بسبب خطأ بسيط. مرات الكبرياء بيخلي الإنسان يضغط.
0: طيب أنت عمالك تضغط حالياً على أوتار حساسة. موضوع يعني أنه هذا الأمر ممكن يحصل لكل شخص.
1: لكل شخص.
0: هذا يشمل أنه أنت عندك القدرة أنه تخترق كل شخص؟
1: عندي القدرة أخترق كل شخص، نعم.
0: قل غير.
1: عندي القدرة أخترق كل شخص، مش مهم شو مكانته، مش مهم شو مجاله، مش مهم شو معه.
0: أنا مستعد خاطر.
1: مش بس أنا ومش بس أنا، أنا وكل حدا متعلم اختبار اختراق.
0: طيب تعال نسوي تجربة.
1: نعم. يلا. أنا مستعد لأي تجربة. نعم.
0: جاهز؟ طيب ماشي. اسمع معنا مهندس الصوت محمد أبو ليل، جاهز أنت؟ طيب يلا هات نجرب. إذا عندك هذه الإمكانية،
1: أولا راح نبين للمستخدمين أنا شو راح أعمل. أنا راح أولا أفوت على مكان معين موجود في الهاتف، مش بحاجة لكمبيوتر لحتى أخترق إنسان.
0: هو صراحة أنا يعني بتطلع قدامك ما في لا حاسوب.
1: نعم.
0: ولا شيء.
1: مش بحاجة لكمبيوتر حتى تفوت على كاميرا آيفون 17 برو ماكس.
0: طيب.
1: مش بحاجة لكمبيوتر لحتى تفوت على صوت أو موقع.
0: الله يستر. طيب.
1: ورح نعمل الإشي على المباشر طبعا. أنا راح أشرح الخطوات والآليات اللي أنا راح أعملها. أولا أنا راح أبعت على رقم مهندس الصوت الموجود في الإذاعة، أبعت على رقمه رابط من الروابط اللي حكينا عنهن بالبودكاست بشكل كامل.
0: طيب.
1: يلا. هذا الرابط إذا هو ضغط عليه إحنا اخترقناه وفتناه على كاميرته ومعلومات جهازه كاملا.
0: إيش اللي بصير عندك؟ فرجني كيف هذا الأمر بتم؟
1: اللي بصير هو أنه أنا ببني رابط، بعمل له ماسك هو القناع، القناع اللي هو بخليني أوجه المستخدم لمكان أنا بدي إياه يتوجه له. مجرد رابط. ممكن أنا أبعت له حسابي على إنستغرام بعنوان أمين هيكل، لما بيجي بفوت عليه عشان يعمل لي متابعة. بس هو يفوت عليه ببين عنده حساب الإنستغرام عادي، بس بالجهة الأخرى بالباك دور أنا بكون أشوف الكاميرا تبعته بس لأنه كبس على الرابط. وأنا رح أورجيك صورة ولقطات من داخل تلفونه، ما بعرف وين هو موجود. بس أنا رح أورجيك.
0: طيب راح أتخبر.
1: لقطات. تمام. أنا بعت الرابط لمهندس الصوت.
0: يلا يا محمد.
1: أنا رح أورجيك إسا ورح أحكي قبل ما هو يجي عن تلفونه، وهذا الاختراق بخد معاي دقيقة. مش أكثر. فما بالك إذا بدي أخترق مجتمع كامل ممكن يخد معي الماكس يوم. فالإشي كثير سهل.
0: تحكي على شيء اللي هو جدا جدا خطر. هذا الأمر يعني هذه المرة كان في نوع من نسميها المشاركة من قبل يعني الضحية، إنه كبس على الرابط.
1: نعم.
0: اللي أنت بعته من خلال الواتساب.
1: هاي صورة مهندس الصوت وهو بحل الصوت. أنا راح
0: مهندس الصوت إنه. نعم. من خلال
1: أعلي الوضوح.
0: من خلال التليفون.
1: هاي من خلال التليفون الخاص فيه. ما بعرف هذا. صحيح. المكان وين موجود.
0: مزبوط.
1: انا راح افوت اسا على صوره ثانيه وين موجود.
0: هذا في الاستوديو.
1: وهي صوره ثالثه اللي هي موجوده هون. فمعلوماته الشخصيه اللي هي المعلومات تبع التليفون، التليفون فيه اللغات عربي انجليزي واللغه الثالثه، وفي عندك امور اخرى اللي هي بتوضح. طبعا انا بشرحها مثلا الاي بي، وين هو قاعد، وين هو موجود، نوع التليفون، كل شيء بخص التليفون،
0: الشبكه اللي هو
1: كمخترق
0: خلالها.
1: نعم.
0: كل هذه المعلومات انا بشوفها
1: كمخترق
0: اللي عمليا في اكثر يعني
1: انا بشوف كل المعلومات اللي لازمتني عشان اخترقه بشكل كامل. الإشي الخطر
0: هذا بس لانه كبس
1: بس لانه كبس. نعم. بس لانه كبس.

ولا زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود السداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة.

0: كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح أبعت لك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
1: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صوان المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
2: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتخسر المسافات وبترجع لمتنا.
3: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
2: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
4: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442. حلبجي
1: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زير 1.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27.5 خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
2: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في اليومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع اليومي. اليومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع اليومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. أصيب مواطن إسرائيلي بجراح خطيرة جراء انفجار طائرة مسيرة أطلقت من لبنان في بلدة مزقف عام في الجليل الأعلى، وكانت صافرات الإنذار قد دوت في المنطقة خشية تسلل طائرة مسيرة إلى هنا. كذا ولم يعلن الجيش الإسرائيلي عن تفاصيل واضحة حول الحادث. من جانب آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي بأن قواته هاجمت خلال الساعات الأخيرة 25 مستودعا ومنصات إطلاق صواريخ قال إنها تابعة لحزب الله في جنوبي لبنان. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أوعز بإخلاء عدد من البلدات يقدر عددها ب 12 قرية وبلدة في جنوبي لبنان قبيل توجيه ضربات وغارات من قبل سلاح الجو الإسرائيلي رغم تمديد وقف إطلاق النار. إلى ذلك ذكرت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء دويا انفجارات سمع في جزيرة قشم الإيرانية اليوم، مضيفة أن السبب غير معروف ولم يصدر تعليق رسمي حتى الآن. من جانبها نقلت وكالة تسنيم عن الشؤون الأمنية في محافظة هرمزجان أن أصوات الانفجارات في قشم كانت ناجمة عن تفكيك ذخائر من مخلفات الحرب دون ورود بيان رسمي حتى الآن.

0: نقلت نيويورك بوست عن مصادر باكستانية القول إنها لا تزال تعتقد أن المفاوضات غير المباشرة الجارية بين واشنطن وطهران ستحرز تقدما. وأعربت المصادر الباكستانية عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى اتفاق ودي بين الولايات المتحدة وإيران كما جاء في التقرير. وفي وقت سابق بذات السياق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الهجوم العسكري الذي كان مقررا ضد إيران عقب طلب من أمير قطر وولي العهد السعودي ورئيس الإمارات لإتاحة المجال أمام مفاوضات وصفت بالجدية، مؤكدا في الوقت نفسه أن الجيش الأمريكي يبقى في حالة جاهزية لتنفيذ هجوم واسع إذا ما فشلت المحادثات. في المقابل حذرت إيران من أي هجوم محتمل، إذ أكد قائد مقر خاتم الأنبياء أن طهران سترد بقوة أكبر من السابق، فيما شددت وزارة الدفاع الإيرانية على أن جزءا كبيرا من القدرات العسكرية لم يستخدم بعد. دبلوماسيا أفادت تقارير بأن واشنطن رفضت الرد الإيراني الأخير واعتبرته غير كاف لتحقيق اختراق في المفاوضات، رغم أن المقترح الإيراني تضمن بنودا تتعلق بإنهاء الحرب وبفتح مضيق هرمز ورفع العقوبات البحرية، فضلا عن تأجيل بحث الملف النووي إلى مراحل لاحقة كما جاء في التقارير. قررت المحكمة المركزية في حيفا تخفيف القيود المفروضة على الزميل الصحفي سعيد حسنين مع الإبقاء على الحبس المنزلي الليلي ومنعه من استخدام الهواتف الذكية وإجراء مقابلات تتعلق بالشأن السياسي. وبحسب القرار سيبقى حسنين قيد الحبس المنزلي يوميا من الساعة 12 ليلا وحتى 6 صباحا، فيما سمحت له المحكمة بالعودة إلى العمل في المجال الرياضي إلى جانب إلغاء إلزامه بمرافقة كفيل خلال خروجه من المنزل مع استمرار منعه من السفر خارج البلاد. وكانت الشرطة قد اعتقلت حسنين في 25 من شباط 2025 عقب مداهمة منزله في شفا عمر ومصادرات أجهزته الإلكترونية وحواسيبه الشخصية على خلفية مقابلة إعلامية أجراها مع قناة الأقصى قبل أن تقدم بحقه لاحقا لائحة اتهام تضمنت تهم التواصل مع عميل أجنبي وإظهار التضامن مع منظمة تصنفها إسرائيل إرهابية. عقد اليوم اجتماع بين لجنة الوفاق وممثلي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة لبحث إمكانية إعادة تشكيل القائمة المشتركة، وهذا أول لقاء من نوعه منذ انتخاب دكتور يوسف جبرين رئيسا لقائمة الجبهة، والذي دعا إلى إعادة بناء الشراكة السياسية العربية وتعزيز العمل الوحدوي. ويأتي الاجتماع في ظل حراك سياسي متسارع أعقب دعوة رئيس القائمة الموحدة منصور عباس إلى الإسراع بعقد لقاء بين الأحزاب العربية لتشكيل قائمة مشتركة تعددية وتقنية. رد وزير المالية الإسرائيلي رئيس حزب الصهيونية الدينية بتسلل سموتريتش مرة أو لأول مرة على التقارير التي تحدثت عن طلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إصدار أمر اعتقال بحقه، معتبرا أن استهداف رئيس الحكومة ووزراء في الحكومة الإسرائيلية بأوامر اعتقال يشكل إعلان حرب. وقال سموتريتش إن الحرب يرد عليها بحرب مماثلة. وفي خطوة تصعيدية مباشرة أعلن سموتريتش أنه سيبدأ الرد من خلال صلاحياته كوزير في وزارة الأمن، وقال أنه سيوقع فور انتهاء كلمته على أمر لإخلاء تجمع خان الأحمر شرق القدس. الأحوال الجوية. انخفاض طفيف في درجات الحرارة نهار اليوم، ويكون الطقس غائما جزئيا وحارا نسبيا، فيما يمسي الجو باردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية خلال ساعات المساء والليل. ختام النشرة بعد قليل، برنامج حركة سير مع الزميل فادي زغيري. كونوا بخير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس،
2: أحلى راديو، راديو الناس رقم واحد.
3: بحب راديو الناس كتير.
2: راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد أنتوا الطب طب طب
4: برامج رائعة بتجنن، مثرية غنية.
5: راديو الناس أحلى راديو
6: صراحة. راديو الناس هو راديو عن جد شبابي،
7: خزنت المحطة وثبتت لليوم، بسمعها يوم يوم يوم يوم.
8: راديو عصري وشبابي.
9: راديو الناس كتير ممتعة وشيقة.
10: أنا من المستمعين لراديو الناس، وراديو بمل الراس،
11: ثقتنا فيها كبيرة عن جد.

يسعد لي مساكو، أهلا وسهلا. يلا أجينا يا جماعة، أجينا لنبدأ مشوارنا واستراحتنا. تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. الساعة 3:08 حاليا باستوديوهاتنا، وهذا موعدنا اليومي لبداية استراحة منتصف النهار وحركة سير المستمر لمدة ساعتين للخمسة أنا وإنتوا على الهواء، مع الأخبار، الموضوعات، المنوعات والدراسات وكتير أشياء وشؤون هيك يومية منحكي فيها بهدول الساعتين. يلا هاي دعوة لإلكو لتبلشوا تنضموا لنا، وتبلشوا كمان تتواصلوا معنا على واتساب على 050-55-77-399. يلا سجلوا حضوركم يا جماعة، بلشوا هيك مرروا كرت الدخول.

يلا بدينا بدينا المشوار. مساء الخير، اهلا اهلا، يسعد هالمساء. تحية لإلكو، تحية للكتار اللي بلشوا ينضموا لنا ويسجلوا الحضور على الواتساب. عم هلكوا على الطريق، أهم أهم أهم إشي، ركزوا كتير منيح هيك في الطريق، علوا صوت الراديو. وكمان بدها مكيف اليوم، المسألة بدها مكيف. قد درجة الحرارة؟ 26، يعني مكيف على درجة حرارة معتدلة. يلا بدي تحكولي كمان شو وضع الطرق.

0: يلا بدنا نشوف اول شيء احوال الطقس. هناك حديث عن انخفاض طفيف في درجات الحراره، ويكون الطقس غائما جزئيا وحارا نسبيا، وفي ساعات المساء يكون الجو باردا نسبيا خاصه في المناطق الجبليه. يلا نشوف كيف الأمور على الطرق. شو وضعكم على الطرق؟ غازي مساء الخير. أزمة سير من مفترق عيرون حتى مفترق معامي. مساء الورد والفل يا سرحان. تحية كمان لأدهم يسعد هالمساء. عم بحكي لي حركة سير مبدئيا في مدينة الناصري شارع 6 أزمة خانقة من كاسم، والدنيا حم كتير. الله يعيننا يا فادي، يسعد مساك. الله يسعد هالمساء الحلو يا عامر. مساء الخير والفل، تحية لزيدة. ازدحام في عسفيا. أحمد مرزوق مساء الخير، وين الطرق مفتوحة؟ أنت وين يا أحمد؟ من كرميئيلا.
1: كان أستاذ في الشياكة، كان أستاذ في الدلع، دوبنا زمن بشياكة فجأة.
0: مساء الخير كمان لمها، يسعد هالمساء ونهارك زي الورد. أحلى تحية إلك فادي وأحلى برنامج، شكرا. أم خالد مساء الخير. إيهاب بيسعد هالمساء. أزمة خانقة على شارع 6 كمان على شارع 65 عم بيحكوا لي أزمة في منطقة وادي عارة.
1: شفت العز بعينك.
0: متذكرين من كم يوم حكيت لكم على قضية الشبكة أو يعني شبكة الملابس هون بالبلاد اللي قررت تأخذ إكرامية أو تيب من الزبائن؟ يعني لما أنت بتفوت بتشتري مبدئيا ملابس أو أدوات منزلية، هاي الشركة عم بتطلع وكأنه ترند جديد أو هيك لفت جديدة، أنه مفروض أنه الزبون يترك للبائع تيب أو إكرامية. حاليا في جدل كتير كتير كتير كبير حول موضوع التيب والإكراميات، وواحد من أشهر الطهاة في البلاد الشيف راز راهف، وطبعا هذا الشيف المعروف اللي عنده شبكة مطاعم في أكثر من مكان بالبلاد، عم بحكي أنه مفروض قضية الإكراميات والتيب أنها تتوقف في المطاعم، ومفروض نبطل نعطي يعني النادلين والنادلات تيب أو إكرامية. وطبعا هذا الموضوع حاليا عامل أزمة حادة في مواقع التواصل الاجتماعي وعاصفي مبدئيا في عالم المطاعم، من خلال البوست اللي فعلا أشعل هاي العاصفة. الشيف راز راهف طلب من كل الأشخاص اللي بيروحوا على المطاعم إنهم يتوقفوا عن ترك الإكراميات للنادلين والنادلات على الأقل في المطاعم اللي بتعود ملكيتها لإله. عم بحكي انه هو بده يبدأ بهاي المبادرة من خلال مطاعمه. وطبعا بحكي راهف انه الخدمة مبدئيا هي جزء لا يتجزأ من التجربة اولا في المطعم، وهي جزء لا يتجزأ من سعر اطباق الطعام، والزبائن هن مش مضطرين وكأنه عم بحكي باللغة العبرية يكونوا محلكة مش أفينوش، او مش مفروض يكونوا قسم للقوى العاملة اللي بتكمل وكأنه معاش العمال. وطبعا هذا البوست مثل ما حكيت لكم عمل عاصفة كتير كبيرة، وبالأخص عند أصحاب المطاعم اللي عم بيحكوا، وهناك يعني ادعاء مركزي بالنسبة لإلهن إنه وكأنه مطاعم الجورمي من السهل إنه يضحوا بقضية الإكراميات والتيب، ولكن المطاعم الأصغر هي تعتمد بإكمال معاش الموظف من خلال الإكراميات والتيب. وطبعا هناك يعني نقاش حاد جدا داير بعالم المطاعم وأصحاب المطاعم، وعم بيجي هذا الشخص الجريء اللي يملك مجموعة من المطاعم وبطلب أنه يبطلوا أو يتوقفوا عن ترك الإكرامية أو التيب في مطاعمه الخاصة. شو رأيكم بهاي المبادرة اللي عم بيقوم فيها هذا الشيف راز راهب؟ انتو مع ولا ضد؟ لازم نكمل نترك إكراميات بالمطاعم ولا زي ما بحكي هذا الشيف إنه اليوم الزبون مش مضطر إنه هو يعمل وكأنه تكملي لمعاش الموظف؟

حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط

0: فوق ال 499 شيكل. بندوره بصل بطاطا وملفوف ب 2 شيكل 90 للكيلو. قهوه الذباح مطحونه على المحل ب 59 شيكل 90 للكيلو. بالعيد اركن علينا خاضع لشروط الحمله. اضحى مبارك مع صالح ذباح.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
2: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9 برينير 560 جرام 3.10 شيكل و90. حينة الهلال 900 جرام 1.17 شيكل و90. كاتشب أوستن 750 جرام 1.7 شيكل و90. حمص أحلى 750 جرام 1.7 شيكل و90. زبدة أو مرجرين بلو بند 3.9 شيكل و90. طحين أو سميد مان 1 كيلو جرام 3.9 شيكل و90. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكوا مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
5: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
4: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.

0: واحصل على كيس بزر هدية كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: فواكه طازة للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
3: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا.
4: ما كنتش عارف شو بدي اعمل.
5: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي.
4: سكنني خامي.
5: كنت بحالة ضياع.
4: كنت متخربط بالبلاد برا.
5: شفت طلاب وسألت ناس.
6: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا.
5: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل.
7: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها.
4: نظم.
7: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
2: مع انطلق، مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050 56 89 122.

0: 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصر. حلبجي
2: مكسرات للعيد وقهوة على أصولها بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
3: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
0: حركة سير مع فادي

0: يلا رجعنا لنتابع معكم المشوار. يسعد لي هالمساء، تحية لكم وين ما كنتوا المستمعات والمستمعين الكرام. كملين معكم بمشوارنا، المشوار المستمر للخمسة وحركة سير. صارت ساعة 3:30 وزي إسا مين بنضم لنا؟
1: مين غيري؟
0: حاسس كان في عندك إشي بدك تحكي لي تحت الهواء. بنحكي على الهواء ولا بنحكي؟
1: لا لا لا
0: تحت الهواء. إسا ولا بحمل كمان
1: خلص
0: شوي؟
1: بحمل بحمل
0: بس يا رب ما انساش. هيك حسيت إنه أنا فتحت الميكروفون وأنت بالضبط يعني كان
1: كنت عم
0: المرة الجاي انتبه لما بضوء عندك أحمر.
1: ما كانش ضوي، أنت ضويت عندك لحالك.
0: لا بعدين ضويت عندك.
1: لا متأخر.
0: خليكي مركزة. أنت شو الوضع؟
1: تمام
0: أنا صيفنا خلاص؟
1: خلص صيف.
0: أو على فكرة أول يوم ما شفتك مصيفي.
1: خلص. لا أول شو أول يوم؟
0: لا ما شفتكيش لابسة.
1: لا دائما معي الجاكيت، ياها معي.
0: دائما بتفوتي بالجاكيت. بس إنه اليوم خلص صيف صيف.
1: للأسف يعني شو
0: بنعمل؟ صيف صيفت الدنيا. المهم أمورك منيحة؟ كله تمام؟
1: كله تمام.
0: ممتاز ممتاز. سمعتي شو عامل هذا الشيف راز راهف؟
1: سمعت على فكرة ويا ريت هيك الكل عن جد يعمل زي ما هو حكى
0: عن جد، وأنا
1: زي ما هو بده يعمل.
0: أنا هيك بفكر
1: يعني لما واحد حكى هيك إشي إنه رح يزبط، فليش مش الكل يتبنى هاي الطريقة أو يعتمدها؟
0: لأنه اليوم عن جد مش
1: يعني أثبت لك إنه بنفع.
0: طبعا بنفع
1: بنفع، ففيش شيء غلط انه بنفع عن جد انه كل المطاعم او اغلب المطاعم تعتمد هاي. لا كلهم، ليش اغلبهم يعتمدوا هاي؟
0: بس ما هو في مطاعم كتير بتقول لك احنا اصلا الموظف معاشه من التيب. طب انا شو ذنبي؟
1: بالظبط، احنا شو
0: خصني؟ اذا انت معكاش تشغل الموظف تعطيه معاش، ليه مشغل؟
1: لا ايش مشغله؟

0: طيب سؤال
1: شو
0: وانت بتحسي انه هيك احيانا الصمت ابلغ من الكلام؟
1: كتير مواقف على فكرة.
0: اعطيني موقف.
1: موقف اللي بيكون فيه اللي قدامك يعني مش مستاهل اصلا انك تبذل مجهودك وتجاوبه.
0: حلو.
1: احرزش يعني.
0: حبيت هاي.
1: هيك نظرة منك خلص.
0: خلص.
1: تكون كفيلة بأنها تعمل شغل.
0: ما فيش حاجة أحكي إنه.
1: يعني شو حكيت يعني في ضجة سمعتها أنا.
0: مثلاً. أعطيني كمان موقف.
1: في كمان موقف تبع إنه تنين عم بيحكوا وأنت كنت مارق وسمعت فيش داعي تدخل حالك بهذا المحل وترد.
0: أنا كنت بشوف إنه
1: كأنه تحشر حالك بمحل بين تنين عم بيحكوا حتى.

0: حتى لو انه انت مضطر تجاوب فهون انا كمان ما كنتش بجاوب يعني بكمل.
1: انا مثلا الصمت ابلغ من الكلام عندي مرات، مثلا اذا بنطلب مني الطلب، مثلا تجيتي طلبتي مني الطلب اول مره وحكيت لا وتاني مره وحكيت لا، فالمرة الثالثة بتطلع عليك إنه
0: ما هي مصيبة إذا تكون
1: لا، بس في ناس هيك في ناس هيك يعني لا، هن بيعملوا حالهن هن عم بتزاكوا كأنه فاهمي إنه بيعملوا حالهن ناسين إنك أنت حكيت لا أول مرة.
0: أو تعرف دول الناس اللي بتلف وبتدور، مثلا تسألك أول مرة السؤال بطريقة مباشرة، تاني مرة بدك بدها تمرق لك إياته يعني هيك بنص الحديث بيناتكو يعني
1: إنه بركي
0: تالت مرة بترجع تسألك إياته.
1: مثلا هون أنا بالنسبة لي خلص هذا. وكمان شغلي وهي الأهم وانت عند السكوت أبلغ، لما شخص بتعدى خط أحمر هو بيعرف إنه هذا بالنسبة لي خط أحمر، فأكيد أكيد
0: هم مش بس بتسكت على فكرة، وبفكر إنه بتعطي هاي النظرة اللي حكينا عنها من شوي إنه يعني
1: في نوع من أنواع الاستحقار خلينا نسميه أكثر عن جد يعني. بالأخص لما شخص بيعرف إنه يعني مثلًا التصرف الكذا أنا بالنسبة لي خط أحمر هو تخطاه، فبتوقع إنه يكون في مني رد، فهون لا بيكون ال ال ال ال الصمت أبلغ من الكلام.

0: طيب، وعلى هاي السيرة يا جماعة، مش دايما الحكي ومش دايما انك تعبر هو وكأنه بوصلك لمحل. في مرات ناس اللي كنا نحكي أول امبارح على الموضوع، أكتر ناس ممكن تكون مستفزة بالنسبة لي أنا الأغبياء. في الإنسان الغبي لو بضلك تحكي معاه يعني على الفاضي والله. فاليوم نحكي لكم عن يعني مواقف اللي فيها عن جد مرات الصمت أبلغ من إنك ترد، وبالأخص في ظل هذا العالم اللي مهووس بالأراء السريعة والردود الفورية، وبفكروا دايما وكأنه الصوت العالي واللي عنده هيك مقولة فبالتالي هو الأقوى. كتير نربطها مرات بالقوة، انه يعني اذا انا صوتي عالي، اذا انا جبت مقولة حتى وكانت مقولة غبية وتافهة، فانه انا اقوى. يعني
1: انا هنا هاي تعرف انا حقا موجود.
0: في ناس في مرات ناس بيكون جعبال يقولون تقبرني وانت ساكت وانت ساكت. طيب بدك تبلشي انت بال
1: يلا.
0: وين انت بتفضلي
1: اول موقف لما بتلاقي حالك بموقف اللي هو ما بناسبك؟
0: يعني
1: اغلبنا مر بهيك موقف لما بيصير حديث بتحول لموضوع اللي انت بتعرفش ولا اشي عنه، بس بيكون في عندك هاي الرغبة انه بدك تبدي رأيك. فلا تتسرعش، بلاش تبدي رأيك، يعني لأنه رح يكون رأيك مش مكتمل، أو ممكن تكون مجرد معلومة أو حقيقة اللي أنت سمعتها مرة واحدة إن كان في بودكاست أو وين مكان، وهي يعني خلاص أنت فقدت مصداقيتك.
0: لا، أو في هدول اللي بتكون أنت تحكي مثلا أنت بموضوع وهو بيجي بناقش يعني، وهيك بيكون كمستميت وبطلع يعني أنه روق. يعني عن جد مرات انكو تصفتوا حكي مش هاي القوة،
1: بتحس حالك اصلا غبي بهيك موقف. فهون بهاي الحالة الصمت مش عيب، عن جد هو تصرف كتير حكيم، بمنحك فرصة انك تستمع وتتعلم، وهيك الناس اصلا رح تحترمك اكتر. نقولت انت يعني بتعرفش عن جد اشي بهذا الموقف، عادي بحكي انه لا انا مش مطلع، انا بعرف ايش انا
0: هيه.
1: يعني فيش حاجة ابين انه انا ابو العريف وبعرف كل شيء، لا كل شيء تمام عادي، انا عن جد بعرف ايش.
0: وبنفع يكون عنا جرأة كتير مرات نقول بعرف ايش
1: بالضبط، وبنفع اسأل
0: وفيش.
1: لما انا شايف حدا عم بحكي عن موضوع اللي انا عن جد مش عارف شو الموضوع او مش عارف اشي عنه، عادي بسأل شو الموضوع
0: على الآخر. تماما. في كمان موقف اللي أنا بفضل هيك السكوت عن جد يكون فيه هيك أفضل وأبلغ من الكلام، يا جماعة لما بيكون قلبكو ومشاعركو هن اللي عم بحركوكو. يعني إذا كان في هيك دقات قلب سريعة جدا جدا جدا وهيك شعرين بضغط كبير، فمن المحتمل إنه تفكيركو خلاص بيروح لمحل تاني، بصفي هذا القلب هو اللي عم بتحكم بكل إشي. والرد بهاي الحالة، شوفي ميرال بشو يعني مشبهينه، أشبه بمحاولة قيادة سيارة بسرعة 200 كيلومتر بالساعة عبر ضباب كثيف. فاهمين يعني هذا القلب الملعون اللي ممكن عن جد لما يكون هو

0: غاطس غاطس غاطس غاطس ممكن يورطنا, وهنا عن جد الصمت بيكون أفضل, لأنه بإمكانه أنه يكون هو صمام الأمان, فهو بيمنح جهازكم العصبي فرصة للهدوء, وعشان ما تضطروا تحكوا ولا أي إشي غير مدروس أو تندموا عليه بعدين. فلما بتكونوا هيك فايتين بالحب لشوشتكم غارقين, ديروا بالكو ديروا بالكو لأنه ممكن توصلوا لمحل تقولوا يا ريت اللي جرى إيش
1: ما حصل.
2: لسه لك عين تدوب,
0: هو هذا القلب لسه لك عين تدوب
1: انت شايف تدوب.

0: ولا عايش إيمان.
1: هل بدك تحكيها إسا؟ أنا بوافقها وبوافقهاش
2: لما تكونوا غاضبين لأنه الغضب بضخم كل شيء وبخلي يبين أكتر بكتير من شو الإشي, يعني شو الإشي الحقيقي عن جد. تصير تضخم وتضخم وتضخم وأنت طفران وبدك تطلع كل إشي بقلبك. فلما أنت عجد بتكون هالقد طفران العقل بصير بده يسعى لأنه يفوز بأي تمن.
1: أنا بحس الواحد عند الغضب,
2: أنت بتحس أنه لازم يفرغ؟
1: مش بس لازم يفرغ, بحس كل شيء قاعد من مليون سنة
2: بيطلع
1: وخلص طلعه مرة واحدة وحل عني.
2: بس مرات عن جد بتضخم أشياء اللي هي مش عن جد محرزة, وأنت يعني بتكتشف بالآخر أنك أنت بس كنت عن جد طفران ومش
1: ممكن
2: محرزة كل اللي عملته.
1: ممكن, بس أنا بحس أنه بالغضب مرات عن جد الواحد بيقدر يعبر عن أشياء كابتها وبتطلع مرة واحدة بتعبرش لك طلع الموضوع مش رماني, طلع الموضوع
2: لومالي
1: خلص فضها سيري يا زلمي. يعني يعني ساعتها بتعرف نواياي تجاهك عند الغضب.
2: مش عن جد, لأنه كتير مرات بتطلع منا أشياء اللي إحنا منكنش قصدينها وما كناش بدنا نطلعها.
1: لا أنا لما بزعل بكون قاصد كل
2: شيء. لما بنزعل ومنندم منقول متأسف أنا كنت يعني طفران كتير. في مرات أبندم. أنا على فكرة حدا مش اللي بعرف في جامل بس في شغلات اللي عن جد صعب لي أطلعها, بس إذا طلعتها في مرات بندم.
1: أنا بحس يمكن لأنه عشان أوصل لمرحلة يعني عشان عن جد ينفد صبري على الآخر وأوصل لمرحلة كبيرة من الغضب بأخذ معي كتير وقت, فبالتالي لأ لما بغضب بحكي كل شيء عندي وبندمش وبندمش لأنه يبدو أنه لقد حان الوقت يعني بالضبط هيك. في كمان موقف اللي تسكتوا فيه أحسن بكتير يا جماعة. في كتير نقاشات خاصة بتكون مثلا مع الشريك أو مع العائلة, مفروض تسألوا حالكو إنه هل أنا بدي أكون صح ولا أنا بدي أكون مبسوط, هل أنا بدي أكون صادق ولا أنا بدي أكون حكيم. وكتير مرة دائما بنحكي إنه بالعلاقات مرات وبالعمل وكتير مرات مهم تتطلعوا على إنكم تكونوا أشخاص أذكياء ومش بالضرورة صادقين أو على صواب 100%, لأنه كتير مرات إثبات وجهة النظر أو قول الكلمة الأخيرة يا جماعة ممكن يؤدي لتصعيد موقف اللي بيكونش بحاجة لكل هذا التعقيد. والصمت مرات بيكون وسيلة للتعبير عن تقدير كل السلام أكثر من الجدال التافه. وطبعا الأمر يعني بتعلق باختيار معاركك. أنت حدا بيعرف يختار معاركه؟
2: لا
1: عن جد؟
2: مش دايما.
1: لا أنا كنت زمان ما أعرفش.
2: مش دايما.
1: لا اليوم بعرف كتير منيح, كتير منيح بعرف.
2: إيه بتأمل أوصل لهذا.
1: على فكرة القضية المعرفة, معرفة اختيار المعارك أو ليش أمر كتير مهم وما بخليك تصر في طاقة بمحلات يعني على الفاضي. خلص أعرف اختاري معاركك.
2: تعطيني الطريقة لو سمحت.
1: طبعا طبعا, هي مسألة يعني كمان نضج ومسألة عمر ومسألة تجارب حياتية.
2: بدي وقت يعني.
1: شو قصدك أكبر منك 20 سنة أنا؟ روحي تحت الهواء روحي. اللي بعده
2: لما بحتاج شخص معين بس انك تسمع له. لما صديق بمر بظروف صعبة بده يعني بس بده حدا بده يحكي وبس حدا يسمعه يعني. فانت هيك هون مش لازم تحكي بس لانه مرات ممكن تعطيه نصايح اللي هي بدون معنى. تعرف هذا اللي بصير يقول ما انا كنت زيك وانا مرقت اللي انت مرقته وانا
1: لا. وفي اسوأ من هنا هدول بتعرفي انني
2: شو
1: غير اللي بصير يقول ما انا كنت هون وكذا. لا في اسوأ بتقول معقول بتعرفيش مين
2: شو
1: ما انا من سنة حكيت لك
2: اللي بيجي بعاتب. لا انا لا اصلا

0: بكرهه، فما بالك بهيك مواقف.
1: هو أكثر من إنه عتاب هو تنظير. ما أنا من سنة شفت الموضوع هيك، بس أنت ما رديتش علي. ما أنا بهاي اللحظة صاحبك أو صاحبتك هن بدهن منكو بس تنصتوا، مش تسمعوا حتى، تنصتوا تنصت. فهون عن جد التزموا الصمت يا جماعة. اسمع الغنوة محلاها، تعرفين متغنيها؟ أكثر يزيد جنوني. مش عارفة مين؟ من دون البشر. بتذكري دموع تحسين اللي كانت بدا فويس؟ حبك بالقلب يا عمري ما حلالي إلا. يلا بنسمعها، بنطلع فاصل وبنرجع. يلا

0: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب19.90 شيكل، أرز بسماتي بوند شيف 5 كيلوغرام 1 ب29.90 شيكل، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب59.90 شيكل، سلطات أحلى 400 جرام 2 ب14.90 شيكل، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب8.90 شيكل فقط. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: بندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا لمعة لكل إطلالة.
3: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكا كولا، كوكا كولا زيرو لتر ونص ب

0: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضاً على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم طلب، ادخلوا لموقع سلطة الضرائب، خاضع لشروط الاستحقاق.
1: لحم بلدي للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.
3: الله الريحة، كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح ابعت لك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
4: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسرها الاصلة.
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
6: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
7: تعلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
8: عزومة بالعيد تبيض الوجه بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
2: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكا كولا، كوكا كولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود للسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
7: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
8: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكا كولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكا كولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.

0: هيك تصير مع فادي زغير.
1: لفيت الكون ما في منك ولا حدا زيك، انت زي الفل احلى من الفل، عشانك بصير شو ما بدك خليني احبك، رح احبك حب

0: طيب بقول خلاص اروح.
1: لا انت لازم تروحي اصلا مش لان
0: اصلا لا
1: انت لازم تروحي لانه
0: انا هيك هيك لازم ولا مش لازم خلاص انا بدي اقوم خلص كفي لليوم.
1: اول شيء الساعه طارت
0: عن جد انا مش فاهم شو السر بهي الساعه
1: ولا انا عن جد خلص الوقت ولازم نطلع على احوال الطرق يلا خليكي لا خليكي نطلع احوال الطرق وانت معنا
2: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي تجدونه في محلات قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: شارع 65 مزدحم من عيرون وحتى معامي وأيضا مزدحم من مفترق نين وحتى مفترق جزيت. شارع 70 مزدحم من مدخل جديد المكر وحتى مفترق كفر ياسيف وأيضا من مفترق صومخ وحتى مفترق عبدلين وطريق السلام لكم جميعا. ميرال شكرا جزيلا يعطيك ألف عافية.
0: باي باي.
1: ومنشوفك وانت
0: يوم الخميس.
1: يوم الخميس. إلى اللقاء. باي باي. يلا ساعتنا انتهت رح نطلع لفاصل موجز أخبار على رأس الساعة وعودي للمتابعة.

0: أكثر من 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: عيد الأضحى قرب وكل عام وانتوا بخير، أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
2: الجودة وطراوة اللحمة بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
3: تحلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cokenmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا طعم الحياة.
4: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو 0.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5 خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
5: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
2: فواكه طازة للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.

0: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة. 6576442. حلبجي.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكا كولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكا كولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل، بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2.90 شيكل للكيلو، قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59.90 شيكل للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
2: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد التأخير وإجراءات الفات قانونية. خاضع لشروط الخدمة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أبلغ قسم من الأحزاب الحريدية الائتلاف الحكومي أنه لن يكتفي بمشروع قانون حل الكناسة الذي يطرحه الائتلاف، مطالبا بتمرير مشروع المعارضة أيضا. وبحسب التقديرات، تخشى هذه الأحزاب من أن يتراجع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لاحقا عن دعم مشروع الائتلاف. عقد اليوم اجتماع بين لجنة الوفاق وممثلي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة لبحث إمكانية إعادة تشكيل القائمة المشتركة، وذلك في أول لقاء منذ انتخاب دكتور يوسف جبارين رئيسا لقائمة الجبهة. ويأتي الاجتماع في ظل حراك سياسي متسارع بعد دعوة رئيس القائمة الموحدة منصور عباس إلى الإسراع بعقد لقاء بين الأحزاب العربية لتشكيل قائمة مشتركة. قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أنه سيوقع أمر إخلاء الخان الأحمر بعد تقارير تحدثت عن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال دولية بحقه. وانتقد سموتريتش مواقف عدد من الدول الأوروبية متهما إياها بازدواجية المعايير، رغم أن صلاحية إصدار أوامر الإخلاء لا تقع ضمن مهامه الوزارية. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم خلال الساعات 24 الأخيرة أكثر من 25 هدفا تابعا لحزب الله في مناطق مختلفة جنوب لبنان. وبحسب البيان، شملت الغارات مخازن أسلحة ومقر وبنى تحتية، إلى جانب استهداف عناصر ومنصات إطلاق قال الجيش أنها استخدمت سابقا ضد قواته ومناطق داخل إسرائيل. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن القوات الإسرائيلية أقامت حاجزا قرب بلدة حلتا وأقدمت على اعتقال 3 لبنانيين. وبحسب الوكالة، صدرت القوات الإسرائيلية أيضا هواتف عدد من الأشخاص الذين كانوا في محيط الحاجز. قتل شخص على الأقل جراء انفجار سيارة في منطقة باب شرقي بالعاصمة السورية دمشق. وبحسب الدفاع المدني، وقع الانفجار قرب إدارة التسليح، فيما رجح مصدر أمني أن يكون الانفجار ناجما عن عبوة ناسفة زرعت داخل السيارة. قال مسؤول أمريكي أن اجتماع مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أجل بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرجاء الهجوم على إيران، وجاء التأجيل عقب طلب من أمير قطر وولي العهد السعودي ورئيس الإمارات لإتاحة المجال أمام مفاوضات وصفت بالجدية، مع إبقاء الجيش الأمريكي في حالة جاهزية لأي هجوم محتمل إذا فشلت المحادثات. في المقابل، حذرت إيران من أي تصعيد جديد، مؤكدة أن ردها سيكون أقوى من السابق، فيما شددت وزارة الدفاع الإيرانية على أن جزءا كبيرا من قدرتها العسكرية لم يستخدم بعد. جدد وزراء مالية دول مجموعة السبع تأكيدهم على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز، مشددين على أهمية التعامل مع الاختلالات الاقتصادية العالمية. وأكد الوزراء في بيان مشترك التزامهم بتعاون متعدد الأطراف للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة، داعين الدول إلى تجنب فرض قيود تعسفية على الصادرات. قالت وكالة الإعلام الروسية الرسمية أن شركة الطاقة النووية الحكومية واثقة من إعادة طاقمها إلى محطة بوشهر النووية في إيران خلال الأسابيع المقبلة. وكانت الشركة قد سحبت مئات الموظفين من الموقع بعد اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أواخر فبراير، فيما تواصل العمل على تشييد وحدتين جديدتين في المحطة. ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن أحدث مقترح سلام قدمته طهران إلى الولايات المتحدة يتضمن وقف الأعمال القتالية على مختلف الجبهات بما فيها لبنان، وانسحاب القوات الأمريكية من مناطق قريبة من إيران إلى جانب تعويضات عن أضرار الحرب. وبحسب نائب وزير الخارجية الإيراني، تطالب طهران أيضا برفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة وإنهاء الحصار البحري الأمريكي. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا إلى غائم، مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد. ختام النشرة، تستمرون مع حركة سير والزميل فادي الزغيري، في أمان الله.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس. للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: استوديو المساء مع شيرين يونس.
4: نجمل أحداث النهار ونتعمق في الملفات الحارقة، نتجول بين مراسلين ومحللين، نطرق الملفات المحلية السياسية والإقليمية، نكون معكم ونوافيكم بآخر المستجدات. تابعوني أنا شيرين يونس من الأحد حتى الثلاثاء عند الساعة الخامسة على راديو الناس.
3: صوت المساء مع شيرين يونس.

0: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM.
1: حركة سير مع فادي زغير.
0: هذا البرنامج برعاية فودابيل، حب العيلة فرحة كل عيد.

يلا رجعنا لنتابع معكم المشوار، يسعد هالمساء مجددا. تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، وأهلا وسهلا ومرحبا. يلا ساعة جديدة عم ننطلق من خلالها على الهواء، وحركة سير المستمر للساعة خمسة، وعلى مدار ساعة جديدة رح نكون معكم ومع اتصالاتكم ومع مشاركاتكم لليوم، وتحدي جديد أيضا مع شركة فودابيل. كل شيء بتحتاجوه للمطبخ، فود أبيل طبعا الماركة الأجود والأفضل لعالم الطبخ والمطابخ بجودة شيفات فنانين في الطبخ. طيب اليوم التحدي مختلف عن كل التحديات اللي كانت هيك من بداية الأسبوع. كنا عم نحكي بأسئلة، كنا عم نحكي بتفاصيل لها علاقة بالمطبخ. اليوم بما أنه يعني كمان هيك أدوات المطبخ والأواني المطبخية هي جزء من تجهيز البيوت الجديدة، وبما أن اليوم إحنا هيك بموسم أعراس، ومجموعة كبيرة من الأشخاص بهاي الفترة هيك عم بحضروا وعم بجهزوا للبيوت، وطبعا قضية هيك التجهيز البيوت وتجهيز بيت العرسان في طقوس معينة وفي قوانين معينة. كل منطقة يا جماعة في إلها قانون، يعني العروس عليها كذا والعريس عليه كذا، وكأنه بيكون في تقسيم لجهاز البيت مبدئيا. اليوم بدي نحكي عن هاي القوانين مبدئيا، تحكوا لي شو القوانين اللي عندكم في بلدكم، ولأي مدى عن جد بتشوفوها منطقية، يعني هل وبدي تقنعوني بهذا الموضوع شو يعني، يعني هل بتشوفوا انه قضية التقسيم هي منطقية؟ طب بركي مثلا العروس اهلها مثلا وضعهن مش سامح على سبيل المثال، بلكي العريس وضعه المادي ما بسمح انه اذا في مثلا عادي ببلد معينة انه العريس يجهز كل شيء، بركي العريس وضعه ما بسمح. هل بتحسوا عن جد لازم يكون في قانون لإجهاز البيت للعرسان الجدد، ولا بتقولوا انه لا مفروض انه حسب وكأنه الأحوال المادية وحسب قدرة كل شخص بين الزوجين يقوموا بتجهيز المنزل؟ بدي اسمع منكم اليوم، بدي تقنعوني على 0461166666، وبدي اربحكم اليوم جوائز مقدمة من فودابيل من السلسلة الهبريدة، عندي جوائز قيمتها 250 شيكل. هل قضية جهاز تجهيز بيت العرسان الجدد مفروض انه يخضع لقانون معين، ولا مفروض حسب شو بتسهل وكأنه حسب الامور المادية، حسب وضع العريس المادي وضع العروس المادي، ولا العروس عليها كذا وكذا وكذا والعريس عليه كذا وكذا وكذا، ويصطفلوا يعني لازم يرتبوا أمورهم عشان يجهزوا البيت.

يلا بدنا نروح لنبدا مع اتصالاتكم. كمان مره بذكر بدكم تقنعوني اليوم بالموضوع عشان اربحكم. هل بتفكروا قضيه جهاز بيت العرسان؟ وبما انه عم نحكي كمان هيك عن فودابيل والاواني المطبخيه جزء من الجهاز بشكل عام، هل هناك قانون مفروض يكون انه يتم تقسيم الامور العروس عليها؟

0: هيك العريس عليه هيك، ولا بتقولوا مفروض انه يعني قضية تجهيز بيوت العرسان تكون حسب الاحوال المادية التابعة لكل واحد فيهن؟ يلا 0461166666. سمية مساء الخير.
1: مساء الخير احلام فادي، كيف حالك؟
0: الحمد لله، شو اخبارك؟
1: الله يسلمك، زمان عنك. أنا بالصدفة جوزت ابني بهذا الشهر واتصلت أحسن أشارك.
0: ألف ألف مبروك أول شيء.
1: الله يبارك فيك، 8 شهر كان عرسه، وزمان زمان ما حكيت.
0: ألف مبروك سمية.
1: الله يبارك فيك.
0: لما شكرا. لما جوزتي ابنك كان في قانون لتجهيز البيت إنه العريس عليه هيك والعروس عليها هيك؟
1: لا مش قانون. اسمع، احنا كفر كان يعني انا صلي 30 سنة متجوزة. عنا انه انا بجيب طقم صالون، جالي، متسرل، الكهرباء، كله هيك. عنا كفر كان احنا. اما مش شرط اني انا اقعد، هي مثلا جابت كل اشي بس انا كمان جبت لابني. انا مش شرط اذا هي مش جايبة هاي الشغلة اقولها ليش مش جايبتيها. اكيد لا، هذا كمان ابننا يعني احنا كمان بنساعده ومنجيب.
0: طب اذا مثلا في مثلا عادي معين انه العروس بتجيب كذا العريس بيجيب كذا، اذا مثلا العروس مثلا احوالها المادية مش احسن ما يكون، هل وكأنه عن جد لازم نستنى انه العروس تجيب هيك او لازم مثلا؟
1: اسمع اسمع، كنت الله يرحمه ابوها يتيمة الابو، وكثير يعني انا وابني وجوزي نفس الاشي قلنا له، يعني انه احنا بنجيب كثير اشياء إنه عشان هن وضعهن، هي عندها وإخوة، 6 إخوة وأم لحالها بتعين البيت وإخوتها صغار. يعني الحمد لله ولا مرة، لا ولا مرة بكون شرط إنه هي يعني مجبورة تجيب هذا الشيء. أكيد لا.
0: فأنت بتقولي فيش قانون، حسب الظروف وحسب الأوضاع.
1: حسب الظروف، حسب الأوضاع، حسب بالضبط. في ناس معهاش تجيب كل أدوات الكهرباء مثلا.
0: أوكي.
1: لا مش شرط كمان هذا بيت، وهو لو انه جاب شو بده يصير، يعني مش نهاية الدنيا.
0: حلو، شكرا سمية،
1: كان كل شيء بيرفكت وما شاء الله عليك.
0: ألف مبروك، شكرا جزيلا.
1: هلا هلا هلا
0: هلا، شكرا، يسعدك، إلى اللقاء، باي باي. سمية بتقول لا، يعني ما في قانون، بالرغم من انه ببعض البلدات والمناطق في قانون او في عادي، خلينا نسميها اكثر من انها قانون، وكأنه بتم تقسيم المهام انه العريس مفروض متعارف عليه يجيب كذا وكذا وكذا للمنزل، العروس مفروض انها تجيب كذا وكذا وكذا، تقسيم وكأنه شو مفروض هذا يجيب شو مفروض هي تجيب، وعلى هذا الاساس وكأنه بلش ينبنى المنزل. سؤالي لإلكم، لو كان طرف من الطرفين غير قادر مبدئيا على توفير هاي الامور للمنزل، يعني حسب العادي او حسب التقليد المعين بالمنزل، هل بنفع ولا ممنوع، ولا بتقولوا لا في عادات وكأنه بهذا الموضوع؟ يلا بدنا نروح نتابع مع كمان اتصال معي. نادين، مساء الخير. نادين، الو الو
2: الو،
0: مساء الخير. على اي خط؟ الو، مساء الخير نادين.
2: مساء الخير، كيف حالك؟
0: تمام، كيف اطفي الراديو نادين؟ اطفي الراديو نادين. الو ميرال، شو عم بصير على الخطوط؟ يلا نادين، مساء الخير.
2: ايه مساء الخير،
0: كيف حالك؟
2: الحمد لله. بقول لك هاي تقول لك كنافيتين ورا بعض.
0: اهلا وسهلا باهل كفر كنا. شو يا نادين؟
2: اسمع هتحكي لك شغلة. احنا 7 اخوات، وطبعا ورا اخ ابوي يعني معيل، وامي كمان معيله.
0: نعم.
2: من وانا بيبي وهي تشتغل. هسه حسب كفر كنا انه الوحده بتطلع ادوات مطبخ واشياء للجلي وطقم صالون.
0: اوكي.
2: هسه انا بحكي كابوي شو طلع، احنا طلعنا كمان الحدود شامش ومدود شامش وهيك شغلات،
0: وكانه ادوات كهرباء وكانه.
2: لا كمان البويلرات اللي على السقف اللي بتكون على العريس.
0: اوكي اوكي.
2: بس انا بدي اقنعك بشغلي، اذا العريس معوش مش اذا العروس متأسفة معهاش مش شرط. ليه؟ الماديات مش كل اشي صدقني.
0: اوكي.
2: لازم تنبنى على التفاهم بين العريس والعروس، ملوش دخل لا بشو الواحد جاب، ولا لانه كل رح تتغير صدقني بعد 5 سنين.
0: بس نادين، ياما في

0: وكأنه زي ما بحكوا بيوت انخربت وانهدت من وراء هاي المسألة. بنوصل لقضية الجهاز بيجي بقول لك احنا العادي عنا هيك، انتو العادي عندكم هيك، فمفروض تمشوا حسب العادي.
1: ساعتها انا بختارش كشريك حياه بالاول، ببينوا الماديات دغري قبل الخطبه، سدسنا على العهد ببين.
0: فانت اللي بتقوليه مش مفروض يكون في قانون، مفروض نراعي الظروف، يعني شو الظروف بتسمح منجيب.
1: هاد احكي لك، احنا قلت لك سبعه، الاولى ما خلوش اشي اللي هي انا الاولى. يعني كان ابوي شرى براد لحاله البراد كان على وقتي قبل 17 سنه يمكن 17-18 ألف، كل إشي بنفراد.
0: فاهم، بس لا قصدي
1: أخذوا لها حفلات، جوزت قبل شهر.
0: قصدي اللي أنت بتقولي حسب المقدرة إحنا منطلع، فش عادي، مش مفروض يكون في عادي.
1: لا أنا بأيكش العداد شيلي شيلي وصلت. يعني مثلا بعرف لتالا المثلث بيطلعوا الإبري والخيط كمان.
0: بدنا نشوف نسمع كمان شو في عادات ببلاد مختلفة. شكرا نديم، سعد المساء
1: إن شاء الله.
0: وصلت، شكرا، إلى اللقاء. يلا كمان اتصال، رنين مساء الخير. ألو،
2: مرحبا.
0: ميت مرحبا،
2: معك رنين. أنا مستمعة، أنا مشاركة جديدة.
0: أهلا وسهلا فيك يا رنين، كيف حالك؟
2: من الناطرة.
0: أهلا فيك.
2: أنا بالنسبة للموضوع، لا مش شرط لا فيش عادات، يعني كل أنا كيف بعرف وحسب أخوتي، العريس بجهز البيت بتفضل العروس.
0: كمان مرة، العريس بجهز البيت والعروس شو؟
2: تفضل تيجي.
0: بس في، لا مثلا في بلدات معينه بقول لك لا، العريس عليه البيت والعروس مفروض تعبي البيت.
2: مثلا اقول لك، مثلا عندي مرت اخوي مش من الناصره، جابت معها اغراض مطبخ، جابت كثير اشياء. مرت اخوي اللي بالناصره لا.
0: طب اذا العريس مثلا غير قادر، هل ممكن العروس هي مثلا تجيب اكثر من اشي، او اذا العروس غير قادر؟
2: طبعا طبعا طبعا، هذا بكون فش يعني مانع.
0: فبتقولي حسب الظروف، مش مفروض يكون في عادي تحكم.
2: بالضبط، حسب الظروف.
0: شكرا رنين، يسعد هالمساء.
2: أهلا.
0: هلا، إلى اللقاء. غريب كلكم عم تحكوا لي حسب الظروف. أنا بعرف ياما علاقات على موضوع التجهيز خلصت العلاقة لأنه بدنا شيء مش حسب العادات. في عادات يا جماعة، كل بلد أو كل منطقة في إلها عادي متعارف عليها متفق عليها، إنه إذا العريس عليه هيك فبالتالي العروس عليها هيك، وإذا العروس عليها كذا العريس عليه كذا، وبيحكوا إنه هاي عادات لا يمكن كسرها. انتوا عم تحكوا لي كلكم لا حسب الظروف وحسب، يعني عن جد هيك بتفكروا؟ يلا كمان مين معي؟ دانيا، مساء الخير دانيا.
3: تنور، هلا، شو الوضع؟
0: تمام، شو اخبارك؟
3: هلا فيك. انا حاليا بالفتره اللي انت بتقول عنها
0: عم بتجهزي؟
3: انا عم بجهز.
0: الف مبروك.
3: ففي اشياء القانون فرضها علينا، زي يعني عادتنا وتقاليدنا ان نطلع البنت جاهزه من الالف على التاف، وفي قوانين اللي بتقول لك انه لا، يعني واحد برضه يعني بيني وبين عريسي مثلا بنتفق على الاشياء انه لا، مثلا هاي بقدر، هاي بقدرت، هاي تكيلي، هاي خصيصي، فاهم؟ بس في شيء في متفق عليه لحد هسه غير انه نتبع العادات والتقاليد.
0: انت من اي بلد حضرتك؟
3: من ام الفحم.
0: من ام الفحم، ممكن تحكي لنا شو العادات عندكم، شو العادي عندكم مبدئيا؟
3: العادات عندنا على انها العروس تطلع جاهزه مجهزه، يعني ولا شيء ناقصها، يعني ادوات الكهرباء، الاساس، السجاد،
0: هي تاخذها معهن وكانه
3: كل
0: هي
3: إشي.
0: هي تاخذهن معها يعني.
3: طبعا.
0: والعريس عليه البيت وكانه بناء البيت.
3: العريس عليه البيت. طبعا انا بطلب الاشياء اللي بدي اياها وهو بحقق لي اياها، وانا بحقق له الاشياء اذا بكب مقدور يعني احقق له اياها.
0: طب إذا اليوم العريس بنى البيت والعروس مش بمقدور والدها إنه تقدر تعبي هذا البيت، شو بيصير؟
3: خلاف. عنا بلد إم الفحم خلاف كبير يعني.
0: يعني بتقولي ما فيش وكأنه مروني يجي يقولوا طب ما هو أبوها مثلا زلمي، أنا عارف وضعه المادي على قده، بيقدرش عاد تقدريش تعبي، ممكن تخرب العلاقة، يعني ممكن نفض الخطوبة كلها.
3: بالضبط اللي بتقوله، بالضبط، على انه لدرجه انهم بيقولوا انه هسه يعني بالبلد عنا انه البنت اللي تقدرش تطلع فهي مش جاهزه انها تطلع تتجوز تقعد بدار تاسس دار ثانيه، فاهم علي؟ فالإشي جدا صعب يعني، مش هالكد الإشي مرن وسهل انك تتخطى زي هذا الموضوع بين الاهل وبين الاقارب. طبعا
0: على فكره اول شيء اللي عم تحكيه كتير كتير كتير منطقي، بتوقع يمكن انت من اكثر مستمعه منطقيه كنت معنا، لانه عم بتقولي الصوره زي ما هي.
3: تقولي
0: إذا وكأنه اليوم في بنات كتير ممكن ينظلموا ما يرتبطوا، يمكن لأنه أبوها غير قادر على تجهيز المنزل وكأنه.
3: صح، صحيح 100%.

0: ليش بالمرة مش مرن ومش تهل يعني.
1: اوكي شكرا دانيا، يسعد لي هالمساء، هلا تحياتي
0: الى اللقاء.
1: باي باي. هذا بالضبط اللي حكت عنه دانيا اللي انا كنت عم بحكي عليه، ومش من فراغ اليوم انا جبت هذا الموضوع عم نطرحه، لانه الحياه مش ورديه زي ما بتوصفوها انتم او زي ما وصفوها بدايه المستمعات. واضح انه اكيد في لكل قاعده شواذ، ولكن لما احنا بنيجي بنحكي انه في عادي معينه، في تقليد معين المفروض احنا نكون خاضعين لهي العادي او لهذا التقليد، بصدوني في محلات وأماكن وبيوت وبلدات ومجتمعات بتنفسخ الخطوبة لأنه العروس أبوها غير مقتدر أنه يوفر لها مثلا اللي لازم تجيبه هي، أو اللي مفروض هي تجهز البيت فيه حسب العادات أو حسب التقاليد أو ما إلى ذلك. يلا بدنا نتابع، وبذكركم أنه إحنا وإنتوا وبموسم الأعراس، بذكركم بشركة بالأخص كل العرائس المقبلات على الزواج، تجهيز المنزل من شركة فودابيل للمطبخ، الماركة الأجود والأفضل في عالم الطبخ والمطابخ. كمان هناك سلسلة جديد في الأسواق، السلسلة الهجيني من فودابيل متوفرة بالمتاجر المختارة. رح نتابع هذا النقاش ورح نسمع منكم، ولكن بعد الفاصل الإعلاني، خليكم معنا.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل، نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
3: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشه في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة، مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا، أو اتصلوا على 04-820-7177.
4: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9 برينير 560 جرام 3 ب10 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1 ب17 شيكل و90، كاتشب أوستن 750 جرام 1 ب7 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1 ب7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلو بند 3 ب9 شيكل و90، طحين أو سميد مان 1 كيلوغرام 3 ب9 شيكل و90. الحملة حتى 27.50، خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: تعلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il، وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضا على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب. خاضع لشروط الاستحقاق.
3: مكسرات للعيد وقهوة على أصولها بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا.

أضحى مبارك من صالح ذباح. حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصر.

0: 490 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: عيد الأضحى قرب وكل عام وانتوا بخير، أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
2: لحم بلدي للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
3: هذا البرنامج برعاية فود أبيل، حب لعيلتي فرحة كل عيد.
4: حركة سير مع فادي زغايل.

0: يلا عدنا للمتابعة، يسعد هالمساء، تحية لإلكو جميعا المستمعات والمستمعين الكرام وين ما كنتوا. 4:30 تماما ساعتنا حاليا باستوديوهاتنا، ومشوارنا مستمر للخمسة مع شركة فودا بيل، الماركة الأجود والأفضل لعالم الطبخ والمطابخ. وطبعا اليوم عم نحكي على موضوع مهم بموسم الأعراس، موضوع هيك تجهيز المنزل. وبتعرفوا هيك بهاي الفترة المقبلين على الزواج بيقوموا بتجهيز المنزل، وحسب المجتمعات المختلفة والعادات والتقاليد، مبدئيا كل منطقة كل بلد في عندها عاداتها في عندها تقاليدها بكل ما يتعلق بتجهيز المنزل. يعني بمنطقة معينة مفروض انه العريس يجيب البيت مثلا والعروس تعبي البيت، بمنطقة اخرى مفروض انه العريس يجيب صالونات وغرفة نوم وما إلى ذلك، العروس تجيب أدوات كهرباء وكل هاي التفاصيل. سؤالي لإلكو، هل عن جد لازم تضلها العادات تحكم يعني هذا الموضوع، ولا مفروض أنه الموضوع يبلش يأخذ منحى آخر متعلق بالظروف وبمين قادر وبمين غير قادر؟ يلا بدنا نتابع. 0461166666. سلمان مساء الخير.
1: فادي شو الوضع؟
0: هلا، كيف حالك؟ شو أخبارك؟
1: تمام، شو أخبارك؟
0: الحمد لله يا سلمان، طمني عنك.
1: الحمد لله تمام
0: حبيب القلب. شو يا سلمان؟
1: أول شغلي إذا بدك أخبالك.
0: شكرا جزيلا.
1: إذا بدك طبعا. شغلي ثانية، الجواب هو أي، حسب رأيي لازم العادات تتبلش تتلائم مع متطلبات الحياة بشكل يعني أكثر مرن. أعطيك مثال، عنا أسا في مفاوضات على قصة المهر وما يتعلق بالمهر تبع العروس. لحد اليوم هو كان 10 ليرات ذهب، قبل كانت ليرة الذهب بسعر مقبول لحد ما، اليوم عم تحكي سعر العشر ليرات ذهب ممكن يوصل إلى 40,000 شيكل، وهذا مبلغ كثير خيالي. والفكرة الثانية اللي بدي أقولها إنه إذا العريس مش قادر يجهز البيت، أو إذا بالمجتمع اللي هو موجود فيه، البلد اللي هو موجود فيه، هو لازم نهاية عادات التقاليد يجهز البيت، بس هو ما عندهش القدرة، فكيف راح تكون عنده القدرة إنه يجهز باقي الأشياء بالبيت أو يكمل الحياة الزوجية؟ فإذا ما عندهش القدرة لازم يفكر مرتين.
0: لا، هات نحدد سلمان. اليوم أكيد الشخص اللي بده يكون مقبل على الزواج يعني الألف باء يكون جاهز، هذا واحد. بس انه مرات في توقعات بتكون من العريس. لحظة، انا عم بسمع كتير ضجة عندك سلمان. الو،
1: سمعني احسن.
0: اسا سامعك احسن. بقول مرات بيكون في توقعات وكأنه يعني ممكن يجهز البيت بالإشي المينيمال، بالإشي البسيط. بيكون في منه توقعات مرات انه يجيب مثلا 3 أطقم صالون، يجيب انا عارف 3 تلفزيونات، بقولك انا قادر اجهز البيت بالإشي المينيموم.
1: أنا مع الفكرة هي، وأنا مع تروح الأشياء بالمنحة ها وتكون الأشياء مينيموم وكيب بسبب
0: الاحتياجات
1: والمنطق.
0: فأنت بتقول المفروض إنه يعني نضلنا بالعادات والتقاليد، ولكن المفروض العادات والتقاليد بلش تنحكم مع الظروف الحياتية اللي عم نعيشها اليوم.
1: 100%
0: فيش
1: من مقدس بالفكرة هاي.
0: أوكي، شكرا سلمان، يسعد لي هالمساء.
1: حبيبي
0: هلا، إلى اللقاء. يلا متابعين، 0461166666. كمان اتصال. بيان مساء الخير.
2: أنا مساء النور، شو الأخبار؟
0: الحمد لله، كيفك أنت؟
2: تمام، شو الوضع؟
0: تمام.
2: أنا الصراحة ما بظن الحدود المعقول صراحة، يعني
0: شو يعني؟
2: هيت أقول لك، هي طلعت الأساس هاي العادات والتقاليد اللي يساعدوا الزوجين كيبن حياة بالأساس، يعني مش إنه كانت تجيب أضخم طقم، ولا كانت إنه أساس براد، غسالة، فرش تخت، كنباي، وهنن يبنوا حالا. للأسف إسا صارت إنه لا، لازم يجيب أفخم طقم، لازم يجيب 3 صالونات، لازم البنت تجيب 20 جهاز. لا، وفي صار اللي بتطلب مثلا من الزلام بدل الإكس بوكس يكون مع، البلاي ستيشن يكون مع، برضو صارت هاي، سمعت أكثر من مرة. هذا الاشي بطل منطقي لدرجة انه صاروا ياخذوا انه قروض وديون والاهل بطلت تقدر وخاصة صاروا يتفركش الجيب.
0: هذا هو هذا بالضبط بيان هاي النقطة. النقطة النقطة انه اليوم صار في كتير اشخاص اللي تروح تورط حالها بديون وبقروض وما الى ذلك بس عشان تلائم او تتلائم مع توقعات المجتمع او تتلائم مع العادات والتقاليد.
2: حسنا انا الصراحة كواحد اتجوزت وهي انا انه احنا بسخنين الصراحة انا كيف اللي بعرف انه الادوات الكهربائية هي علينا على البنات. بس انا الصراحة ساعدت مع جوزي جبت الكهرباء وجبت بحدود المعقول وساعدته برضه سألت صرت اقول له ايش الناقص هاتني تساعدها هاي هتنجيب هاي وبنينا البيت اللي قلنا من الاساس الاساسيات وكل لحديت اسعيد 6 سنين متجوزي ولحديت اليوم مثلا منصير نقول شو رأيك نعمل هيك شو رأيك نجيب هيك وبنمني اول باول بس مش دايما لازم.
0: هل كان في اعتراض بيان بصراحة او يعني بديش اقول لك من الاهل بس المحيطين فيك انه لا يا بيان المفروض
2: كانت في شوية اعتراض بس الصراحة لما انت بدك تبني بيت وانت بدك شريك حياتك اللي انت عن جد تكون معه واحنا لسه بزمن مش زي قبل اللي هو كان كل شيء رخيص او مش زي اليوم اللي هو اي شيء حتى لو شوكة صارت اغلى من كيف صح. كانت قبل ب 100% يعني صح. اكثر من 120%
0: فبتقولي مفروض انه نراعي الظروف اكثر من قضية العادات والتقاليد
2: بالضبط نخلي العادات والتقاليد وغير هيك بس مثلا ام الفحم الصراحة ما حبيتش انه البنت تيجي كل شيء لا هي الصراحة يعني انه هاي صارت اكثر من اللازم وخاصة إسا الصراحة يعني انه البناء صارت تقريبا اسعار البناء صارت تقريبا زي كأنك تجيب ادوات الكهرباء يعني كله صار غالي
0: يعني كل شيء صار غالي اليوم كل شيء بنفس يعني بنفس وكأنه اكيد البناء اغلى من انك تروح تجيب
2: أكيد
0: بس كل شيء غالي اليوم كل شيء غالي اليوم
2: يعني. كل شيء غالي واذا وصلت. كل واحد بيطلع انه يجيب ساعتها مش رح حدا يتجوز.
0: اوكي شكرا بيان يسعد هالمساء الحلو شكرا جزيلا
2: باي باي.
0: باي باي الى اللقاء. على فكره وصلتني رساله على واتساب

0: احنا نحكي مستمع من الأردن أمجد، مساء الخير. عم بيقول لي فادي مساء الخير، بالنسبة للموضوع قضية جهاز العرس، عنا بالأردن كل شيء على العريس، وهذا من الأسباب اللي خلت عمر الزواج عند الشباب يتأخر ومرات كتير، وكأنه التوقعات اللي بتكون من العريس ومن شو لازم يجيب شو لازم يعمل، هذا اللي كمان فعلا عم بيأخر سن الزواج. يلا نروح لكمان اتصال معي غزالي. ألو مساء الخير.
1: مساء النور، يعطيك العافية.
0: يعافيكي، كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: هلا يا غزالي، تفضلي.
1: معك غزالي من أم الفحم.
0: أهلا وسهلا.
1: حكت عن أهلي من الفحم وأنا بدي أكمل.
0: تفضلي.
1: أنا مع أن يكون في شراكة، أكيد الإشي بيساعد. بس برضو بحدود المنطق.
0: شو يعني؟
1: اليوم عنا الشاب لما بدي يجيبني دار، عنا صار الإشي زيادة عن اللزوم، يعني من ناحية مساحة البيت تكون كبيرة. فلما تيجي الصبية تجهز البيت وكل إشي عنا، إحنا اللي بيكون على العروس من أدوات كهرباء، من عفش،
0: يعني وكأنه هو بيعمر البيت، هي مجبورة تعبيه حسب العادات،
1: هي مجبورة تعبيه. فبيكون أكثر من صالون، أكثر من مطبخ، أكثر من غرفة اللي هي المفروض تعبيها. فاليوم البنت يعني بيكون عمرها تقريبا 23-24 العروس، خلصت تعليمها، التعليم طبعا تبقى الأهل اللي هم معلمينها وبدون برضو يجهزوها. فيعني المفروض يكون في شراكة بين اثنين، وإنه نغير هاي النظرة إنه لازم البيت يبقى كومبليت كامل من مجاميعه.
0: تعرفي غزالي، من شوي كانت في مستمعة كمان من الفحم، مستمعة كريمي، وحكت إنه في كتير مرات خطب بتنفسخ لأنه أبو العروس غير قادر إنه يعبي البيت.
1: بالضبط. لأنه الإشي يعني زي عنا مندور على الكمال، مش مهم كيف. وأنا بكمل الحكي اللي حكته بيان، إن اليوم بروحوا على الكرود وبروحوا على إنه يأخذوا قرض من البنك اللي هو بيكون عليه الريبيت كثير عالي، بس عشان إحنا نبقى قدام الناس مكملين سواء العريس ولا العروس.
0: وأسألك سؤال غزالي، جاوبيني بصراحة. بتحكي أنت بجيبوا 4-5 صالونات، هني بالآخر كم صالون بيستعملوا بالبيت؟
1: بالضبط، هو الاخر صالون واحد بنستعمله، مطبخ واحد.
0: بالضبط.
1: يعني اليوم احنا بنهتم اكثر انه كل الناس بدهم يحكوا عنا من ما انه البيت شو بحتاج.
0: فانت بتقولي بلشوا كمان صغروا البيوت، لما بتعمروا بيوت الشباب كمان بلشوا صغروا البيوت. اذا متوقعين انه العروس تيجي تعبي البيت، حاولوا صغروه، حاولوا اعملوه مينيمال البيت، وهيك ممكن العروس تقدر انها تعبيه. واذا العروس غير قادر مش غلط يكون في شراكه.
1: بالضبط، في شراكة. وإحنا لو نبدأ من الإشي حتى قبل، يعني من جبلات الحنة وتوديع العزوبية وكمل. لأنه الإشي صار عبء زيادة عن اللزوم،
0: مبالغ فيه. صح،
1: مبالغ. يعني للأسف الشديد، للأسف الشديد اليوم نسبة الطلاق ونسبة فسخ الخطوبة قاعدة بتزيد.
0: تعرفي هديك المرة شفت قرأت دراسة إنه كل ما عليت تكاليف الزفاف كل ما احتماليات الطلاق ممكن إنها تزيد
1: أكثر.
0: أوكي، شكرا غزالي، يسعد هالمساء، تحياتي. هلا إلى اللقاء. يلا من غزالي لسيف، مساء الخير يا سيف. هلا حبيبي، عافيك، شو أخبارك؟
2: كله تمام. بس أنا بدي أحكي شغلة، العادات والتقاليد تيجي تغيرها بكل بلاد بزبطش.
0: أوكي.
2: اللي بزبط هو تحطه سعر ماكسيموم للأدوات تكون الصالون للبرادات، سعر ماكسيموم.
0: شو يعني؟
2: اللي حبي يزيد فوق هذا السعر يزيد.
0: كيف يعني سعر يعني ماكسيموم؟
2: يعني بزبطش تيجي تحكم سعر براد يكون 20,000. يعني بلا مؤاخذ، بك المرة في واحد قريبتي بدها من عريسها كمكم حقه 1200 شيكل.
0: ليه مالو الكمكم ابو 59 شيكل؟
2: مش عارف. انه يكون في سعر ماكسيموم اللي هو هذا الواحد مجبور فيه، ان كان العروس ولا العريس. اللي حاب يزيد فوق هذا يزيد.
0: وكأنه انت بتقولي يحطوا ميزانية ويمشوا حسب هاي الميزانية.
2: بالضبط، يعني بالاخر ان كانت الميزانية خفيفة مش راح يغلب بيها العريس او العروس اذا هن بيجيبوا شيء.
0: يعني كمان مرة بنرجع لقضية المينيمال، يعني خلينا نكون اشخاص
2: ماكسيموم مش مينيمال.
0: لا، البيوت تكون مينيمال، البيوت تكون بالاشياء البسيطة، فيش حاجة زي ما حكت من شوي غزالي، 4 أطقم صالون مع 5 طاولات سفرة مع مش عارف شو، بنفع نجيب طقم صالون واحد، سفرة واحدة، كذا واحدة، يعني فيش حاجة انه كمان نضخم الامور.
2: بالضبط، والسعر برضه يكون معقول، يعني
0: منطقي ويكون متفق عليه. اوكي، شكرا يا سيف، يسعد لي هالمساء الحلو. هلا يا حبيبي، الى اللقاء، باي باي. طيب، موضوع مهم صراحة، واليوم النقاش فيه كان كتير كتير كتير مهم. رح نطلع لفاصل وبعدها رح نرجع لنتابع معكم المشوار، خليكم معنا.

0: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب19.90 شيكل، أرز بسماتي بوندي شيف 5 كيلوغرام 1 ب29.90 شيكل، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب59.90 شيكل، سلطات أحلى 400 جرام 2 ب14.90 شيكل، سداسيات مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب8.90 شيكل فقط. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: الله هالريحة، كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح ابعت لك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
3: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسرها الاصلة.
4: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
5: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
4: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.

0: 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2 شيكل 90 للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59 شيكل 90 للكيلو. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.

0: 490 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفة.
2: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام. رقم واحد
1: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
3: عزومة بالعيد تبيض الوجه بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا، أضحى مبارك من صالح ذباح. الجودة وطراوة اللحمة بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا، أضحى مبارك من صالح ذباح.
4: هذا البرنامج برعاية فود أبيل، حب لعيلتي فرحة كل عيد.
5: حركة سير مع فادي زغايل.
6: أنا قلبي ده شايفك أجمل واحدة في الدنيا، شايفك أجمل ست ربنا خلقها.

0: يلا عدنا والجزء الأخير من مشوارنا لليوم, وبعد شوي رح نشوف مين الثلاث أسماء الرابحة معنا اليوم. جوائز مقدمة من شركة فودابيل, ولكن قبل ما نشوف مين الرابحين معنا بدنا نشوف شو وضع أحوال طرق البلاد.
1: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس, صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي, تجدونه في محلات قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
0: إلى شارع عاي 70 مزدحم من مدخل جديد المكر وحتى مفترق كفر يسيف, وأيضا مزدحم من مفترق صومخ وحتى مفترق أعبلين, شارع 65 من عيرون وحتى معامي, وشارع 444 مزدحم من مفترق جل جوليا وحتى مفترق نفي يمين وطريق السلامة لكم جميعا. يلا ثلاث أسماء رابحة, ألف مبروك لمين؟ دانيا من أم الفحم, سلمان من مجدل شمس, وغزالي من أم الفحم. بك منكم وصلنا لختام مشوارنا لليوم. شكرا جزيلا المستمعات والمستمعين الكرام على حسن المتابعة. شكرا لطاقم العمل ميرال صفدي, الياس عبد الملك, محمد علي أبو ليل, جواد العمري وعارين نصر. على رأس الساعة تلتقيكم الزميلة شيرين يونس وبرنامج استوديو المساء. أنا عضو ألتقي بكم غدا بنفس الزمان ونفس المكان. لكم أني أجمل تحية, أنا فادي زغيري, إلى اللقاء.

0: لازيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود السداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
0: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل خاضع لشروط الحملة.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.

0: بأكثر من 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: باندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالة.
2: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زير 1.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
3: عيد الأضحى قرب، وكل عام وانتو بخير. أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عامر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
4: فواكه طازة للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.

0: حلبجي. حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442. حلبجي ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكا كولا كوكا كولا زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو بس انساكم مني أنا. اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
2: ركبت كل أنواع المكيفات واليوم لما يسألوني بنصح بس لتورنادو انفيرتر رقم واحد.
1: في مكيف في تورنادو انفيرتر.
3: مكسرات للعيد وقهوة على أصولها بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
4: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية خاضع لشروط الخدمة.

0: استوديو المساء من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. أنا شيرين يونس وهذه العناوين. تعليق الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في ظل الجهود الدبلوماسية من دول الخليج وباكستان. سموتريتش يوعز بإخلاء وتهجير الخان الأحمر ردا على مذكرة الاعتقال الصادرة عن الجنائية الدولية. ومع مرور الذكرى الخامسة لأحداث هبة الكرامة هبة أيار، أين تقف ملفات اعتداءات المواطنين اليهود في ظل محاكمة عشرات الشبان العرب؟ هذه عناوين استوديو المساء في عدده الثالث لهذا الأسبوع، يأتيكم عبر أثير راديو الناس. وقبل أن نكون في الملفات سنبقى مع أبرز ما جاء في برامجنا الإخبارية اليوم. زاهر شبل عضو مجلس جديد المكر المحلي عن الوضع الصحي لرئيس المجلس سهيل ملحم بعد تعرضه لمحاولة قتل من خلال إطلاق النار من جانب مجهول.
1: صحتنا كثير منيحة عبيد، احنا بنقدر نقول انه طلع منها ان شاء الله صاحي وكل شيء تمام. امبارح كان عنده عملية جراحية، اليوم وضعه كثير ممتاز، اليوم قوموه عن التخت وقعد على الكرسي الحمد لله. كمان ابو عادي طلع من الوضع الخطر، طلعوه من العلاج المكثف، اليوم نقلوه على قسم الجراحة، وضعه بعده شوي مش كل الأدية تحت تأثير البنج شوي بس حاول برجع بنام، بس الحمد لله فيش خطر على حياته. الوضع بيطمنش بصراحة، مش معروف على مين جاي الدور. طبعا تعودنا على هاي القرارات من لجنة المتابعة والسلطات المحلية اضراب، بس ما في الآخر فيش نتيجة. ما صراحة ما عدتش أعرف شو الحل اللي موجود. الحل اللي موجود بس عند الحكومة، تسقيط هاي الحكومة العنصرية وتغيير كل الجهاز الأمن الموجود. طول ما في عندنا وزير أمن زي بن غفير وجماعته المتطرفة، الوضع رايح يكون من سيء لأسوأ.
0: منصور دهامشي رئيس اللجنة الشعبية في كفر كنا ورئيس لجنة مكافحة العنف والجريمة المنبثقة عن المتابعة عن جهود القيادات العربية لمكافحة آفة العنف والجريمة في المجتمع العربي.
2: كل ما نقوم به هو تعبئة جماهيرية من أجل أن نصل إلى الهدف المنشود وهو انتفاضة.

0: كنا عن الكلمة معنا انتفاضة جماهيرية شاملة واسعة من أجل تغيير هذا الواقع الذي يعاني منه المجتمع العربي. طبعا بدون أدنى شك مظاهرة هون ومظاهرة هناك لن تغير شيء، ولكن عندما نصل إلى مرحلة من الجهوزية الجماهيرية ويخرج كل أبناء شعبنا إلى الشوارع ستفرض فرضا على الحكومة تغيير سياستها وتغيير نهجها ضد المواطنين العرب. ومن تجربتنا السابقة كما حدث في يوم الأرض، في هبة القدس والأقصى، في هبة الكرامي، كل هذه الأحداث وهذه الهبات الجماهيرية غيرت الواقع وغيرت سياسات الحكومة. ونحن قلنا بالسابق نحن نذهب إلى عصيان مدني أو ما يشبه العصيان المدني، نريد أن نجهز نفسنا لهذا الأمر، وهذا ما نقوم به الآن، وهو تعبئة الجماهير والناس من أجل أن تكون لديها الجهوزية والاستعداد من أجل الانتفاض. لم يعد بيت غير مهدد، لم يعد شخص غير مهدد، لم يعد أي إنسان غير مهدد.
1: طيب غنايم، المركز الإعلامي لجمعية سكوي أفق عن توجه الجمعية لمراقب الدولة ومطالبته بفتح تحقيق شامل في أداء الشرطة وسياساتها حيال المجتمع العربي.
2: التوجه عينيا جاء ضمن توجه رسمي للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية بالتعاون مع أكثر من 30 مؤسسة مجتمع مدني. نود أن يشمل السلوك الممنهج للشرطة داخل دولة إسرائيل في وزارة بن غفير التي باتت تتعامل مع المواطن العربي في الدولة ليس على أنه مواطن، وإنما على أنه جزء من مجموعة عدائية للدولة. يعني الأمر غير المنافي للحقيقة والواقع. فنحن كجمعية فتح تحقيق شامل مستقل في سياسات الشرطة وتعاملها مع المجتمع العربي. البند الثاني الذي نطالب به هو عمليا فحص استخدام العقوبات الجماعية، خطوات مثل إغلاق بلدات وتعامل مع حتى موظفي دولة مثل المحامي الذي تم اعتقاله في مدينة بئر السبع، عنف مفرط. البند الثالث التحقيق في أسباب الفشل المستمر في مكافحة الجريمة، جمع السلاح غير القانوني. البند الرابع الذي طالبنا به هو عمليا نشر نتائج التحقيق والتوصيات للجمهور واتخاذ خطوات فورية وملزمة لتغيير سياسات الشرطة.
1: المحامي أحمد يحيى مختص قضايا السير عن الحملة الموسعة التي تقودها الشرطة، شرطة المرور، في هذه الأيام لمراقبة حركة السير.
3: الناس بشكل عام مع تنظيم السير وتطبيق القانون، ولكن ضد المبالغة والاستهداف وكثر المخالفات اللي صارت عبء على المواطن. انتشار الشرطة بالفترة الأخيرة صار ملحوظ جدا. المواطن حاس إنه الهدف بالفترة الأخيرة أحيانا صار تسجيل مخالفات أكثر من إنه تحسين الثقافة المرورية والتوعية لحوادث السير. في ناس تأخذ مخالفات ونقاط على أمور بسيطة نسبيا، كثرة النقاط ممكن توصل عند الناس لسحب رخصة بدائرة السير وتكلفة كبيرة. لازم يكون في توازن بين الردع وبين مراعاة ظروف الناس. مهم تكون الأولوية للمخالفات الخطيرة فعلا، مثلا حوادث السير، مش تحويل كل مخالفة صغيرة لعبء مالي ونقاط على الصائف. في فرق كبير بين الحضور الإعلامي للشرطة وبين الحل الحقيقي اللي تقترح الشرطة. كثرة المخالفات مش لازم تتحول لإنجاز إعلامي، بس الاعتراض أحيانا بيكون عن طريق التطبيق أو التركيز على المظاهر بدل معالجة أصل المشكلة.
1: محمد جردات، شاب من بلدة سالم، عن مشاركته بإنقاذ أطفال عالقين داخل مبنى اشتعلت فيه النيران في مدينة بني براك قبل يومين.
4: مبنى بك عكبان يعني وسحب فيه النيران. أول إحنا وقفنا الشغل ممكن مش مرتين، صرنا نحاول نساعد، نطلع مش مجان نكون جوا كمية الدخان، ما لحقناش مش شو نساوي. تمام، حوالي 5 أمتار 6 أمتار كيلو في براندا، نطلع فوق مش عارفين شو نساوي. الشباب اللي بقوا معي حاولوا طلعوني فوق كيلو بلكوني وكنا نطل بالأطفال. حاول العمال يطلعوا كمية الدخان، واحد يتنفسش يعني ما شوفت الأولاد الصغار قاعدين عيتوا وشطش مرتين. يعني احنا خضرنا بحياتنا بس عشان نكفهم. واحد ثاني ونص كان الاخرى زي كيلو حضاني بعرفش في الاشي ذكا لقيت فيه محو مربي طلع بالولاد كل واحد معاه العربية تاعته يعني مجال رفاة جوا وكيش يعرفهم منه. طلعنا ناس احنا عملنا عمل انسانية، يعني هذا الاشي يعني احنا شتربنا عليه هذا، يعني الدين هيش علمنا انه نقدم المساعدة. يعني هذول الاطفال غريين.
5: استوديو المساء مع شيرين يونس.
1: أهلا بكم إلى ملفات استوديو المساء، والبداية ستكون من آخر التطورات الإقليمية وتطورات الملف الإيراني، بعد طبعا أن أعلن أمس الرئيس الأمريكي أن الضربة التي كان من المفترض أن توجهها الولايات المتحدة لإيران اليوم

0: قد علقت بطلب من كل من قطر والإمارات والمملكة العربية السعودية وكذلك باكستان منحا لمزيد من الوقت للمفاوضات. الأمور لا تزال على حالها، ما من تقدم يذكر لدى الطرفين بشأن هذه المفاوضات والنقاط التي يتم التوافق عليها، علما بأنه الجانب الإيراني كان قد قدم ورقة قيل إنها من بين ربما المقترحات الأخيرة في هذا الوقت للجانب الأمريكي الذي سيحدث. طيب زميلنا عبد القادر عبد الحليم موجود معنا، طبعا زميل عبد القادر عبد الحليم مراسل التلفزيون العربي والزميل في راديو الناس، أهلا بك عبد القادر.
1: أهلا بك شيرين وبكل المستمعين.
0: عملنا مقدمة طويلة، أنت معي على الواتساب وأنا مش منتبه أنه على الواتساب. هلا عبد القادر إن هيك نفهم وين الأمور صارت، خاصة أنه التطور الأساسي أنه عرفنا أنه كان مفترض أمريكيا يكون ضرب اليوم على ما يبدو، وترامب هكذا يقول علق هذه الضربة يعني تجاوبا من وقتها مع طبعا مطالب عربية، من وقتها شو اللي تطور؟
1: صحيح، يعني على الأقل هذه رواية ترامب أن موعد الضربة كان سيكون اليوم، ونتيجة طلبات مقدمة من الرئيس الإماراتي من أمير قطر وكذلك من محمد الأمير محمد بن سلمان قام بإيقاف هذه الضربة متحدثا عن أن موعدها كان عمليا اليوم، دون أن يحدد أولا حتى اللحظة ليس هناك تعليق إسرائيلي. بالفعل إذا ما كانت إسرائيل والولايات المتحدة كانتا تخططان لضربة عسكرية اليوم وتم إلغاها، هذا لم يؤكد إسرائيليا، ولكن منذ فترة والتقارير الأمريكية تقول عمليا إن القدرات والأصول العسكرية الأمريكية جاهزة، وإذا ما تلقت إحاطة بضرورة بدء الحرب أو بدء عملية عسكرية معينة على إيران فهناك قدرة على تنفيذها في وقت قصير من لحظة تلقي هذه الأوامر، وبالتالي هناك استعداد على الأقل في أي وقت لتوجيه ضربة عسكرية. يتم الحديث عن أكثر من سيناريو شيرين، هناك من يتحدث عن تطبيق مشروع الحرية بلس كما كان يصفه ترامب، أي تشديد الإجراءات المتعلقة بمضيق هرمز، هناك من يتحدث عن العودة إلى الحرب الكاملة، وهناك أيضا من يقول إن الولايات المتحدة ستحاول إن وجهت ضربة عسكرية أن تجعلها مركزة ومحدودة وتنسحب بعد ذلك أو تعلن عن أنها أوقفت الضربة العسكرية وستعطي مجددا المجال للمفاوضات، لكن في هذه الضربة الحديث عن منشآت طاقة، وبالتالي يعني إلى أي مدى يمكن أن تتحكم الولايات المتحدة بموعد نهاية الضربة من هذا النوع، هذا يبقى محل تشكيك، لأن الأمر يتعلق أيضا بالرد الإيراني إذا ما وجهت بالفعل الولايات المتحدة ضربة كبيرة وقوية مثلا نحو عشرات منشآت الطاقة الإيرانية، ثم بعد ذلك خرج ترامب يقول أنهينا هذه الضربة فلنعد إلى المفاوضات، هل ستقبل إيران ذلك؟ لا أحد يستطيع أن يعطي جوابا قطعيا.
0: ما الذي نفهمه عبد القادر حتى اللحظة من الرد الإيراني على تصريحات ترامب، أو كيف بقرأوا هاي التصريحات أنه احتمال يكون ضرب لاحقا وبعدها وهدف الضرب هو العودة أو إعادة الطرف الإيراني لمفاوضات أكثر جدية؟
1: أولا هناك أكثر من جانب، كان هناك جانب إيراني تحديدا عسكري ممثل برئيس الجيش الإيراني وبعض الأطراف العسكرية التي عادة تعود وتؤكد يوميا أن لا ثقة بالولايات المتحدة، حتى لو أعلن ترامب بما معناه أن الضربة كان يمكن أن تكون اليوم وأجلت لعدة أيام، فإيران عسكريا متأهبة لضربة أمريكية في أي وقت مجددا أن تكون ضربة غادرة مفاجئة أثناء المفاوضات، لأنها يعني تلقت درسا قاسيا ليس لمرة إنما لمرتين. صحيح. في الحربين السابقتين. بالتالي هناك على الجانب العسكري حديث عن أن إيران مستعدة ومتأهبة وأنها لا تثق بمثل هذه التصريحات، في المقابل على المستوى السياسي الجهود السياسية مستمرة، التواصل بين رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ووزير الخارجية الإيراني أمس كان أيضا مستمرا، هناك لقاءات مستمرة كذلك على المستوى التركي على المستوى الباكستاني مع مختلف الأطراف في محاولة لتقديم مزيد من الصياغ التي يمكن أن تقرب وجهات النظر. أمس كان هناك اختلاف بسيط باللهجة الإيرانية حين تحدثت عن الأمريكيين، بعض المصادر كانت تحدثت لرويترز وحتى لوكالة تسنيم عن أن الولايات المتحدة إذا قدمت بعض المرونة مقارنة بما كان عليه الحديث سابقا فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، ولكن خرج لاحقا مسؤولون أمريكيون تحدثوا لأي بي سي بالنفي تجاه هذا الأمر. كان هناك حديث عن الموافقة مثلا على الإفراج عن 25%

0: من الأموال المجمدة. لم يؤكد هذا الأمر أمريكيا، لكن ما هو مؤكد أنه هناك أخذ وعطى على الأقل عبر أطراف ثالثة. اللهجة الإيرانية أمس كانت تتحدث عن بعض المرونة، الولايات المتحدة تحدثت كذلك عن عرض. صحيح، هذا كان يسبق تصريحات ترامب. ترامب كان تحدث، أو الجانب الأمريكي كان تحدث عن مزيد من المناقشات الإيرانية غير المقبولة حتى اللحظة، وإن كانت تحسنت قليلا. بالتالي نحن الآن في موقع مشابه لما كان عليه الحال، ولكن بلهجة دبلوماسية ربما أكثر إيرانيا. أمريكيا لا يزال الحديث عن عرض إيراني سيقدم خلال الفترة المقبلة، ربما محاولة إضافية لجسر الفجوات، ولكن من الواضح شيرين أن إيران أيضا لديها خطوط حمر، ولا يبدو أنها ستتخلى عن هذه الخطوط. وبالتالي ما لم تتقبل الولايات المتحدة أو يتقبل الجانب الإيراني في المقابل الصيغ التي تريدها الولايات المتحدة، وهي حقيقة أقرب إلى صيغ استسلام وليست إلى يعني صيغ اتفاق، فمسألة التوصل إلى اتفاق تبدو مستبعدة. هل هذا يعني أننا سنعود بكل تأكيد إلى ضربة عسكرية؟ لا يمكن الجزم يعني بذلك بنسبة 100%.
1: تماما كما هو الحال في الأيام الأخيرة، دائما نقول يعني أنه الأمور لا تزال بنفس الوضع، مش ما حدا عارف لوين رايح.
0: لم تتغير، يعني لم تتغير بصورة كبيرة ذات الوضعية. مفاوضات غير مباشرة، أطراف إقليمية تحاول أن تتجنب الحرب على الأقل وفق ما يرد، لا تشجع نحو الذهاب إلى حرب، ولكن من يشجع وفق ما يرد أو الطرف الوحيد الذي يشجع إقليميا هو إسرائيل عمليا، هي لا تستبعد أو يعني لا تجد عائقا في أن تعود الولايات المتحدة رفقة إسرائيل إلى نوع من العمليات العسكرية. لكن مجددا هذا لا يعني بالضرورة، حتى إن اتخذت الولايات المتحدة قرارا عسكريا لا يعني بالضرورة العودة إلى حرب كاملة. هناك تدرج عسكري، تماما كما أعلن ترامب قبل أسبوعين مسألة مشروع الحرية، قد نرى نسخة محدثة مثلا من هذا الإجراء، وقد نرى بالفعل ضربات عسكرية تؤدي إلى حرب. يعني لا أحد يستطيع أن يجزم، لكن المفاوضات ليست في نقطة متقدمة أو مختلفة كثيرا عن ما كانت عليه قبل أسابيع.
1: طيب انتقالا عبد القادر إلى ما يجري في سوريا، اليوم كان في تفجير، شو التفاصيل المتوفرة؟
0: شيرين، ما نعرفه أن عبوة ناسفة وفق الرواية السورية كان قد عثر عليها قرب مقر يتعلق بالتسليح، بشعبة التسليح في الجيش السوري قرب وزارة الدفاع في باب شرقي داخل دمشق، داخل العاصمة السورية دمشق. وأثناء عملية تفكيك العبوة اتضح أنها ربما كانت موضوعة كفخ، بمعنى أن ما كان مفخخا إلى جانب العبوة كانت إحدى المركبات المركونة في تلك النقطة، وأدى هذا حتى اللحظة إلى قتل جندي سوري وإصابة ما يصل إلى 20 بين مدنيين وكذلك عسكريين سوريين كانوا في تلك النقطة. حتى اللحظة لم تتبنى جهة رسمية هذا الانفجار، لكن مؤخرا كان هناك انفجار أيضا في ريف الحسكة أو كمين قبل عدة أيام أدى إلى قتل 3 جنود في الجيش السوري وتبناه تنظيم داعش في حينه. بالتالي بعض التلميحات الأولية تشير إلى ما يمكن أن يكون أيضا هجوم جديد، ربما قد ينسب أو قد تتبناه لاحقا، قد يتبناه لاحقا تنظيم داعش. لكن حتى اللحظة غير واضح، يعني الملامح الكاملة لما جرى غير واضحة، باستثناء أنه كان يستهدف نقطة تتبع لشعبة التسليح في الجيش السوري تحديدا.
1: أشكرك جزيل الشكر زميلنا عبد القادر عبد الحليم، الزميل في راديو الناس مراسل التلفزيون العربي، شكرا جزيلا لك. شكرا عبد القادر.
0: شكرا لك شيرين.
1: إلى هنا في الملفات الإقليمية، سنخرج الآن إلى فاصل ونعود بعده يعني نتحدث عما يجري هنا في بلادنا وكل القرارات وبعض الخطوات في الضفة وفي مناطق أخرى. ابقوا معنا
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل، بندورة بصل بطاطا وملفوف ب 2.90 للكيلو، قهوة الذباح مطحونة على المحل ب 59.90 للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
1: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي
2: ببلاش ببلاش ببلاش، سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود السداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
3: تحلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا طعم الحياة.

0: بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على شعر صحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
3: باندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالة.
4: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9، برينير 560 جرام 3.10 شيكل و90، حينة الهلال 900 جرام 1.17 شيكل و90، كاتشب أوستن 750 جرام 1.7 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1.7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلوبان 3.9 شيكل و90، حين أو سميدمان 1 كيلوغرام 3.9 شيكل و90. الحملة حتى 27/5. خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
0: عزومة بالعيد تبيض الوجه بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
7: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
8: ميو 3.3 ميو 7.8 FM. استوديو المساء مع شيرين يونس.
9: ثلاث وعشرون دقيقة بعد الخامسة، أهلا بكم من جديد إلى برنامج استوديو المساء. بعد قليل سنكون في

0: كشف عمرو وتفاصيل أولية على ما يبدو عن جريمة إطلاق نار في المدينة، ويعني نفهم ما هي تداعيات هذه الجريمة وما الذي يحصل هناك. ولكن قبل أن نكون في شفا عمرو سنتحول إلى الطيبي، وطبعا حيث قاطعت بلدية الطيبي افتتاح محطة القطار المقامة على أراض تابعة للسكان لعدد من الأسباب، من بينها تسمية المحطة بمحطة شمرون. الأساس هو أنه هذه المحطة ضمن محطات القطار، وكانت قد أقيمت على أراضي المواطنين، كان هناك اعتراضات، ولكن يعني في نهاية المطاف هذه المحطة قائمة، واليوم تفتتح بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. المحامي أستاذ يوسف جمعة، المستشار القضائي لأصحاب الأراضي وعضو اللجنة الشعبية في مدينة الطيبي، أهلا بك أستاذ يوسف.
1: تحياتي لك يا عزيزتي شيرين، لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: طيب ما أفهمه يعني مما جمعناه من معلومات أنه الاعتراض عدم الحضور هو الاعتراض اليوم على التسمية، ولكن الخلفية أعمق وأوسع في قضية محطة القطار هذه.
1: صحيح جدا، الخلفية هي أوسع وأعمق بالفعل كما ذكرتي، لأنه موضوع إنشاء سكة القطار وأيضا محطة القطار في مدينة الطيبة أثارت جدل واسع يعني منذ بداية المشروع. كان في خلاف هناك على هل من المفروض أنه هذا المشروع محطة القطار يتم إنشائها في مدينة الطيبة أو في مدينة يهودية مجاورة تسمى نتنياهوز. في نهاية المطاف الجدالات التي دارت خلينا نحكيها في الشارع الطيباوي كانت بين معارض وبين مع هذا المشروع بأن يقام على أراضي في مدينة الطيبة. طبعا إجمالا مواطني مدينة الطيبة مع عملية التطوير والعمران والازدهار، وقسم كبير من الناس والسكان كان يفكر أنه هي راح تكون نقلة نوعية اللي تبعاتها الاقتصادية راح تكون إيجابية على مدينة الطيبة وتنشيط الدورة الاقتصادية، ولكن للأسف احنا بنعرف انه تعامل هذه الحكومة مع البلدات العربية وبالاخص بمثل هذه المشاريع ما بتكون مبنية على معايير واسس مهنية على قدر ما بتكون مبنية من منطلق سياسي. فعلى سبيل المثال لو بنشوف احنا في كل المدن الموجودة في الدولة بنشوف انه وين ما تم بناء محطة قطار جديدة تم تغيير الاستعمال للاراضي المجاورة. فعلى سبيل المثال نأخذ في المنطقة القريبة علينا في كفر سابا، لما تم بناء عملية محطة قطار وسكة قطار جديدة قاموا بتغيير الاستعمالات للأراضي المجاورة ونقلها من زراعية إلى مناطق تجارية واستثمارية. فكان أحد الطلبات في حينه لما فكروا أنهم يقيموا محطة القطار في مدينة الطيبة على أنه يجب تغيير استعمالات الأرض المجاورة. للأسف هذا الطلب لم يتم يعني حتى التعامل والتجاوب معه، وشفنا أنه في الفترة الأخيرة حتى يتم توزيع أوامر هدم في المنطقة المحاذية المحيطة لمحطة القطار، وأيضا بدل توسعة الاستعمالات يتم تقليصها بشكل حتى أنه يعني بس ممكن أنك تزرع فيها شجر فقط لا غير. فعمليا حتى في العالم ككل في كل منطقة يتم إنشاء محطة قطار جديدة بتكون هناك توجهات لإنشاء مجمعات تجارية اللي بإمكانها بالفعل تعود بالمنفعة الاقتصادية وتطوير المنطقة المجاورة. ناهيك عن ذلك في يعني لما تم استصدار ترخيص لمحطة القطار الجهة التي تمت إصدار رخصة البناء هي اللجنة التخطيط والبناء المحلية لمدينة الطيبة، وكانت التسمية في حينه بمحطة قطار مدينة الطيبة. أيضا يعني لو أنا يعني قبل قليل قمت بفحص الموضوع بصورة أعمق يعني فحصت حسب الخريطة لكل المحطات القطار في كل الدولة في كل بلد فيها محطة قطار
0: تسمى على اسم البلد
1: ففي سنة 2023 نهاية 23 بداية 24 تم تعيين مدير عام جديد لوزارة المواصلات، وفي حينه تفاجأنا انه اتخذ قرار بتغيير اسم المحطة من محطة الطيبة لمحطة هاشمرون طيبة. بذكر انه في قبل سنة ونص حوالي كان لي تواصل مع رئيس البلدية وتحدثنا بهذا الموضوع، والبلدية اصدرت يعني اعتراض وبعثت مكتوب خطي اللي فصلت فيه سبب الاعتراض وسبب التسمية.

0: ما تغير.
1: وبالأخص أنه لجنة التخطيط البناء المحلية أصدرت ترخيص باسم محطة مدينة الطيبة. فما سر هذه التسمية؟ طبعا بعد فحص خلينا نحكيها بصريح العبارة أنه هناك أجندة سياسية تقف وراء هذا الموضوع. وطبعا من هون يعني كل هذه النقاط أدت في نهاية المطاف إلى اعتراض وامتعاض شديد
0: ومقاطعة
1: للموضوع.
0: طيب أستاذ يوسف، في سؤال أخير يعني وصلنا أيضا من زميلنا ضياء حاج يحيى، أنه كمان أنه يعني عمليا ما في سيطرة للبلدية على المركز التجاري، وهو بشكل يخالف عادة ما يجري المركز التجاري في هاي المحطة، كمان هذا جزء من الاعتراض أو الامتعاض.
1: صراحة احنا المخطط نفسه لما كان في اوج انشاؤه كان هناك عدة طلبات، مثل ما ذكرت في السابق انه كان عدة طلبات انه بكل محطة يتم انشائها من جديد يتم يعني اعطاء سواء المجلس البلدي او لجنة التخطيط والبناء وحتى السكان امتيازات اللي من خلالها ممكن انك انت تطور المنطقة ككل، ولكن هذه الطلبات وهذه التوجهات يعني بقيت من دون اجابات مهنية، وكان اغلبها يعني حتى لم يتم الرد عليها. فعمليا احنا بنشوف انه من بداية المشروع وحتى اليوم افتتاحه، يعني اقول لك على سبيل المثال امبارح كمان احكي معي رئيس البلدية بكل انه لما بعثوا دعوة لرئيس بلدية الطيري نص الدعوة كان انه احنا بندعيك انك تشارك في حفل افتتاح محطة هشمرون طيبة، ولكن النص اللي تم ارساله لرئيس بلدية الطيبة هو انه ندعيك لتشارك نشرب دعوة لتشاركنا في حفل افتتاح محطة الخضيرة شرقية الأبيض. فيعني حتى اللعب في المسميات يعني يدل
0: نفس الحدث بمسميات مختلفة،
1: نفس الحدث بمسميات يعني لأنهم كانوا يعرفوا أنه كان معارض هذا الشيء. فعملية الاعتراض والمقاطعة حتى يعني طلب أنه تكون له كلمة إذا بده يشارك من أساسه في الحفل الافتتاح، أنه طلب أنه تكون له كلمة، وكان هو مصر أنه إذا كانت في كلمة أنه أنا رح حتى في حضور رئيس الحكومة وحتى في حضور وزيرة المواصلات أنه باسمه وباسم سكان مدينة الطيبة هذه المحطة سميت بمحطة الطيبة وستبقى محطة الطيبة.
0: طيب إلى هنا يعني ونتابع بالفعل إذا كان في بقية كذلك لهذا الملف. المحامي أستاذ يوسف جمعة المستشار القضائي لأصحاب الأراضي وعضو اللجنة الشعبية في الطيبة، شكرا جزيلا لك أستاذ.
1: شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا. عودة إلى شفا عمر وإطلاق نار باتجاه شخص هناك، الزميل ورد قراقرة، أهلا بك ورد.
2: أهلا بك شيرين وبجميع المستمعين. نعم شيرين، يعني قبل قليل أعلن عن إصابة شاب من مدينة شفا عمر قبل قليل بجروح بالغة الخطورة إثر تعرضه لإطلاق نار داخل المدينة، حيث أفادت بعض من الطواقم الطبية بأنها باشرت بعمليات إنعاش ميدانية للمصاب مكان إطلاق النار، ومن ثم تم نقله إلى مستشفى رمبم لتلقي العلاج. وفق التقارير الأولية تشير عن جريمة إطلاق النار وأن المصاب يبلغ من العمر بحسب بيان الشرطة الإسرائيلية 23 عاما، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج ووصفت إصابته بجراح بالغة الخطورة. ونتحدث أن الشرطة قبل قليل كانت قد أعلنت فتح تحقيق في ملابسات هذه الحادث أو هذه الجريمة التي وقعت قبل قليل في مدينة شفا عمر. فعليا نتحدث عن مسلسل الإجرام وإطلاق النار المستمر وحرب الجريمة والعنف في هنا في البلاد أو في المجتمع العربي. وقبل قليل كما تحدثنا إصابة شاب يبلغ من العمر 23 عاما بإصابات بالغة الخطورة من مدينة شفا عمر إثر تعرضه لإطلاق النار في إحدى أحياء المدينة قبل قليل.
0: إليك شيرين جزيل الشكر، عدوا إلينا في حال تطور أي جديد بشأن هذه الجريمة أو كل التحقيق فيها. زميلنا ورد قراقرة، شكرا جزيلا ورد. إذن يفيد ورد بإصابة الشاب يبلغ 23 عاما بجروح حرجة ونقله على أثرها لتلقي العلاج في المستشفى، جريمة إطلاق نار جديدة. أعلن وزير المالية بتسلئل سموتريتش بوصفه وزيرا في وزارة الأمن توقيعه قرارا بإخلاء منطقة الجهالين شرق القدس الشرقية وإجلاء السكان منها. وذكرت مصادر أن هذا القرار من المحتمل أن يزيد الانتقادات الدولية ضد إسرائيل. طبعا عدد كبير من الالتماسات السابقة

0: تابع من بينها كان قد قدم من جانب جمعيات استيطانية للمحكمة العليا العام الماضي لإخلاء هذه القرية والموجودة منذ عشرات السنين. الأهالي موجودون في هذه المنطقة والسلطات الإسرائيلية تنوي إخلاءها وإجلاء السكان، بينما تمتنع الحكومة عن ذلك لأسباب طبعا الضغط الدولي وكل ما قد يثار ضد إسرائيل. المحامي أستاذ بسام بحر يتابع طبعا هذه القضية. أهلا بك أستاذ بسام.
1: أهلا بك، يسعد مساء ومساء جميع المستمعين.
0: يعني أنا بعرف أنه أنت بتتابع القضية من وقت طويل، تحديدا عرب الجهالين ولكن في منطقة أخرى، ولكن ما الذي نفهم الآن من هذا القرار عندما نتحدث عن الخان الأحمر؟
1: هو طبعا أكيد من ضمن سلسلة القرارات التي اتخذتها حكومة الاحتلال في الآونة الأخيرة من أجل تسريع وتيرة الاستيطان. الهدف الأساسي من هذا القرار هو التوسع الاستيطاني في المنطقة. قبل أسبوع تم هدم العديد من المنشآت التجارية في المنطقة، فجميعها مشاريع تكمل بعضها البعض. مشروع تهجير البدو من شرق القدس، نحن نتحدث عن 22 تجمع بدوي. الآن الاحتلال الإسرائيلي تم المصادقة على ترحيل اللي هو تجمع الخان الأحمر من أجل نقل سكان هذا التجمع إلى بلدة أبو ديس. سوف يتم نقلهم إلى أراضي تم مصادرتها من قبل الاحتلال الإسرائيلي. تم الإعلان عن هذا المشروع وليس قبل تقريبا ما يقارب شهر ونصف، وأمهلوا الأهالي في بلدة أبو ديس تقريبا 60 يوم من أجل الاعتراض على قرار إنشاء تجمع للبدو في هذه المنطقة وقرية
0: يعني
1: بدوية.
0: مصادرة أراضي لأجل إنشاء تجمع لسكان الخان الأحمر.
1: نعم،
0: اللي هو
1: نعم
0: جنب
1: نعم.
0: الكعابني ولا أبو نوار، شو اسم المنطقة؟
1: جنب بالضبط في منطقة أبو نوار، هي تسمى حسب مسميات منطقتنا ظهرة الرغابنة وهذه المناطق اللي هي شرق بلدة أبو دير. هذه المناطق مملوكة، هذه الأراضي مملوكة ملكية خاصة لأبناء بلدة أبو دير، تم مصادرتها من أجل إنشاء أحياء للبدو في هذه المنطقة. سمي الحي الأخير بالحي الشامي، مصادرة 170 ضمن من أجل بناء هذا الحي، وسيتبعه مصادرة ما يقارب 1500 دنم. هذه مشاريع استيطانية متكاملة يدخل من ضمنها الإيوان وما يسمى بمشروع القدس الكبرى الذي سيضم جميع التكتلات الاستيطانية في منطقة شرق القدس بما فيها معال دوميم وكدار حتى منطقة اللي هي آدم بالقرب من منطقة مخماس. هذه التكتلات الاستيطانية وهذه البؤرة الاستيطانية المنتشرة في شرق القدس الاحتلال الإسرائيلي ينوي ضمها في داخل جدار تكون متواصلة مع مدينة القدس عن طريق شبكة أنفاق وعن طريق مواصلات، ويكون هناك تواصل جغرافي، وهذا الهدف من الموضوع اللي هي إقامة ما تسمى بالإيوان، يكون هناك تواصل جغرافي بين مستوطنة معال دوميم ومدينة القدس. نحن نتحدث من شرق القدس حتى مشارف مدينة أريحة سيتم السيطرة عن ما يقارب 67 ألف دونم من أجل تنفيذ هذه المشاريع، مشروع القدس الكبرى غير، وسيترتب على هذا المشروع في حال تنفيذه ترحيل كافة التجمعات البدوية في هذه المنطقة. ترحيل الخان الأحمر إن حصل هو سيكون يعني بداية ترحيل هذه التجمعات السكان البدوية.
0: هل يتوقع بالفعل الترحيل من ناحية السكان، أن تتواصل معهم تمثلهم في المحاكم كمان في بعض الجلسات؟ شو شايف أنت بهاي المرة؟ هل هي اعتبارات انتخابية سياسية أم أنه بالفعل القرار قد يعني يكون قريبا؟
1: هلا حاليا نحن في اعتراض من قبل اللي هي زي ما تحدثت قبل قليل من قبل الأهالي في منطقة. اليوم تم تقديم الاعتراض إلى الاحتلال الإسرائيلي إلى الجانب الإسرائيلي من أجل الاعتراض على مشروع ما يسمى حي الشام. اليوم تم تقديم هذا الاعتراض بواسطة محامية عن طريق مؤسسة الانعرسية في القدس من أجل الاعتراض على إقامة هذا الحي، وهذا الحي هو المنوي ترحيل تجمع الخان الأحمر عليه. هي زي ما حكيت هي دعاية انتخابية، لغير ذلك الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى فرض وقاع على الأرض من أجل هو يعني زي ما بحكوها بسابق الزمن من أجل فرض وقاع جديدة على الأرض، سواء بإقامة بؤر استيطانية جديدة. اليوم المنطقة الشرقية المحيطة أو المناطق كافة الاحتلال المحيطة بمنطقة تجمع الخان الأحمر كافة هذه التلال اليوم قيم عليها بؤر استيطانية
0: في بؤر استيطانية فيها صحيح.
1: صحيح يعني كمان لم يكن هناك اليوم جميع هذه التلال اليوم مقام عليها بؤر استيطانية تم إقامتها في الأول الأخيرة فالاحتلال

0: يعمل بشكل متسارع في كل أنحاء الضفة الغربية وبشكل خاص الاستهداف لمدينة القدس بشكل خاص في هذا المنطقة.
1: نشكرك جزيل الشكر المحامي أستاذ بسام بحر، شكرا جزيلا لك. شكرا.
0: العفو. العفو.
1: فاصل نخرج إليه الآن وبعده نعود لمتابعة آخر الملفات، ابقوا معنا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب19.90 شيكل، أرز بسماتي بوندي شيف 5 كيلوغرام 1 ب29.90 شيكل، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب59.90 شيكل، سلطات أحلى 400 جرام 2 ب14.90 شيكل، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب8.90 شيكل فقط. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.

0: بأكثر من 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: الجودة وطراوة اللحمة بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
3: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
0: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفاله هديه. اي بليس محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
2: فواكه طازه للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. اضحى مبارك من صالح ذباح.
1: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كاس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا طعم الحياة.

0: الآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: باندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا لمعة لكل إطلالة.

0: من 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
0: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكا كولا، كوكا كولا زيرو.

0: راديو المساء مع شيرين يونس. أربع وأربعون دقيقة بعد الخامسة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. في هذه الأيام تصادف الذكرى السنوية الخامسة لهبة الكرامة هبة أيار، واستمرار معاناة عشرات العائلات بعد اعتقال أبنائها، إلى جانب تبعات الاعتداءات التي طاولت عددا من الشبان العرب من جانب متطرفين ويعني في مختلف أنحاء البلاد. أحد الشبان الذين تعرضوا لاعتداء لابد أن جميعكم تذكروه في بيت باتيام، محاولة قتل، اعتداء جماعي كانت من مجموعة من المتطرفين على الشاب سعيد موسى. مساء الخير سعيد.
1: مساء الخير، السلام عليكم.
0: كيف حالك؟ كيف أمورك؟
1: الحمد لله، نحمد الله، الحمد لله رب العالمين.
0: بهاي الأيام هيك لما بترجع فيك تتذكر، أكيد كل يوم تتذكر شو صار معك.
1: صعب كثير والله، صعب كثير. انت أصلا لما حد يذكرني بصعب علي الموضوع هذا.
0: شو اللي بمر عليك؟ كيف من ناحية هيك صحية انت وضعك بعد هاي يعني بعد الاعتداء الوحشي اللي كان؟
1: الحمد لله رب العالمين بخير، بس يعني شوية تعب والله، تفكير نفسي والسكري وعينين كلها من الزعل والله من بعدها.
0: صار عندك أكثر هيك إنه السكري مضاعفات، وبتقول لي كمان إنه عينيك مش كثير يعني بتشوف مش رجعت لشغلك؟
1: مش لشغل، شغل مع صاحبك والله، مع عنده في المحل.
0: طب هاتن هيك، بعرف قديش صعب بس نحاول هيك نذكر الناس شو اللي صار معك بوقتها.
1: صح،
0: انت كنت في باتيام.
1: رحت على باتيام هناك، في واحد بسألني انت عربي؟ قلت لا انا ما عرب، بعد ما شفت ايش صار فيا والله، بعد الا بالمستشفى عشان قلت لا عربي.
0: وقتها انت نقلت للمستشفى يعني مصاب بجروح خطيرة.
1: صح، نعم.
0: تعرف ايش يعني اللي اعتدوا عليك؟ شو صار فيهم؟ احنا تابعنا، بحب يعني اوضح كمان للمستمعين لابد سمعوا، يعني تابعنا من خلال المحامي، تابعنا من خلال والدتك، بعد بهاي السنوات كنا نحكي معها، وانت اول مرة مقل جدا بوسائل الاعلام، الحديث مع وسائل الاعلام اول مرة بنحكي معك. شو المعلومات عندك عن الشباب اللي اعتدوا عليك المتطرفين؟
1: والله آخر مرة يعني آخر مرة بعرف إنهم في ساعة منهم مش محكومين، والله في من يعني من 300 واحد 400 واحد مزقوا 13، كثر خيرها الحكومة تبعتنا اللي مزقوا 13 واحد من 300، بس مش كلهم محكومين، مش كلهم بالسجن يعني. ما قدوش يعني، أنا بطلع يعني على الأخبار بشوف أخبار يعني. ساعد قبل أسبوع أخذ 2 من 25 من عكا يعني عرب. أخذوه مع الشغلة، وأظل الجماعة نحكموا يعني، وهذا وساعد هاي برا للحين سمعت أنا يعني، وزي زي كمان نفس الشيء، بس ما هيك إنه ساعد برا للحين.
0: كنت تروح على الجلسات أو كان مهم إلك تحضر؟ ليش؟
1: ما بس الجلسات كيف يقولوا العدو تبعتي يعني، بس الشهادة تبعتي بس، بس على الجلسات تبعاته وجلسات ظلع
0: ما تابعتش، ما حبيت.
1: لا لا،
0: شو توقعك؟ شو لازم يكون الحكم؟ هل مؤمن انه بالاخير رح يعني تنتهي هاي القضية باحكام عالية؟
1: ان شاء الله، بس والله صعب يعني زي اللي انا شايفه. لا اذا للحين يعني يوم خمسة برا للحين يعني ومش في السجن، لا فكر يعني مش راح يكون، مش راح يعني هذا سعد اللي دخل وشكلهم راحين يطلعوا كمان.
0: عندك صار هيك خوف معين من التنقل بالليل، من الخروج في المناطق اليهودية؟ شو
1: والله صعب كثير يعني، والتجمعات وكل هذا بحبش والله. في ناس والله كويسين، في ناس يعني بيعطوا الواحد الامل الساعات وبيعطوا الواحد منهم يعني من جود في عند اصحاب والله والله هم بيجوا ياخذوني بنطلع وهذا عادي والله
0: بس ضل في حاجز معين
1: انه وخاصه يعني المناطق هذه كلها بتذكرني يعني بشغلات بحبش اروح عليها
0: خلال مره بالجلسات احدى الجلسات اللي انت حضرتها كمان كان عليك هجوم
1: مش ثلاث جلسات اللي كل جلسه يقعدوا وغير هم المحكومين يعني ضل غير اللي هذا يجوا معهم ناس كمان ويتهجموا علينا وكل شيء
0: في مسار آخر اللي هو للتعويض يعني التأمين أنت موجود في كمان المنطقة اللي أنت موجود فيها فيها كان فيها أضرار عند جيرانك يهود وعرب اللي تم تعويضهم كيف فهمت وأنت يعني شو المسار اللي ماشي فيه
1: والله الحمد لله رب العالمين الحين ولا إشي والله الحين ولا إشي وهذا كله مع المحامي يعني التفاصيل يعني والله الحين يعني ما قاعد يعني ما فهمت شيء من المحامي يعني في يعني والله ناس اللي عاد كان كسر قزاز اخذوه انا والله وجهي راح كله للحين يعني وخشمي للحين مكسور وكل شيء وما شفتش الشيء للحين
0: نفسيا كمان الاضرار كبيره كيف انا فاهمه يعني بعدها بسنه كمان كان في هيك كثير كان وضعك النفسي سيء
1: والله الحمد لله رب العالمين رجعت لحالي يعني بعد ثلاث سنين ونص يعني خلينا نقول اربع سنين يعني طلع قديش البابا لما رجعت يعني صرت اطلع واضح يعني مش اتفكر انه بنفس السنه ولا بعد السنة والله اخذت معي ثلاث سنين ونص والله لما قلت بدي اطلع اشتغل الساعات ولا بدي اطلع اشوف حالي ولا وللحين صعب والله
0: طبعا مين بيرافقك طول هاي الفترة يعني إحنا طبعا إلى جانب كل الاعتداء اللي صار عليك وعلى مواطنين آخرين أنت ربما من الاعتداءات الأكثر إشي يعني كانت هيك إنه الكل تابعها كان في إنه ناس يرافقوك نواب مسؤولين قيادي أهلك مين اللي دعمك أكثر إشي
1: بس أصحابي وأهلي والله ولا قيادتنا الحمد لله رب العالمين بمشوفهم مش بالانتخابات بس والله
0: عندك عتب على المجتمع العربي وعقياده
1: كثير والله كثير كثير كثير يعني احنا بنيجي بنحكي لهذا احنا بنحكي الساعات يعني قد ما كان فيها وضرار منهم من مش بحكي لك عن طرف اليمين المتطرف والله انا بحكي لك عن اليطار الرحمه في قلبهم احسن من رحمه العرب والله انه صارت معي شغلات كثير أوجعت قلبي من العرب والله
0: لهاي الدرجة؟
1: والله
0: كنت تروح على الجلسات بس بأهلك معك يعني محاميك وأهلك؟
1: أصحابي كانوا معي والله في مؤيد عرجان بيشتغل بالصفات الأولى في واحد اسمه بين كمان كان يجي معي والله يعني يهود وعرب كانوا يجي معي أصحاب والله كنت
0: واجهت حدا بهذا التقصير؟
1: لا ما بطلت ارد عليهم على التلفونات والله مش على اشياء تاخذين انا مرقت بظروف الله بيعلم فيها والناس شافت كيف يعني
0: مفهوم
1: انا ما ادريش عن كل شيء يبقى عن طريق مثلا المراه عن طريق لا يستغلوني بدهم اصور بدهم اي شغله بدنا نصور بدنا يعني طلع كيف يعني بدهم يذلوني بزياده هم يعني شغلات عن جد انها اوجعت قلبي والله بعد ما صرت افكر فيها واضح قلت طلع كيف يعني لاي درجه اذا بدهم يجي يحكوا معي كلمه لا بيصوروا فيي وانا مش داري عن حالي وانا مش على طب ليش هيك

0: جدا جدا للأسف. طيب كان هذا موضوعنا الختامي، تمنينا أن يبقى لنا متسع من الوقت للحديث أيضا عن مسألة المعتقلين معتقلي هبة الكرامة، ولكن ربما في يعني الأيام المقبلة في هذا الوقت نخرج أو بالأحرى الآن أحوال الطرق.
1: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
0: 65 كالعادة في مثل هذه الساعة مزدحم من مفترق عيرون وادي عارة وحتى مفترق معامي خلة الخشب، 70 مزدحم من مفترق سومخ وحتى عبلين. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج استوديو المساء. بقي أن نشكر الزملاء في التحرير والإعداد طاهر يونس، هندسة الصوت محمد علي أبو ليل، في الإخراج والديجيتال عرين النصار وجواد العمري. أطيب المنى، في أمان الله وحفظه.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.

زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود السداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة.

0: واحصل على كيس بزر هدية كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق ال 499 شيكل. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
3: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
4: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
3: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
4: تدريب عملي مع راتب شهري؟
3: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
5: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.

0: هي حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: الله الريحة، كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
2: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
4: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
5: مكسرات للعيد وقهوة على أصولها بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.

0: زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فيريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زير 1.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام ال1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي
1: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.
2: لحم بلدي للعيد بس من صالح ذباح، بالعيد اركن علينا. اضحى مبارك من صالح ذباح.

0: حلبجي
1: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 65766

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب شاب في العشرينات من عمره من مدينة شفا عمر بجروح بالغة الخطورة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار داخل المدينة. بحسب الطواقم الطبية خضع المصاب لعملية إنعاش ميدانية قبل نقله إلى مستشفى رمبم بحالة حرجة للغاية. من جانبها أعلنت الشرطة فتح تحقيق في الحادث مشيرة إلى أن الخلفية جنائية، فيما تواصل قواتها أعمال التمشيط بحثا عن مشتبهين بحسب قولها. أفادت مصادر سياسية بأن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يعارض طلبا أمريكيا يقضي باستخدام أموال السلطة الفلسطينية المصادرة لتمويل خطة مساعدات إنسانية لغزة بعيدا عن حماس. وبحسب المصادر يرفض سموتريتش أي دور للسلطة الفلسطينية في القطاع، ما أدى إلى تجميد الخطة حتى الآن. في المقابل حذر مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أزمة مالية قد تواجه خطة إعادة الإعمار غزة، داعيا إلى تسريع سد الفجوة بين التعهدات المالية وصرف الأموال في مشروع تقدر كلفته بنحو 70 مليار دولار. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه دمر خلال الليل مخزن أسلحة وفتحة إطلاق صواريخ تابعة لحركة حماس شمال قطاع غزة. وقال الجيش أن الموقع كان يضم عشرات قطع السلاح بينها قذائف هاون ومنصات إطلاق وعبوات ناسفة، مشيرا إلى أنها كانت معدة لاستهداف القوات الإسرائيلية ومناطق داخل إسرائيل بحسب بيان الجيش الإسرائيلي. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم خلال الساعات 24 الأخيرة أكثر من 25 هدفا تابعا لحزب الله في مناطق مختلفة جنوب لبنان. وبحسب البيان شملت الغارات مخازن أسلحة ومقر وبنى تحتية، إلى جانب استهداف عناصر ومنصات إطلاق قال الجيش أنها استخدمت سابقا ضد قواته ومناطق داخل إسرائيل. أفادت وكالة أنباء لبنانية بأن القوات الإسرائيلية قامت حاجزا قرب بلدة حلتة وأقدمت على اعتقال 3 لبنانيين. وبحسب الوكالة صدرت القوات الإسرائيلية أيضا هواتف عدد من الأشخاص الذين كانوا في محيط الحاجز. قتل جندي وأصيب 18 شخصا بجروح متفاوتة جراء انفجار سيارة مفخخة قرب مبنى تابع لوزارة الدفاع في منطقة باب شرقي بدمشق. وقالت وزارة الدفاع السورية أن قوة عسكرية اكتشفت عبوة ناسفة معدة للتفجير قرب الموقع، وأثناء محاولة تفكيكها انفجرت سيارة مفخخة في المنطقة نفسها، ما أسفر عن سقوط قتيل وعدد من المصابين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أمام إيران يومين أو ثلاثة للعودة إلى طاولة المفاوضات، مؤكدا أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. وأضاف ترامب أن إيران تتوسل لبرام اتفاق، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قد تضطر إلى توجيه ضربة جديدة، كاشفا أنه كان على بعد ساعة من تنفيذ هجوم جديد على إيران. قال قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر إن إيران ما تزال تشكل تهديدا للولايات المتحدة والمنطقة عبر برنامجها للصواريخ البالستية وحلفائها وعلى رأسهم حزب الله وحماس. وأضاف كوبر أن واشنطن عطلت مسار 88 سفينة كانت متجهة إلى الموانئ الإيرانية، معتبرا أن الحصار البحري والضغوط الاقتصادية وفرا نفوذا قويا في المفاوضات. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت خلال الساعات 48 الأخيرة مع 6 طائرات مسيرة قالت أنها حاولت استهداف مناطق مدنية وحيوية. وأكدت الوزارة اعتراض جميع المسيرات من دون تسجيل خسائر بشرية أو أضرار في المنشآت الحيوية، مشيرة إلى أن التحقيقات أظهرت أن المسيرات التي استهدفت محطة براك النووية انطلقت من الأراضي العراقية. دعا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت حلفاء واشنطن إلى تجديد الإجراءات ضد شبكات التمويل الإيرانية، مؤكدا أن بلاده ستواصل العمل على تسهيل ملاحقة مخططات تمويل الإرهاب. وخلال مؤتمر لمكافحة تمويل الإرهاب في باريس دعا بيسانت دول مجموعة 7 إلى الوقوف بكل قوة ضد إيران. قالت وكالة الإعلام الروسية الرسمية أن شركة الطاقة النووية الحكومية واثقة من إعادة طاقمها إلى محطة بوشهر النووية في إيران خلال الأسابيع المقبلة. وكانت الشركة قد سحبت مئات الموظفين من الموقع بعد اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، فيما تواصل العمل على تشييد وحدتين جديدتين في المحطة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا إلى غائم مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد. أما نهار الغد فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع استمرار احتمال هطول أمطار خفيفة في المناطق الشمالية. ختام النشرة، بعد قليل برنامج ماكس مع الزميل ناصر طه، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. رايق، هل قال لكم أحدهم أنا مش رايق؟ أو قلتم لأحد ما روق؟ ما أصل مثل هذه التعابير؟ وهل هي فصيحة أم عامية؟ يرد اللفظ إلى الجذر راقة بمعنى صفا. فإذا قلت لصاحبك روق يا رجل، قصدت أن تطلب منه الهدوء والصفاء النفسي. وإذا قلنا الجو رائق، قصدنا أن الجو صاف. والشراب الرائق هو الشراب المصفى، والرائق هو ما أكل أو شرب على الريق، لأنه يحصل فيه الصفاء أو يحدث في وقت الصفاء. ومن هنا جاء استخدام لفظ الترويقة للإشارة إلى الفطور أو إلى ما يؤكل في الصباح على الريق. والروق والرواق والرواق هو مقدم البيت أو سقف ممتد في مقدم البيت، والجمع أروقة. ومن هنا جاء معنى أروقة البيت أو القصر بمعنى ردهات، لأنها مساحات ممتدة في البيت بعيدة عن مركزه وضغطه. وبنفس المعنى يأتي تعبير أروقة الحكم أو أروقة المحاكم، ليشير إلى المساحات الداخلية في المباني الحكومية والتي يحصل فيها الكثير من المداولات ويلتقي فيها الأشخاص بعيداً عن القاعات المركزية وما تفرضه من ضوابط رسمية. والروق كذلك يعني الإعجاب، وراقني الشيء يروقني روقاً وروقاناً بمعنى أعجبني.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
1: أنتم الآن مع برنامج ميكس.

مساء الخير، مرحبا مرحبا، أحلى تحياتي ونوجه لكم مستمعاتنا ومستمعينا. مرحبا فيكم في حلقة جديدة من ميكس، حلقة يوم الثلاثة. وإن ما كنتوا عم تسمعونا نبركوا لتكونوا معنا وترفقونا في هالساعة من خلالها رح نطلع لجولة فنية مع مجموعة كبيرة من الأغاني العربية الجديدة اللي بتوصل لمكتبتنا الموسيقية، الأغاني الناجحة، الأغاني اللي عاملة ترند، بالإضافة لمجموعة من الأخبار الفنية المنوعة، وكمان مع فقرات مميزة رح ترافقنا مثل فقرة الريمكس وكمان فقرة المنافسة اللي من خلالها بنطلب منكم تختاروا أغنية لتكون أغنية الختام. فوين ما كنتوا عم تسمعونا أهلا وسهلا فيكم جميعا. دائما تسمعونا من خلال موجات راديو الناس 103.3 107.8 وكمان من خلال موقع وتطبيق الناس. اللي بيسمعونا بالبيت بهالوقت بدنا نوجه لهم تحية كبيرة، اللي بيشتغلوا يعطيكم مليون ألف عافية، واللي بيسمعونا بالسيارات بالطريق تحية خاصة مثل دائما، خلوا تليفونات على جنب، علوا صوت الراديو، احنا بنوعدكم نسمعكم أغاني وفقرات حلوة اليوم في ميكس. توجه تحية كبيرة لطاقم البرنامج اللي برافقني اليوم، الزميل محمد علي أبو ليل موجود معنا بالهندسة الإذاعية، رياض فضل موجود معنا في الإنتاج، وزملاء عرين نصار وجواد العمري برافقونا في التصوير والديجيتال. من وراء الميكروفون معكم ناصر طه، يلا خلونا نبلش. يا ميت أهلا وسهلا.

بلشنا حلقة اليوم من ميكس مع هالأغنية الحلوة من فريق تو ليت, أغنية حسيني. أما إسا بدنا ياكم تكونوا معنا على تواصل من خلال واتساب راديو الناس. سجلوا عندكم الرقم 050-5577-399 050-5577-399. مثل دائما بهالوقت منسمعكم مقطع من أغنيتين ومنطلب منكم تختاروا واحدة من هالأغاني لتكون أغنية ختام حلقتنا لليوم. والأغنيتين اليوم اخترناهن من صيف عام 2022, أغاني عمرهن 4 سنوات. واحدة من الأغاني أنتوا رح تختاروها لتكون أغنية الختام. كل عليكم تخبرونا أي أغنية من هالأغاني بدكم تسمعوها, لمين حابين توجهوا تحياتكم, لمين حابين توجهوا إهداءاتكم. كل هذا من خلال واتساب راديو الناس 050-5577-399 050-5577-399. بنفع تبعتولنا رسالة نصية وبنفع كمان رسالة صوتية. الأغنية الأولى من النجم المصري أحمد سعد, هل بدكم تسمعوا بأغنية اليوم الحلو ده؟

عم انتظار أعمال غنائية جديدة من أحمد سعد ضمن ألبومه الثاني من أصل 5 اللي رح ينزلوا هالصيف. إذا بكون تسمعوا بواحدة من الهتات الحلوة من أحمد سعد أغنية من عام 2022 بتكون تصوتوا له 050-5577-399. صيف 2022 كان في عنا منافسة قوية مع مجموعة من الأغاني الحلوة. أحمد سعد كان يتنافس مع فارس كرم بأغنية حلوة، أغنية على موعدنا.

أو فارس كرم أو أحمد سعد، واحد منهم رح يختتم حلقتنا اليوم. القرار مثل دائما لإلكو أنتو فقط، كل عليكو تعملوه تبعتوا لنا رسالة على الواتساب 050-5577-399 050-5577-399. أما إسا إحنا رح نبلش نختار الأغاني، ومثل دائما منسمعكو أجدد الأغاني اللي بتوصل مكتبتنا الموسيقية، الأغاني اللي عاملة ترند، الأغاني الناجحة، ورح نبدأ اليوم مع توني قطان.

يا حلوة صايا فيكي مجنون. هالأغنية عم نسمعها من طوني قطان. أجواء صيف 2026 بلشوا عنا هون في راديو الناس على أمل عم تقضوا معنا وقت.

ممتعة، عم نسمع أحلى وأجدد الأغاني العربية. وبدنا نكمل، بدنا نسمع إسا كمان أغنية جديدة بتوصلنا، تعاون جزائري مصري يجمع كدير الجابوني مع محمد رمضان، أغنية جديدة بعنوان حبيبي مالك. الأغنية نزلت امبارح أول امبارح مع أكثر من 3 مليون مشاهدة على قناتها الرسمية في اليوم.

محمد رمضان بهالأغنية الحلوة الجزائرية. محمد رمضان مع أغنية تاني على التوالي بهالأيامات الأخيرين. كمان هالأغاني هنا ضمن مجموعة من الأغاني الصيفية اللي رح ينزلوا لمحمد رمضان. عم نذكركم عم نستقبل رسائلكم على الواتساب 050-5577-399. هل بدكم تسمعوا اليوم أحمد سعد؟

0: الله بدكم نسمع اليوم فارس كرم بغني لنا على موعدنا.
1: على موعدنا ولا شو؟ نبدأ الحب نبلشو، ننسى الزعل نطنشو.
0: انتو بس تختار اغنية رح نسمع. 050-5577-399 هو رقمنا، 050-5577-399. بلشت تصلنا رسائل كتير، بعد شو رح نبدأ نقرأ هالرسائل على الهواء مباشرة. اما استاذ بدنا نطلع لوقف اعلانية قصيرة جدا، وبعد رجعين لنكون مع كمان وكمان اغاني جديدة ومع فقرة الريمكس. خليكم معنا.

0: زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود السداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cokenmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
2: الله هالريحة، كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح ابعت لك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
3: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولكن نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسرها الاصلة.
4: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
5: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
4: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.

0: بأكثر من 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
3: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
4: أنتم الآن مع برنامج ميكس.

وعلام كيف شلونك. رجعنا من الإعلانات مباشرة لنسمع النجم الأردني عمر العبدلات بهالأغنية الحلوة. شكرا كبير لكل مين عبر رسلنا على الواتساب عم تبعتولنا على 050-5577-399. بعد شوي رح نبدأ نقرأ هالرسائل الحلوة على الهوم مباشرة. انتو عم بتصوتوا لوحدي من هالأغاني لتكون أغنية ختام حلقتنا. هل رح نسمع

أحمد سعد بيغني لنا اليوم الحلو ده، ولا رح نسمع فارس كرم بيغني لنا على موعدنا ولا شو؟ 050-55-77-399 هذا هو رقم تليفوننا. كمان شوي رح نكون مع فقرة الريمكس، بس قبل بدنا نسمع أغنية جديدة بتوصلنا من الفنان المصري أحمد جمال، أغنية جديدة وحلوة بعنوان يا ألف أهلا. جديدة ولأول مرة بنسمعها هون في راديو الناس.

0: أحمد جمال هالفنان المصري الشاب الناجح جدا بالعمل الغنائي الجديد اللي نزل قبل يومين كلمات رمضان محمد ألحان كريم نيازي الأغنية الحلوة بعنوان يا ألف هلم كمان هالأغنية صور لها كليب مميز من إنتاج جيمي برودكشن عشان قرار رسائل حلو عم توصلنا على الهواء من وجه تحية كبيرة لحسين موجود معنا يسعد مساك شو أخبارك تحية كمان لمحمود يسعد هالمساء يا محمود حلا تحيات من وجه لك إياها كمان تحية لحسن معنا يسعد مساك شو أخبارك تحية كمان لصميرة بتنضم لإلنا يسعد مسا صميرة تحية كمان لمريم عم تسمعنا من حيفا يسعد مساكي تحية كمان لشيماء عم تسمعنا من شفا عمر تحياتنا الكبيرة إلك تحية كمان لمي معنا على السماء تحية لصمر من شفا عمر كمان تحية لإناس تحية كمان لكروان من المشهد ولكل مين عم يبعث لنا رسالة على الواتساب 050-5577-399 هل رح نسمع أحمد سعد اليوم
1: اليوم الحلو ده إيه الناس الحلوة دي
0: أحمد سعد مع اليوم الحلو ده ولا رح نسمع فارس كرم بغني لنا عموعدنا ولا شو
2: عموعدنا ولا شو نبدأ الحب نبلشو ننسى الزعل نطنشو
0: يعني انتو بتقرروا بس 050-5577-399 050-5577-399 السوات الريمكس والريمكس اليوم رح نسمعه من إنتاج شركة روتانا واحدة من أحلى أغاني النجم وائل كفوري أغنية عمري كله تعالوا نسمعها في نسخة الريمكس

الخير عمو ناصر، شو الأخبار؟ مهند خطيب بيحكي من مجد الكروم، حط لنا أغنية فارس كرم بدي أهديها إليك ولا إخوتي ونسوان إخوتي وأهلي وزوجتي مجود وكل طاقم راديو الناس.

الإيقاعات الحلوة مسؤول عنها دي جي روج، وهالأغنية من إنتاج شركة روتانا. نوجه تحية كبيرة لعلا بتنضم لنا حاليا، يسعد مساكي يا علا. كمان تحية لمرام، تحية كمان نوجهها لمنال خطيب، يسعد مساكي يا منال. تحية كمان نوجهها لمين لابراهيم موجود معنا على السماع، تحياتنا الكبيرة لإلك. 050-5577-399 هذا هو رقمنا. وكنا مع ريمكس، وبدنا نكون مع كمان أغنية حلوة رح نسمعها في قاعة الريمكس، مش واحدة أغنيتين، عمرو دياب والسلاوي، نسمعهن بأغنية بابا ونصابة.

0: صابا ويا بابا سمعناها بنسخة الريمكس مسؤول عن هالنسخة دي جي يوش. احنا رح نطلع اسا لوقفة اعلانية قصيرة جدا وعد رجعين لنكمل ونكون مع القسم الاخير من حلقة ميكس لليوم. عندنا كمان وكمان اعمال غنائية جديدة وحلوة وناجحة رح نسمعها للسبعة, وقبل السبعة بكم دقيقة رح نكون مع الاوني انتو رح تختاروها لتكون اوني الختام. هل رح تكون بصوت احمد سعد او فارس كرم؟ القرار لإلكو انتو بس. اعلانات ورجعين, خليكم معنا.
1: بيرفكتو يعني الكمال, وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة, وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي, هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا, زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
2: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9 برينير 560 جرام 3 ب10 شيكل و90, طحين الهلال 900 جرام 1 ب17 شيكل و90, كاتشب أوستن 750 جرام 1 ب7 شيكل و90, حمص أحلى 750 جرام 1 ب7 شيكل و90, زبدة أو مرجرين بلو بند 3 ب9 شيكل و90, طحين أو سميد مان 1 كيلوغرام 3 ب9 شيكل و90. الحملة حتى 27.50, خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: تعلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: عيد الأضحى قرب وكل عام وإنتوا بخير. أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90 33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.

النجم شيرين عشرة مليون مشاهدة في الأغنية بعشر أيام. الأغاني الحلوة كالمستمعين محبي شيرين متعطشين ليسمعوها بأغاني جديدة. الأغنية الحلوة اللي كتبها ولحنها عزيز الشافعي توزيعات توما. الثنائي محضرين لشيرين مجموعة من الأغاني الجديدة والحلوة. الأغنية اللي نسمعها لها بالشهر الأخير رح ينزل كمان عمل غنائي خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك الأسبوع القادم. بذكركم عم نستقبل رسائلكم على الواتساب 050-55-77-399. كمان أربع دقائق بالضبط رح نوقف الإمكانية للمشاركة على الواتساب. بتكون تبعتونا أغنية حابين تسمعوا، هل رح نسمع أحمد سعد مع اليوم الحلو ده، ولا رح نسمع فارس كرم مع على موعدنا، ولا شو؟ هسه رح نسمع جديد.

بلقيس بهالأغنية الحلوة اللي نزلت قبل ساعة بالضبط على قناتها الرسمية في اليوتيوب ضمن ألبوم غناء جديد بعنوان معرض الحب. الأغنية الحلوة بعنوان أنا هنا، كلمات أسامة العمري، ألحان محمد الشطي، وتوزيعات محمد عصمت. الأغنية كمان صورت كليب حلو من إخراج رجا نعمي. بدنا نرجع شكر كبير لكل مين بعتنا رسالة على الواتساب. بدنا نخبركم وإسا بدنا نوقف الإمكانية للمشاركة، رح نعد الأصوات ونشوف أي أغنية اخترته لتكون أغنية ختام حلقتنا لليوم. وقبل الختام مجبورين نسمع آدم أغنيته الجديدة بدونك.

هناك المبدع آدم بهالعمل الغنائي المميز جدا، كلمات وألحان رامي شلهوب، توزيعات عمر صبا. احنا مع هالوني بنوصل لختام حلقة ميكس لليوم. بدي أتأمل انه قضيتوا معنا ساعة ممتعة بهالساعة. وجه شكر كبير لكل مين بعت لنا رسالة على الواتساب، كل حدا شاركنا وكل حدا كان معنا على السمع. وشكر كمان كبير لطاقم البرنامج اللي رفقني، الزميل محمد علي أبو ليل بالهندسة الإذاعية، رياض فضل في الإنتاج، وكمان الزملاء عرين نصار وجواد العمري اللي كانوا معنا ورفقونا في التصوير والديجيتال. منافسة كانت قوية اليوم بين فارس كرم وأحمد سعد، وانتو اخترتوا انه نسمع أحمد سعد مع واحدة من أحلى أغاني وأبرز أغاني اليوم الحلو ده من عام 2022. على الرغم هلوني من أقول لكم يعطيكم ألف عافية، شكرا لمتابعتكم، ونذكركم نحن رح نلتقي معكم يوم الخميس بنفس الموعد من الستة.

0: لازيلو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود السداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل. خاضع لشروط الحملة.
3: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب 19.90، أرز بسماتي بوند شيف 5 كيلوغرام 1 ب 29.90، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب 59.90، سلطات أحلى 400 جرام 2 ب 14.90، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب 8.90 فقط. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.

حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 65 76

0: مبارك.
1: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد، تأخير وإجراءات الفات قانونية خاضع لشروط الخدمة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. قتل الشاب قاسم صالح خطيب البالغ من العمر 23 عاما جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة شفا عمر، وكانت الطواقم الطبية قد نقلته في وقت سابق إلى مستشفى رمبم بحالة حرجة قبل أن يعلن لاحقا عن وفاته متأثرا بجروحه. للإحاطة حول التفاصيل ينضم إلينا الآن مراسل راديو الناس مبدة فرحات. أهلا بك مبدة. إذن نحن أمام ثلاث جرائم وقعت خلال الساعات الأخيرة، ما التفاصيل المتوفرة حتى الآن؟
2: بالفعل خليل، يعني ونبدأ من مدينة شفا عمر، للأسف جريمة أخرى في المجتمع العربي، مقتل الشاب قاسم صالح خطيب 23 عاما رميا بالرصاص بعد تعرضه لإطلاق النار قبل قليل في منطقة الرأس، ومع وصول طواقم مركز حيان إلى المكان قدمت العلاج الأولي وعملية إنعاش له ونقله على جناح السرعة إلى مستشفى رمبم لاستكمال العلاج، ولكن للأسف جميع محاولات الأطباء باءت الفشل ليعلن عن وفاته لاحقا متأثرا بجراحه. بدورة الشرطة وصلت إلى المكان وباشرة التحقيق في ملابسات هذه الجريمة، وحتى الآن يعني الشرطة تحقق في جميع الاتجاهات ولم يعلن عن اعتقال أي مشتبهين على هذه الخلفية، ولكن للأسف يعني نتحدث عن جريمة أخرى في المجتمع العربي ومقتل الشاب قاسم صالح خطيب 23 عاما من سكان مدينة شفا عمر. وقبل قليل في بيان للشرطة اندلاع حريق في منطقة مفتوحة قرب مدينة بيت حتيقفا، ومع وصول طواقم الشرطة والطوارئ إلى المكان تم العثور على شخص دون علامات حياة، وأقرت الطواقم الطبية وفاته في المكان. بدورة الشرطة باشرت التحقيق في ملابسات هذا الحريق، وبحسب بيان الشرطة بأن يعني تعمل على مطاردة مشتبهين بالضلوع في الحادث، والشرطة وبحسب التقديرات الأولية والتحقيقات و حسب بيان الشرطة فإن الخلفية خلفية الحادث هي جنائية ونزاع وفي إطار نزاع دموي متواصل، وبحسب المعلومات التي وصلتنا خليل قبل قليل بأن الجثة تعود لشاب في الأربعينيات من العمر من سكان مدينة الليد، يعني وهذا ما هذه المعلومات الأولية التي وصلتنا. وأيضا في مدينة الطيبي للأسف قبل قليل إطلاق نار وإصابة شاب يبلغ من العمر 18 عاما وصفت إصابته بالحرجة، تم تقديم العلاج الأولي ونقله على جناح السرعة إلى المستشفى أيضا لاستكمال العلاج. للأسف يعني هذا هو الوضع في المجتمع العربي، نتحدث عن جريمتين قتل خلال أقل من ساعتين، وأيضا إطلاق نار في مدينة الطيبة وإصابة شاب يبلغ من العمر 18 عاما.
1: مراسل راديو الناس مبدأ فرحات، شكرا جزيلا لك.
2: سلام.
1: أمرت المحكمة المركزية في حيفا بصفتها محكمة للشؤون البحرية بنقل ملكية 11 سفينة صدرت ضمن أسطول الصمود، نقلت ملكيتها إلى دولة إسرائيل. وبحسب بيان النيابة العامة تعود السفن لأسطول حاول كسر الحصار البحري قبل أن يعترضه سلاح البحرية الإسرائيلي في أكتوبر الماضي، فيما لم يعترض أصحاب السفن على قرار المصادرة طوال الأشهر الستة الأخيرة. وأضاف البيان أن المحكمة أقرت قانونية المصادرة وفق القانون الدولي وقانون الغنائم البحرية. أفادت مصادر سياسية بأن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئل سموتريتش يعارض طلبا أمريكيا يقضي باستخدام أموال السلطة الفلسطينية المصادرة لتمويل خطط مساعدة إنسانية في قطاع غزة. وبحسب المصادر يرفض سموتريتش أي دور للسلطة الفلسطينية في القطاع، ما أدى إلى تجميد الخطة حتى الآن. في المقابل حذر مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أزمة مالية قد تواجه

0: خطط إعادة إعمار غزة، داعيا إلى تسريع سد الفجوة بين التعهدات المالية وصرف الأموال في مشروع تقدر كلفته بنحو 70 مليار دولار. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 4 أشخاص قالت أنهم مرتبطون بأسطول مساعدات يحاول الوصول إلى قطاع غزة. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت أن محاولة الأسطول الوصول إلى غزة تمثل خطوة عبثية من شأنها تقويض الجهود الرامية لتحقيق سلام دائم في المنطقة بحسب تعبيره. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة قد تضطر إلى مهاجمة إيران مرة أخرى، مشيرا إلى أنه كان على بعد ساعة من اتخاذ قرار بتنفيذ ضربة جديدة قبل تأجيلها. وأضاف ترامب أن واشنطن ستتحرك عسكريا خلال الأيام المقبلة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. قال قائد القيادة المركزية الأمريكية برات كوبر إن إيران ما تزال تشكل تهديداً للولايات المتحدة والمنطقة عبر برنامجها للصواريخ البالستية وحلفائها وعلى رأسهم حزب الله وحماس. وأضاف كوبر أن واشنطن عطلت مسار 88 سفينة كانت متجهة إلى الموانئ الإيرانية، معتبراً أن الحصار البحري والضغوط الاقتصادية وفرا نفوذاً قوياً في المفاوضات. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت خلال الساعات 48 الأخيرة مع 6 طائرات مسيرة قالت أنها حاولت استهداف مناطق مدنية وحيوية. وأكدت الوزارة اعتراض جميع المسيرات من دون تسجيل خسائر بشرية وأضرار في المنشآت الحيوية، مشيرة إلى أن التحقيقات أظهرت أن المسيرات التي استهدفت محطة براك النووية قبل عدة أيام انطلقت من الأراضي العراقية. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا إلى غائم مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد، أما نهار الغد فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع استمرار احتمال هطول أمطار خفيفة في المناطق الشمالية. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

قاسي احسر شبابي معك والوقت فضينا صابر وبستناك والصبر مش لينا.

أحبك حيرتي حبك صوعتي قلبك لوعتي قلبك لاني بحبك حيرتي حبك.

بد صمر واحضر شباب ما والوقت فضينا صابر وبستناك وصبري مش لينا واحضر شباب ما والوقت فضينا صابر وبستناك.

0: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسر المسار أيضا على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم طلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب خاضع لشروط الاستحقاق.
1: عيد الأضحى قرب وكل عام وانتوا بخير، أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
2: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
3: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
4: حبيبتي بيجي المولود ونكست معه.
3: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. قتل الشاب قاسم صالح خطيب البالغ من العمر 23 عاما جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة شفا عمر، وكالة الطواقم الطبية قد نقلته في وقت سابق إلى مستشفى رامبام بحالة حرجة قبل أن يعلن لاحقا عن وفاته متأثرا بجروحه. عثر على رجل يبلغ من العمر 49 عاما من دون علامات حياة إثر حريق اندلع داخل مبنى مهجور في منطقة بيت حتكفة. بحسب الطواقم الطبية أعلن عن وفاة الرجل في المكان بعد العثور عليه مصابا بحروق بالغة في أنحاء جسده. من جانبها أعلنت الشرطة فتح تحقيق في ملابسات الجريمة، مشيرة إلى أن التقديرات الأولية ترجح أن تكون الخلفية جنائية على صلة بنزاع دم مستمر. أصيب شاب يبلغ من العمر 18 عاما بجروح خطيرة جراء جريمة إطلاق نار في مدينة الطيبة، ونقل المصاب إلى مستشفى مئير وهو يعاني من إصابات نافذة، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة بحسب قولها. في جريمة منفصلة أصيب شاب يبلغ من العمر نحو 20 عاما بجروح متوسطة في مدينة أم الفحم، ونقل المصاب إلى مستشفى عامك وهو يعاني من إصابات نافذة. أمرت المحكمة المركزية في حيفا بصفتها محكمة للشؤون البحرية بنقل ملكية 11 سفينة صدرت ضمن أسطول الصمود، نقلت ملكيتها إلى دولة إسرائيل. وبحسب بيان النيابة العامة تعود السفن لأسطول حاول كسر الحصار البحري قبل أن يعترضه سلاح البحرية الإسرائيلي في أكتوبر الماضي، فيما لم يعترض أصحاب السفن على قرار المصادرة طوال الأشهر الستة الأخيرة. وأضاف البيان أن المحكمة أقرت قانونية المصادرة وفق القانون الدولي وقانون الغنائم البحرية. أعلن أسطول الصمود العالمي أن البحرية الإسرائيلية اعترضت جميع السفن المشاركة في الحملة المتجهة إلى قطاع غزة، ووصفت ما جرى بأنه اختطاف غير قانوني في المياه الدولية. كانت البحرية الإسرائيلية قد سيطرت على عدد من القوارب واعتقلت مئات النشطاء المشاركين في الحملة الهادفة إلى كسر الحصار على القطاع. أفادت مصادر سياسية بأن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يعارض طلبا أمريكيا يقضي باستخدام أموال السلطة الفلسطينية المصادرة لتمويل خطة مساعدات إنسانية في قطاع غزة. وبحسب المصادر يرفض سموتريتش أي دور للسلطة الفلسطينية في القطاع، ما أدى إلى تجميد الخطة حتى الآن. في المقابل حذر مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أزمة مالية قد تواجه خطة إعادة إعمار غزة، داعيا إلى تسريع سد الفجوة بين التعهدات المالية وصرف الأموال في مشروع تقدر كلفته بنحو 70 مليار دولار. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 4 أشخاص قالت إنهم مرتبطون بأسطول مساعدات يحاول الوصول إلى قطاع غزة. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت إن محاولة الأسطول الوصول إلى غزة تمثل خطوة عبثية من شأنها تقويض الجهود الرامية لتحقيق سلام دائم في المنطقة بحسب تعبيره. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بإمكانية توجيه ضربة جديدة، مشيرا إلى أنه كان على بعد ساعة من اتخاذ قرار الهجوم قبل تأجيله. وأضاف ترامب أن واشنطن قد تتحرك عسكريا خلال الأيام المقبلة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. قال قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر إن إيران ما تزال تشكل تهديدا للولايات المتحدة والمنطقة عبر برنامجها للصواريخ البالستية وحلفائها وعلى رأسهم حزب الله وحماس. وأضاف كوبر أن واشنطن عطلت مسار 88 سفينة كانت متجهة إلى الموانئ الإيرانية، معتبرا أن الحصار البحري والضغوط الاقتصادية وفر نفوذا قويا في المفاوضات. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت خلال الساعات 48 الأخيرة مع 6 طائرات مسيرة قالت إنها حاولت استهداف مناطق مدنية وحيوية. وأكدت الوزارة اعتراض جميع المسيرات من دون تسجيل خسائر بشرية وأضرار في المنشآت الحيوية، مشيرة إلى أن التحقيقات أظهرت أن المسيرات التي استهدفت محطة براك النووية قبل عدة أيام انطلقت من الأراضي العراقية. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا إلى غائم مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد، أما نهار الغد

0: فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع استمرار احتمال هطول أمطار خفيفة في المناطق الشمالية. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو بس انساكم مني أنا. اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
3: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط. رقم واحد
2: في مكيف في تورنادو انفرت.
0: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فيريرو روشي 300 جرام 1.29 شكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شكل و90، سداسية كوكاكولا أو زير 1.5 لتر 1.34 شكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شكل و90 فقط. الحملة حتى 27.5. خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
4: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمصورون الوحيدون دوش إخوان الناصر.

0: 23 من مايو أيار عند الساعة 9 مساء. قتل الشاب قاسم صالح خطيب البالغ من العمر 23 عاما متأثرا بجروحه جراء جريمة إطلاق نار في مدينة شفا عمر بعد نقله بحالة حرجة إلى مستشفى رمبم. وفي جرائم منفصلة أصيب شاب يبلغ من العمر 18 عاما بجروح خطيرة جراء إطلاق نار في مدينة الطيبي، فيما أصيب شاب آخر بجروح متوسطة في جريمة أخرى في مدينة يوم الفحم. كما أفادت الطواقم الطبية بالعثور على رجل في 49 من عمره من دون علامات حياة داخل مبنى مهجور اندلع فيه حريق بمنطقة بيت حتكبة. أعلن أسطول الصمود العالمي أن البحرية الإسرائيلية اعترضت جميع السفن المشاركة في الحملة المتجهة إلى قطاع غزة، ووصفت ما جرى بأنه اختطاف غير قانوني في المياه الدولية. كانت البحرية الإسرائيلية قد سيطرت على عدد من القوارب واعتقلت مئات النشطاء المشاركين في الحملة الهادفة إلى كسر الحصار على القطاع. أفادت مصادر سياسية بأن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يعارض طلبا أمريكيا يقضي باستخدام أموال السلطة الفلسطينية المصادرة لتمويل خطة مساعدات إنسانية في قطاع غزة. وبحسب المصادر يرفض سموتريتش أي دور للسلطة الفلسطينية في القطاع، ما أدى إلى تجميد الخطة حتى الآن. في المقابل حذر مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أزمة مالية قد تواجه خطة إعادة إعمار غزة، داعيا إلى تسريع سد الفجوة بين التعهدات المالية وصرف الأموال في مشروع تقدر كلفته بنحو 70 مليار دولار. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط في الاحتياط خلال اشتباك مع عنصر من حزب الله في جنوب لبنان. وبحسب الجيش الإسرائيلي أطلق المسلح النار باتجاه قوة إسرائيلية من داخل كنيسة أثناء تنفيذ نشاط عسكري، ما أسفر أيضا عن إصابة جنود آخرين. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 4 أشخاص قالت إنهم مرتبطون بإسطول مساعدات يحاول الوصول إلى قطاع غزة. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت إن محاولة الأسطول الوصول إلى غزة تمثل خطوة عبثية من شأنها تقويض الجهود الرامية لتحقيق سلام دائم في المنطقة بحسب تعبيره. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مؤكدا تحقيق تقدم كبير في الملف الإيراني. وأضاف فانس أن الولايات المتحدة تعتقد بأن طهران ترغب في إبرام اتفاق، لكنه شدد على أن خيار استئناف العمليات العسكرية ما يزال قائما إذا لزم الأمر. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بإمكانية توجيه ضربة جديدة، مشيرا إلى أنه كان على بعد ساعة من اتخاذ قرار الهجوم قبل تأجيله. وأضاف ترامب أن واشنطن قد تتحرك عسكريا خلال الأيام المقبلة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت خلال الساعات 48 الأخيرة مع 6 طائرات مسيرة قالت إنها حاولت استهداف مناطق مدنية وحيوية. وأكدت الوزارة اعتراض جميع المسيرات من دون تسجيل خسائر بشرية وأضرار في المنشآت الحيوية، مشيرة إلى أن التحقيقات أظهرت أن المسيرات التي استهدفت محطة أبراك النووية قبل عدة أيام انطلقت من الأراضي العراقية. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا إلى غائم مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد. أما نهار الغد فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع استمرار احتمال هطول أمطار خفيفة في المناطق الشمالية. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي أن تعليمات الجبهة الداخلية ستبقى من دون تغيير، وذلك عقب تقييم للوضع الأمني على أن تظل سارية المفعول حتى يوم السبت

0: زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود السداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبيحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب 2.90 للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب 59.90 للكيلو. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
1: تحلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cokeandmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا طعم الحياة.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة بأن الولايات المتحدة وإسرائيل كانتا تستعدان لتنفيذ هجمات جديدة ضد إيران خلال أيام. وبحسب المصادر ما تزال الضربات المحتملة واردة وقد تنفذ في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وأضاف فانس أن الولايات المتحدة تعتقد بأن طهران

0: ترغب في إبرام اتفاق، لكنه شدد على أن خيار استئناف العملية العسكرية ما يزال قائما إذا لزم الأمر. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بإمكانية توجيه ضربة جديدة، مشيرا إلى أنه كان على بعد ساعة من اتخاذ قرار الهجوم قبل تأجيله. وأضاف ترامب أن واشنطن قد تتحرك عسكريا خلال الأيام المقبلة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت خلال الساعات 48 الأخيرة مع 6 طائرات مسيرة قالت أنها حاولت استهداف مناطق مدنية وحيوية. وأكدت الوزارة اعتراض جميع المسيرات من دون تسجيل خسائر بشرية وأضرار في المنشآت الحيوية، مشيرة إلى أن التحقيقات أظهرت أن المسيرات التي استهدفت محطة أبراك النووية قبل عدة أيام انطلقت من الأراضي العراقية. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 4 أشخاص قالت أنهم مرتبطون بإسطول مساعدات يحاول الوصول إلى قطاع غزة. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت أن محاولة الأسطول الوصول إلى غزة تمثل خطوة عبثية من شأنها تقويض الجهود الرامية لتحقيق سلام دائم في المنطقة بحسب تعبيره. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط في الاحتياط خلال اشتباك مع عنصر من حزب الله في جنوب لبنان. وبحسب الجيش الإسرائيلي أطلق المسلح النار باتجاه قوة إسرائيلية من داخل كنيسة أثناء تنفيذ نشاط عسكري، ما أسفر أيضا عن إصابة جنود آخرين. أعلن أسطول الصمود العالمي أن البحرية الإسرائيلية اعترضت جميع السفن المشاركة في الحملة المتجهة إلى قطاع غزة، ووصفت ما جرى بأنه اختطاف غير قانوني في المياه الدولية. وكانت البحرية الإسرائيلية قد سيطرت على عدد من القوارب واعتقلت مئات النشطاء المشاركين في الحملة الهادفة إلى كسر الحصار على القطاع. أعلن الجيش الإسرائيلي أن تعليمات الجبهة الداخلية ستبقى من دون تغيير، وذلك عقب تقييم للوضع الأمني على أن تظل سارية المفعول حتى يوم السبت 23 من مايو أيار عند الساعة 9 مساء. وفي الشأن المحلي، قتل الشاب قاسم صالح خطيب البالغ من العمر 23 عاما متأثرا بجروحه جراء جريمة إطلاق نار في مدينة شفا عمر بعد نقله بحالة حرجة إلى مستشفى رمبم. وفي جرائم منفصلة، أصيب شاب يبلغ من العمر 18 عاما بجروح خطيرة جراء إطلاق نار في مدينة الطيبي، فيما أصيب شاب آخر بجروح متوسطة في جريمة أخرى في مدينة أم الفحم. كما فادت الطواقم الطبية بالعثور على رجل في 49 من عمره من دون علامات حياة داخل مبنى مهجور اندلع فيه حريق بمنطقة بيت حتكفة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا إلى غائم مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد. أما نهار الغد فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع استمرار احتمال هطول أمطار خفيفة في المناطق الشمالية. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة. 6576442.
1: حلبجي. عزومة بالعيد تبيض الوجه بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.
3: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

علشان علشان

0: كفى حاوبني للأندال زليت عزيز النفس عشان عديم المال.
1: صوروا فيها الغنية يا ريت تشبع الكل حالين فيديو
0: ملعون أبوك يا فقر حاوبني.

0: انا كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكن اخامه،
2: كنت بحاله ضياع،
4: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسالت ناس،
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
2: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
4: نظم
6: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
7: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقه كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
8: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية، كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
9: وانت بخير يا حبيبي، شايف يا أمي زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
10: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا. سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
11: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار، استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على شعر صحي وبمنح

تظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة، قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر. تحلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا طعم الحياة.

فارغ قلبي عايزة أسلم بس عليك علشان إيدي.

لجلت وانصبحت ليالي جيت مخصوص بالكعب العالي لجلت وانصبحت ليالي سويت شعر